0: يا تقدروس المشرقي، مش عاوز تكون شهيد ليا؟
1: مين؟
0: أنا يسوع المسيح، وأنت هتموت على اسمي.
1: أشكرك يا رب إنك هتديني النعمة دي وتسمح لي بالشرف ده.
0: خدوه غطسوه 3 مرات في بحيرة النار لحد ما جسمه يبقى زي النار.
2: سيد الأمير، سيد القائد تودروس. يا أمير،
1: في إيه؟ في حاجة؟
2: أنا آسف إن صحيتك يا أمير، لكن في أخبار مهمة جدا ولازم تعرفها فورا.
1: أخبار إيه؟
2: الحرب وقفت يا أمير، والملك تقليديانوس اصطلح مع الفرس وأعلن إنكاره للديانة المسيحية، والجنود كلهم متجمعين مستنيين أوامرك.
1: طيب أنا هكلمهم. يا إخواني، دلوقتي ملكنا بقى كافر وهيعذب أي حد مؤمن بالمسيح، فاللي عاوز منكم يفلت من العذاب يتفضل، أنا مش هعترضه. وأما اللي عاوز يستشهد معايا على اسم المسيح يخليه لحد ما نتحرك كلنا مع بعض.
3: مش ممكن ننكر المسيح.
4: ليه؟ الحياة هي المسيح والموت ربح.
5: احنا معاك يا أمير
4: تودروس، نموت وما نسيبش إلهنا.
6: نموت وما نسيبش إلهنا.
7: مش ممكن ننكر المسيح.
8: يا إخواني، الحياة
9: هي المسيح والموت ربح،
10: ما نسيبش إلهنا.
1: انزلوا في البحيرة دي واغطسوا فيها 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس.
0: تشجعوا يا شهداء إني معكم.

0: ايه يا تودروس؟ انت جاي وجايب الجنود معاك؟ انت عامل تمرد ولا ايه؟
1: انت اللي اتمردت على الهك وانكرته لانك جاحد وكافر.
0: انت بتهني؟ طيب امسكوه وكتفوه، الاول يتعذب، عايزه يحس بالالم.
1: ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه. وهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط، بل ان تتعلموا ايضا.
0: اخلص. وبعد ما تعذبوه تصلبوه على شجرة لبخ. والنهارده مبسوط انك هتتصلب زي الهك عشان تفرح بالمجد اللي بتقول عليه وانت على الصليب.
1: اينما وجد الصليب وجدت المحبه، لانه هو علامه الحب الذي غلب الموت وقار الهويه واستهان بالخزي والعار والالم.
0: خدوه، وانتم جنودي انا، مش جنود تواتروس. اللي هيسجد فيكم للالهه حرقيه واديله فلوس كتير، وانتوا عارفين عطايا الملوك.
2: يسوع هو ملك الملوك.
3: المسيح هو الملك.
4: للرب الهك تسجد واياه.
5: نموت وما نسيبش اله.
4: احنا هو اله الامير تودروس.
2: يسوع هو ملك الملوك.
5: لا لا،
4: احنا مش عايزين حاجه من عطاياه.
5: نموت الى رب المجد.
6: نموت في المسيح.
0: اذبحوهم كلهم.
7: لكن يا مولاي، دول عددهم كبير جدا.
0: مش مهم، نفذوا اوامري، مش عاوز ولا مسيحي، كله هيسجد، والا المصير هيكون الذبح.
8: هايل يا مولاي، دلوقتي ضمنت انك هتكون على طول مع ابولون وارتميس في الجحيم.

0: معقول اللي ماشي مربوط بالسلاسل ده هو الأمير تودروس المرعب اللي انتصر على جيوش بحالها؟
1: شوف هادي ازاي وطول الطريق وهو فرحان زي ما يكون مشتاق للصلب.
0: طب شجرة اللبخ اللي هيتصلب عليها اهي، اما تشوف بقى اذا كان هيفضل فرحان ولا لا.
2: ممكن استسمحكم؟ لو سمحتم فكوا السلاسل دي شوية عشان عاوز اصلي وبعدها هبقى جاهز.
0: يا سلام، نفكك عشان تقتلنا كلنا وتهرب؟
1: علشان كده بقى كنت هادي طول السكة، علشان كنت مخطط للهرب.
2: ما تخافوش يا اخواتي، في حد بيهرب من الكرامة.
0: صلب كرامة؟
1: انت عاوز تضحك علينا ولا ايه؟
2: انا ما عملت لكمش اي حاجة وحشة، كل اللي انا عايزه شوية وقت عشان اصلي.
0: وقت عشان تهرب؟
1: لو هربت تبقى عملت لنا مصيبة والملك هيطير رقبتنا.
2: يا رب يا رب يسوع المسيح ساعدني.
0: ايه ده؟ دي السلاسل اتفكت من نفسها،
1: دي اتكسرت زي ما تكون فرع شجرة ناشف.
0: ارحمنا يا امير تودروس،
1: احنا بننفذ الاوامر بس.
2: اشكرك اشكرك يا رب يسوع المسيح انك فكيت قيودي، واشكرك يا رب انك اخترتني من صغري، وارجوك يا رب تساعدني عشان اكون زي اللي قلت عنهم، لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابني، ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. انا مستحقش يا رب، مستحقش اني انتهي نفس النهاية على الصليب. ده كرم منك يا رب، كرم على عبدك الضعيف انك تديني الكرامة العظيمة دي. ارجوك يا ربي تخلي ملاكك معايا عشان يساعدني اتحمل العذاب، وخليني يا رب استحق ميراث السماء، لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد. امين. اتفضلوا يا اخوتي، نفذوا للملك امركم بيه، انا جاهز.
0: انت هتسمح لنا نربطك تاني عشان ننفذ مشيئة الملك؟
2: انا اللي رابط نفسي بس عشان انفذ مشيئة ربي والهي.
1: يعني انت مش خايف من الموت؟
2: الاستشهاد على اسم يسوع المسيح نعمة وكرامة، مش ممكن الواحد يخاف منها. وعشان تصدقني انا هطلع بنفسي على الشجرة. اتفضلوا.

0: سلام لك يا حبيبي تادروس. أنا شايف العذاب اللي أنت بتحمله.
1: يا رب أنا مستحقش تكريمك ده كله. أنت يا رب بتديني كرامة عظيمة إن أشوفك وأسمع صوتك.
0: أنا ممكن أخلصك من عذاب المسامير اللي في جسدك لو كنت عاوز.
1: أنا عاوز أرتاح يا رب من العالم الفاني وأكون في حضنك على طول، وكمان يا رب ترحم أي حد في شدة، واللي يكتب خبر استشهادي تكتب اسمه في سفر الحياة، واللي يسمي ابنه على اسمي تباركه يا رب إكراما لعبدك تودروس.
0: كل اللي طلبته حققه يا حبيبي تودروس. النهاردة 12 طوبة هيكونوا عيد لك عشان كل الناس تفتكرك وتفتكر قدستك.
1: أشكرك يا ربي، أشكرك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح.

0: طوباك يا حبيبي تودروس. هنيئا ليك بركة الاستشهاد. ربنا يديني نعمة أن يكون معك في فردوس النعيم مع القديسين والشهداء يا ابن عمي الحبيب.
1: والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. هنيئا لك يا تودروس الحبيب، شرف الدعوة وإكليل البر والمجد.

قدمنا لكم سيرة حياة القديسين الأمير تواضروس المشرقي والأمير إقليديوس الفارسي، مراجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا برسوم أسقف بيروت وصنبور.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. شفنا قبل كده كتير في الاصحاحات اللي فاتت في سفر يشوع بن سيراخ يكلمنا عن الصداقه. ربما ابن سيراخ كان يهتم جدا في موضوع الصداقه، يهتم ان احنا ما نكونش صداقه او ما ندخلش اكتر من الحدود بالاخص مع الاشرار. يعني الحب مطلوب زي ما قلنا المره اللي فاتت، والحكمه ايضا مطلوبه. بالحب بحب كل البشريه حتى الاشرار، وبالحكمه لي حدود في علاقتي حتى مع الاصدقاء حتى اقرب من لي. واتكلمنا قبل كده ازاي الواحد ليه حدود في علاقته حتى مع والده والدته أب اعترافه، مع زوجه زوجها او مع زوجته. يعني مش بنمنع اتساع القلب، لكن في حدود معينه ما بنتحداش. النهارده في موضوع خطير بيكلمنا عنه ابن سيراخ، وهو حتما الشركه حلو وما يقدرش الانسان يعيش من غير شركه، ولكن ايه موقفنا مع الناس الكبار سواء الاغنياء او الناس اصحاب السلاطين اذا كانوا سلوكهم وحش؟ كتير بنجامل الناس الاغنياء او اصحاب المراكز الكبيره على حساب خلاص نفسنا. ده الموضوع بتاع النهارده، وهو تحذير من خداع اذا سمينا الاغنياء المتكبرين او الاغنياء او اصحاب السلاطين الاشرار. تكلمنا عن ثلاث نقط مهمين. النقطة الأولى خطورة الشركة مع أصحاب السلاطين الأشرار، والنقطة الثانية ليست شركة بين الذئب والحمل، وأخيرا خطورة صاحب السلطان اللي بلا تقديس. في الـ13 آية الأولانيين بيكلمنا عن خطورة الشركة مع الناس الأشرار مهما كان غناهم أو سلطانهم. يقول من لمس القار، لمؤاخذة القار اللي هو إيه؟ اللي هو بنسميه أحيانا الزفت اللي هو أو القطران. من لمس القار توسخ، ومن عاشر المتكبر طبعا الشرير يصير شبهه. يعني واحد يقول لك

أنا إيه أكسب منه وهو أملأه أو أدهنه يمكن أحتاج له في يوم من الأيام، ويكون صدقات مع الناس الأغنياء والناس أصحاب السلاطين والناس الكبار، وفاكر أنه مش ممكن يتسخ بالأضعافات بتاعتهم أو بالشر بتاعهم. فهنا بيحذرنا زي ما الواحد لو بدأ يلمس القار غالبا حتى هدومه تتوسخ، هكذا اللي عاشر الأشرار ويدخل في شركة معهم بعد شوية يتشبه بهم. الحتة الجميلة اللي يقولها عن هؤلاء الأشخاص اللي ليهم مكانتهم ولكن يعيشوا في الشر، أحيانا نبص نقول دول ممكن الواحد يستفيد منهم. ابن سيراخ يرى في هؤلاء الناس يمثلون في الواقع ثقل على النفس البشرية، دول مش هيسندوك، دول هيكسروا ظهرك. يقول ايه؟ لا ترفع ثقلا يفوق طاقتك، ولا تعاشر من هو أقوى وأغنى منك. كيف يقرن بين قدر الخزف والبرجل الحديدي؟ يصدمه القدر فينكسر. بيبسط كده بتشبيه جميل، يقول الإنسان اللي أنت شايفه ده حيسندك، ده عليه تقيل على ظهرك، يجي في يوم ممكن يكسرك ويضيعك. ويقول إذا كنت أنت عامل زي أو أنا عامل زي إناء من الخزف، لو جبت إناء خزف وحطيته قرنته يعني مزجه زي التمثال اللي شافه دانيال اللي آخره نص القدمين في الآخر الخزف المخلوط بالحديد، لو جبت إناء عملت صبة بين التراب والحديد ودخلته الفرن يطلع خزف مع شوية حديد، أقل حاجة تخبطه يجرى إيه؟ يتكسر. يعني لو كان حديد لوحده أهو معقول، ولو كان خزف لوحده يبقى معقول، الخلطة بين الاثنين وحشة. فهنا بيحذرنا من أن احنا ندخل في شركة مع هؤلاء الناس. وبعدين بيقول يا جماعة ياريت نبطل العادات الموجودة عندنا، الغني يخطئ ويسخط، يعني يغلط وياريته يعتذر، لكن يلقي باللوم على الآخرين ويغضب ويثور إن الناس اللي حواليه هم من السبب في اللي هو عنده. والفقير يظلم ويعتذر، رجل الغلبان يتظلم ويقولك حقك علي. الرجل الغني المتكبر هو اللي يبقى ظالم وهو اللي يبقى مخطئ ويقولك أنت السبب، فتمشي معاه تكمل الشركة معاه ليه؟ هاخد بس حاجات صغيرة. يعني قلنا ان الشر يتسلل الينا بالاخص من ناحية او من خلال الناس اللي يبدو عظماء. التانية ان الناس العظماء المخطئين يمثلوا ثقل يكسر ظهرنا. النقطة الثالثة المهمة ان الناس الاغنياء غالبا، طبعا مش كل الأغنياء، لكن الأغنياء المتكبرين غالبا متقوقع حوالين ذاته، يهمه الغنى يزيد، المركز يزيد، السلطان يزيد، السمعة بتاعته والشهرة بتاعته تزيد. فإن كنت نافعا استغلك، إذا كنت هتسنده في الحاجات دي يقولك احنا أصحاب، وإن كنت معوزا ينساك، أول ما تقول طب ممكن تسندني يقولك لا مع السلامة. فهنا الأول الخطيئة تتسلل من خلالهم، يمثلوا ثقل على النفس البشرية يكسرها. ثلاثة، لا يبالي بما هو لنفعك. أربعة، إنه مخادعين. يقول إيه؟ إن كانت له بك حاجة خدعك وابتسم ليك وأعطاك رجاء ويكلمك بالخير ويقول لك إيه طلباتك ما حاجتك، تبص تلاقي لطيف معك ومبتسم معك ورقيق معك لأنه مستني منك حاجة.
أول ما يكون مش عايز منك حاجة يعمل فيك إيه؟ أول ما يبقى مش عايز معك حاجة يطردك. ده الجزء الأول. النقطة الخامسة إنه لا يعرف الرحمة. الآية 12 يقول إنه بلا رحمة ذاك الذي لا يمسك كلامه ولا يوفر عليك الضربات ولا القيود. يعني إنسان لا يبالي بالضربات ولا القيود ولا التعب ولا أي حاجة تحل بيك تفرقش معه. فنقدر نقول إن سمات الشركة مع الأغنياء الأشرار أو أصحاب السلاطين خمس مخاطر: تتسلل خطيته إلي، يكسر ظهري بالثقل بتاعه، لا يبالي بما ينفعني، مخادع، عنيف، غير رحوم. ده الجزء الأولاني. الحقيقة ابن سيراخ يمكن ما فيهوش تأملات روحية كتير، لكن بيدي مبادئ جميلة في حياتنا العملية بروح المسيح. فالنقطة الثانية بيقول يا جماعة لازم تعرف إن الشركة تبقى مع مين؟ مع الجنس الواحد أو الصنف الواحد أو اللي ممكن يعني يحصل تناغم وانسجام بينهم. يقول في الآية 15 كل مخلوق يحب ابن جنسه وكل شخص يحب قريب. يعني تبص تلاقي لو انت عامل مزرعة فراخ تلاقي الحمام تلم على بعض ويطير مع بعض، وتلاقي الفراخ اتلموا مع بعض، ولو عامل يعني حقل وتربية لمؤاخذة بهايم أو حيوانات تلاقي كل صنف يتلم على بعض، الحملان مع بعض، الجمال مع بعض وهكذا. فنتعلم من الطيور والحيوانات ومن الطبيعة إن أنا أتعامل مع بني جنسي. يقول وكل شخص يحب قريب، كل الكائنات الحية تقترن بحسب جنسها، والإنسان يلازم ابن جنسه. دور على الصاحب اللي يسندك في خلاص نفسك. ده يسندك في دراسة الإنجيل، ده يسندك في الصلاة، ده يسندك في أي عمل روحي جميل، في الصوم. فياريت علاقتنا ببعض إنه الواحد يبقى زي النحلة اللي تلقط الحاجات الجميلة من الناس اللي حواليه. كل الكائنات الحية تقترن بحسب جنسها، والإنسان يلازم ابن جنسه. أي شركة بين الذئب والحمل، ذلك شأن الخاطي مع التقي. يا ما تقولش هيأثر في إيه؟ هيفترسك ويفترس خلاصك وأبديتك. يا ريت علاقتنا ببعض، مش بقول علاقة منفعة، لكن علاقة انطلاق. في واحد تقعد معاه تحس كده قلبك طاير للسماء، وفي واحد تقعد معاه ينزلك للهوية. الست العذراء لما تقابلت مع اليصابات البيت تحول لسماء، زكريا سبح ربنا، والجنين اللي في أحشاء أمه ركض مبتهجا، عمل حفلة، واليصابات سبحت ربنا، والست العذراء سبحت ربنا. ونقدر نقول إن زيارة الست العذراء لاليصابات حولت بيت اليصابات وزكريا إلى سماء جديد. لا ده مش البيت، ده حولت أحشاء اليصابات إلى سماء جديد، وحولت البق بتاع زكريا والجنين وأيضا اليصابات إلى أفواه ملائكية تسبح الله. نفسي يا ربي علاقتنا ببعض تبقى زي ما بيقول هنا إيه؟ كل الكائنات الحية تقترب بحسب جنسها. عايز أسألك سؤال وأسأل نفسي سؤال،
أنا

انسي ايه، انا انسان مدعو لكي اصير ملاك الله، يبقى التصق ايضا بالملائكه. صاحب الملاك مخيل وملاك جبريل وملاك سوريال والشاروبيم والسيرافيم، واصحابي من البشر هم الذين يشتاقون ان يصيروا كملائكه. لما اقعد في قعده الاقي كلها نكت وتريقه ومزاح، يقال عن الذهبي الفم من يوم ما تعمد لغايه ما تنيح لم يخرج من فمه كلمه مزاح، ما تريقش على حد ولا قال نكته. ايه رايكم؟ فنفسنا يقول أي شركة بين الذئب والحمل، ذلك شأن الخاطي مع التقي. أي سلام بين الضبع والكلب، وأي سلام بين الغني المتكبر والفقير المتضع. أي مكان، أي سلام بين الضبع والكلب، وأي سلام بين الغني المتكبر والفقير المتواضع. شوف فيه تشبيه خطير، حمير الوحش، حمار الوحش في البرية فريسة الأسود، أسد يطلع يلاقي حمار الوحشي يفترسه. وكذلك الفقراء المتواضعين هم راعي الأغنياء المتكبرين. ما فيش انسجام بين الإنسان المتكبر والإنسان الشرير، وبين الإنسان المتكل على ماله وبين الإنسان المتكل على صدر ربنا. هنا دي الشركة الجميلة اللي ترفع قلوبنا للسماء وما تنزلش بينا إلى الهاوي. الجزء الثالث الأخير يكلمنا عن أصحاب السلاطين. الخطورة بقى لا تقول لي يكسر ظهري ولا تقول لي يفترسني زي ما الضبع يفترس الكلب، وزي ما الذئب يفترس الحمل، وزي ما الأسد يفترس حمار الوحش. لا، في حاجة أخطر من ده كله. إيه الخطورة؟ بيقول لك التواضع ركس أو رج أو نجاسة، يعني اللي هي أبومينيشن، اللي هي يعني نوع من النجاسة عند المتكبر. هكذا الفقير رجس عند الغني، يعني زي ما بيتكلم عن الأيام الأخيرة يحصل فيها إيه؟ هل هيبقى في دنس أو رجس في هيكل الرب؟ وده أخطر حاجة، ودي علامة ضد المسيح. ويقال انه في الايام الاخيره لما يجي ضد المسيح ينجس هيكل الرب. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول في الرساله الثانيه لاهل تسالونيكي عن ضد المسيح، يقيم نفسه الها في هيكل الرب. هنا بقى الخطوره، ان الانسان المتكبر يقيم نفسه الها وينظر إلى الإنسان الغلبان يبقى قرفان منه، قالك ده مش مستواي، القعدة معاه مؤلمة. هكذا الفقير رجس عند الغني، يعني في عينين الغني قالك ده مش مستواي. الغني إذا ترنح يسنده الأصدقاء، والمسكين إذا سقط يدفعه الأصدقاء. حلوة جميلة الحتة دي. أحيانا الواحد يقول إيه؟ لما وقعت ما لقيتش حد مد إيده ليا. لما وقعت ما لقيتش حد مد إيده إيه؟ ليا. لما اتصلب المسيح كام واحد وقف في صفه؟ ولا واحد. يمكن اللي قال كلمتين حلوين جد اللص اليمين. لكن لم نسمع عن قائد من القوات ولا أحد من الفريسيين
أو الكتبة أو رؤساء الكهنة أو الناس اللي صنع معهم آيات وعجائب وقفوا قالوهم اللي بتعملوه ده غلط. يمكن أقصى حاجة الصمت في هدوء زي ما الست العذراء ويوحنا الحبيب كانوا في صمت. فإذا سقط المسكين يدفعه الأصدقاء زي ما عمل يهوذا. إذا كان إلهي صار مسكينا يقول عنه معلمنا بولس الرسول وهو الغني افتقر، وهو الغني افتقر لكي بفقره يغنينا. أنا أول ما أجي كده في موقف ولاقي أقرب من لي وقف ضدي أقول إذا كان ابن الله الوحيد، إذا كان صاحب السلطان خالق السماء والأرض حينما صلب لم يقف أحد ليدافع عنه في المحكمة ولا في لحظات الجلد ولا في لحظات الصلب، فأطلع أنا مين؟ إذن الفقير أو المسكين إذا سقط أقرب من لي صحابه أو أصدقائه يدفعونه. وده يديك تعزيه حبيبي ويدينا كلنا تعزيه. الغني إذا ترنح يعني هو ماشي بس مش قادر يزبط توازنه. ترنح يعني إيه؟ يعني مجرد جات له دوخة ولا مش قادر يمسك نفسه أو أي حاجة جات له تعبته في معدته ولا حاجة وتلاقيه مش قادر يمشي كويس، تلاقي أصحابه إيه؟ 100 واحد جايين يقولوا سلامتك ويمسكوه لحسن يقع، والتاني يتصلب يقول أصلبه أصلبه. ولما يتكتب ملك هذا هو ملك اليهود أو ملك اليهود يقولوا لا، تشيل الحتة دي وتقول يقول عن نفسه أنه ملك اليهود، يقول ما قد كتبت قد كتبت. فالغني إذا ترنح يسنده الأصدقاء. إذن حبيبي وانت يا أختي لما تلاقوا إنسان من أصحاب الصيت والناس بيدهنوهم ويلطفوهم مش تحزنوا على نفسكم، تحزنوا عليهم. صدقوني لما إنسان يقول فينا كلمة حلوة نحزن على نفسنا، لأن المسيح ما تقالش عليه كلمة حلوة وهو بيخدم إلا ما نظر. يزل الغني فيعينه كثيرون. وهو ماشي لو بس زلطايا هتوقعه تلاقي 100 واحد وقفوا إيه يسندوه أحسن يقع. ويتكلم بالمنكرات فيبرئونه، يتكلم كلام لا يقبل ويضحكوا ويقولوا الله لطيف. صحيح بزعل، بزعل من المديح اللي فيه مجاملة. اوعى تشترك في مديح إنسان وهذا المديح مش طالع من أعماق قلبك. صليله. يزل المسكين فيوبخونه، يعني ليه ضعف؟ مين فينا ما لهوش ضعف؟ أقل غلطة يغلطها واحد غلبان يزلوه ويوبخونه. ويتكلم كلاما معقولا فلا يفسح له مكان. إذا قال كلمة حق بس خليك في حالك، ده تطلع مين؟ ده تلع لمين؟ ده بيتلع المسيح رب المجد، رب المجد اللي هو كلمة الله واهب الحكمة. يقول إيه؟ إنه مختل العقل. ده مين اللي بيقول كده؟ يقول ماري مرقس وكان أقرباؤه قرايبه يقولوا عليه كان مختل العقل. تتوقع ان العالم يقول علينا ايه؟ احنا مختلين العقل. يتكلم الغني فينصت الجميع ويرفعون قوله الى السحب، يقولوا ياه ايه الحكمه دي. يتكلم الفقير فيقولون ما هذا، ايه اللي بيقوله. وان زل يسرعونه، يدخلوا في صراع معركة مجرد ما يغلط غلطة واحدة. الغنى تقول لي يعني كده مبطل الغنى واللي معاه حاجة يبقى كل الأغنياء وحشين؟ يقول لك لا، الغنى صالح لمن بلا خطية. الإنسان المقدس في ربنا الغنى بتاعه الخير،
والفقر.

المستقبح في ذهن الشرير. يعني إذا كان الغنى، الغنى مع الشر رهيب، لكن الغنى مع البر بركة. الفقر مع البر يدفعك للسماء، لكن الفقر مع الشر يضيعك. فما حدش يقول أنا فقير أو أنا غني، لا، هل أنا مقدس في ربنا ولا مش مقدس في ربنا؟ قلب الإنسان يغير وجهه. لما القلب بشيء للمسيح تلاقيه في سلام حتى على وجهه، حتى في آلامه. ولما الإنسان في قلبه شر، حتى ولو في وسط الوليمة، لكن ملامحه ما تديش سلام، إما إلى الخير وإما إلى الشر. طلاقة الوجه للابتسامة علامة سعادة القلب، والبحث عن الأمثال بيطلب الحكمة، يتطلب جهد الأفكار. ما بتجيش الحكمة كده إيه، قريت كتاب وطلعت لي آيتين ولا كلمتين وأقولهم، لا، ثمن عرق. أحبائي، زي ما احنا شفنا النهاردة في الأصحاح اللطيف، كلمنا عن خطورة الشركة مع الأشرار، وليست لنا شركة مع المفسدين، ولكن لنحذر من الشر ونهتم بالحياة المقدسة. بهذا نستطيع أن نتشبه بالمسيح الذي افتقر وصار كأنه بلا سلطان. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا شركة مع المسيح نفسه اللي افتقر لكي يكون لنا شركة معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: ولكن كيف يهدأ الشيطان وهو يرى كنيستنا القبطية تزدهر وتنمو؟ وعز عليه أن ينتشر الإيمان في ربوع مصر، فقام يهيج النفوس الضعيفة ويشن حربا على الكنيسة من خلال البدع والهرطقات.
1: فها هو أريوس يظهر ببدعة أن لاهوت الابن غير مساو للاهوت الآب، وانتشرت الأريوسية حتى جاء وقت كان يمكن أن يصير العالم كله أريوسيا.
0: ويقف البابا العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول ليقاوم أريوس، كان العالم كله ضده وكان هو ضد العالم.
1: فسلاما وحبا في كل أوان لمن دعوه الرسول لروح أثناسيوس لحياة

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس، أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز ديارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.

سفر التثنيه الاصحاح الثاني والثلاثون. انصتي ايتها السماوات فاتكلم، ولتسمع الارض اقوال فمي. يهطل كالمطر تعليمي، ويقطر كالندى كلامي. كالطل على الكلأ وكالوابل على العشب. اني باسم الرب انادي، اعطوا عظمة لالهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، ان جميع سبله عدل. اله امانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. افسد له الذين ليسوا اولاده، عيبهم جيل اعوج ملتو. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم. اليس هو اباك ومقتنيك؟ هو عملك وانشأك. اذكر ايام القدم وتأملوا سني دور فدور. اسأل اباك فيخبرك، وشيوخك فيقول لك. حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني اسرائيل. ان قسم الرب هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه. وجده في ارض قفر، وفي خلاء مستوحش خرب. احاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه. كما يحرك النسر عشه، وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده، وليس معه اله اجنبي. اركبه على مرتفعات الارض، فاكل ثمار الصحراء، واردعه عسلا من حجر، وزيتا من صوان الصخر، وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد باشان، وتيوس مع دسم لب الحنطة، ودم العنب شربته خمرا. فسمن يشورون ورفص، سمنت وغلطت واكتسيت شحما. فرفض الاله الذي عمله، وغبي عن صخرة خلاصه. اغاروه بالاجانب واغاضوه بالارجاس، ذبحوا لاوثان ليست الله، لآلهة لم يعرفوها، احداث قد جاءت من قريب لم يرهبها اباؤكم. الصخر الذي ولدك تركته، ونسيت الله الذي ابدأك. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته، وقال احجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون اخرتهم. انهم جيل متقلب، اولاد لا امانة فيهم. هم اغاروني بما ليس الها، اغاضوني باباطيلهم. فانا اغيرهم بما ليس شعبا، بامة غبية اغيظهم. انه قد اشتعلت نار بغضبي، فتتقد الى الهاوية السفلى، وتأكل الارض وغلتها، وتحرق اسس الجبال. اجمع عليهم شرورا، وانفد سهامي فيهم. اذ هم خاوون من جوع، ومنهوكون من حمى وداء انسان. ارسل فيهم انياب الوحوش مع حمة زواحف الارض. من خارج السيف يثكل، ومن داخل الخدور الرعبة. الفتى مع الفتاة، والرضيع مع الاشيب. قلت ابددهم الى الزوايا، وابطل من الناس ذكرهم. لو لم اخف من اغاظة العدو، من ان ينكر اضدادهم، من ان يقولوا يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل هذه. انهم امة عديمة الرأي، ولا بصيرة فيهم. لو عقلوا لفطنوا بهذه، وتأملوا اخرتهم. كيف يطرد واحد الفا، ويهزم اثنان ربوة، لولا ان صخرهم باعهم والرب سلمهم. لانه ليس كصخرنا صخرهم، ولو كان اعداؤنا القضاة. لان من جفنة سادوم جفنتهم، ومن كروم عمور. عنبهم عنب سم،
ولهم عناقيد مرارة، خمرهم حمة الثعابين وسم الأصلال القاتل. أليس ذلك مكنوزا عندي مختوما عليه في خزائني؟ لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم. إن يوم هلاكهم قريب والمهيئات لهم مسرعة، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. حين يرى أن اليد قد مضت ولم يبق محجوز ولا مطلق، يقول: أين آلهتهم الصخرة التي التجأوا إليها، التي كانت تأكل شحم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم، لتقم وتساعدكم وتكن عليكم حماية؟ انظروا الآن، أنا هو وليس إله معي. أنا أميت وأحيي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص. إني أرفع إلى السماء يدي وأقول: حي أنا إلى الأبد. إذا سننت سيف البارقة وأمسكت بالقضاء يدي، أرد نقمة على أضدادي وأجازي مبغضية، أسكر سهامي بدم ويأكل سيفي لحما، بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قواد العدو. تهللوا أيها الأمم شعبه، لأنه ينتقم بدم عبيده ويرد نقمة على أضداده ويصفح عن أرضه عن شعبه. فأتى موسى ونطق بجميع كلماتي هذا النشيد في مسامع الشعب، هو ويشوع بن نون. ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بكل هذه الكلمات، قال لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لكي توصوا بها أولادكم، ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلماتي هذه التوراة، لأنها ليست أمرا باطلا عليكم، بل هي حياتكم. وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم قائلا: اصعد إلى جبل عبارين، هذا جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة أريحة، وانظر أرض كنعان التي أنا أعطيها لبني إسرائيل ملكا، ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك، كما مات هارون أخوك في جبل هور وضم إلى قومه، لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين، إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل. فإنك تنظر الأرض من قبالتها، ولكنك لا تدخل إلى هناك، إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل. الأصحاح 33. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع قديسيه في يدك، وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك. بناموس أوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب.

وكان في يشورون ملكا حين اجتمع رؤساء الشعب اسباط اسرائيل معا، ليحيا راؤبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلين. وهذه عن يهوذا. قال: اسمع يا رب صوت يهوذا، واتي به الى قومه، بيديه يقاتل لنفسه، فكن عونا على اضداده. وللاوي قال: تميمك واريمك لرجلك الصديق الذي جربته في مسة وخاصمته عند ماء مريبة، الذي قال عن ابيه وامه لم ارهما، وباخوته لم يعترف، واولاده لم يعرف، بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك، يعلمون يعقوب احكامك واسرائيل ناموسك، يضعون بخورا في انفك ومحرقات على مذبحك. بارك يا رب قوته، وارتضي بعمل يديه، احطم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا. ولبنيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. وليوسف قال: مباركة من الرب أرضه، بنفائس السماء بالندى، وباللجة الرابضة تحت، ونفائس مغلات الشمس، ونفائس منبتات الأقمار، ومن مفاخر الجبال القديمة، ومن نفائس الآكام الأبدية، ومن نفائس الأرض وملئها، ورضا الساكن في العليقة. فلتأتي على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته، بكر ثوره زينة له، وقرناه قرنا رئم، بهما ينطح الشعوب معا إلى أقاصي الأرض، هما ربوات أفرايم وألوف منسة. ولزبولون قال: افرح يا زبولون بخروجك، وأنت يا يساكر بخيامك، إلى الجبل يدعوان القبائل، هناك يذبحان ذبائح البر، لأنهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة في الرمل. ولجاد قال: مبارك الذي وسع جاد كلبوة سكنة، وافترس الذراع مع قمة الرأس، ورأى الأول لنفسه، لأنه هناك قسم من الشارع محفوظا، فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه مع إسرائيل. ولدان قال: دان شبل أسد يثب من باشان. ولنفتالي قال: يا نفتالي اشبع رضا، وامتلئ بركة من الرب، واملك الغرب والجنوب. ولآشير قال: مبارك من البنين آشير، ليكن مقبولا من إخوته، ويغمس في الزيت رجله، حديد ونحاس مزاليجك، وكأيامك راحتك. ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك، والغمام في عظمته، الإله القديم ملجأ، والأذرع الأبدية من تحت، فطرد من قدامك العدو، وقال أهلك، فيسكن إسرائيل آمنا وحده، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر، وسماؤه تقطر ندى. طوباك يا إسرائيل، من مثلك يا شعبا منصورا بالرب، ترس عونك وسيف عظمتك، فيتذلل لك أعداؤك، وأنت تطأ مرتفعاتهم. الأصحاح 34. وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو، إلى رأس الفسجة الذي قبالة أريحة، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان، وجميع نفتالي، وأرض أفرايم ومنسة، وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي.
والجنة.

الجنوب والدائرة بقعة أريحة مدينة النخل إلى صغر. وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك، ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة، إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

0: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة مصدر الغنى في الخدمة للأب القمص بيشوي كامل.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين.

بنعمة المسيح وإرشاد روح القدس هنركز موضعنا في العشية عن الخدمة، لأننا في المرات اللي فاتت كنا عشنا مع المسيح في قيامته وصعوده للسماء وجلوسه عن يمين الآب، وبعدين جه الوقت اللي ربنا قال للتلاميذ ابتدوا اتحركم ما توقفوش مطرحكم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وبعدين مش بسهولة التلاميذ يغيروا طبيعتهم، فيذكر لنا الكتاب المقدس في سفر الأعمال إن التلاميذ كانوا بيخدمهم في أورشليم، ولكنهم لم يكونوا يكلموا الأمم وحصروا خدمتهم، خلوها ضيقة خالص كده. عارف زي واحد يقول ايه، انا الحمد لله انا دلوقتي عايش مع ربنا كويس وبروح كنيستي وبتناول واعترف وعايش في مخافة ربنا وبقرأ انجيلي وعايش في سلام. لا، ده في حتة ناقصة كمسيحي، لان المسيحي في طبيعته انه لازم يكون شخص شهد بقيامة المسيح في حياته وفرح وبينقل الفرح ده للآخرين. عشان كده اتسمى الإنجيل، الكتاب اللي احنا بنقرأ فيه الإنجيل، والإنجيل يعني البشارة المفرحة، فمفروض احنا بننقل الفرح للناس. لما التلاميذ ما تحركوش حسب وصية المسيح حدثت مشكلة للكنيسة، وأحياناً إحنا نفتكر المشكلة بتكون سبب، يعني نقول مش عاوزين مشاكل في الكنيسة، أقصد ضيقات يعني، لكن حدث إن شخصية من الشخصيات البارزة جداً في الكنيسة استفانوس اجتمع عليه الجماعة اليهود بقيادة شاب اسمه شاول اللي هو بولس الرسول ورجموه، يعني موتوه موتة مريعة. حدث خوف في الكنيسة، فالكتاب المقدس يقول ان الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. يبقى حصل ضيق وحصل بشارة بالكلمة، فاللي طلع هربان من أورشليم في حال الضيق واحد زي فيلبس مثلا الشماس، راح مدينة السامرة فكلم أهل السامرة فأمنوا بالمسيح وقبلوا الإيمان واعتمدوا في ذلك اليوم وفرحهم وهو فرح، لأن طبيعة البشارة بالمسيح طبيعتها الفرح. ما عمرك كنت تشوف الكنيسة إلا فرحان، بس ما كانتش بتخلو من الضيق. هم كانوش فاهمين الاول التلاميذ ان الضيق ده هو اللي بيجيب الفرح، فكانوا يقولوا مش عاوزين احنا نبعد عن اورشليم ولا نخش في ضيق، لكن اول ما اخدوا في الضيق ده من اجل المسيح شخصيا جالوا مبشرين بالكلمة والفرح ملا حياتهم.
الفرح كان شديد جدا، لدرجة إن ما في مرة في سفر الأعمال من أوله لآخره يذكر لنا الكتاب إن في ناس قبلوا المسيح في حياتهم إلا يقول إن هم فرحوا، لدرجة إن بعض المرات كانوا بيعبروا عن الفرح إن كان يعني زي إحنا بنقول بيتططهم الفرح، زي المولود أعرج كان يكفر ويسبح الله يتنطط يعني. فالضيق اللي حصل للكنيسة كان ضرورة عشان الكنيسة تبتدي تتحرك وتعرف الرسالة بتاعتها. أنا ألخص الكلام ده مرة تانية وأقول كده، إن النفوس اللي هي عرفت المسيح نمرة واحد، ودقت القيامة، احنا بقالنا 50 يوم بنتكلم عن القيامة، واختبرت واكتشفت أبوة الآب، إن الله أبانا وإن هو صعد للسماء ربنا يسوع وأجلسنا عن يمين الآب. هذه الكنيسة لازم تتحرك وتعمل حاجة في نطاق كل واحد في نطاق. أنا ما برسمش الخطة ولا أعرف أرسمها، لأن فيلبس اللي هرب بسبب الضيق الذي حدث بسبب قتل استفانوس ما كانش يعرف أنه هيروح السامرة، ولا كان يعرف أن أهل السامرة هتآمن، ولا كان يعرف أن هيقابل الخصية وزير كنداكة، ما كانش يعرف الحاجات دي كلها. لكن أنا بقول أنه هو طلع غصب عنه، لأن ربنا حب يرسم لينا في الكتاب المقدس الخطة اللي يسير عليها الإنسان المسيحي. إذا كان إنسان شهد بقيامة المسيح بموته وقيامته في حياته وبصعوده وجلوسه عن يمين أبيه، فكانت الخطوة اللي مفروض تكون بعد كده إن الكنيسة لازم تكون كنيسة متحركة. عمر ما كانت الكنيسة كنيسة جامدة فيها حركة. الحركة دي حركة الروح القدس اللي نزلت في شكل ألسنة نار وحلت على التلاميذ. فهدولك ما بقوش ناس عاديين، إنما في نار في حياتهم. الإنجيل بتاع النهاردة في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 7 بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. من منكم إذا سأله ابنه خبز أفيعطيه حجر؟ وإذا سأله سمكة أفيعطيه عقرب؟

فإن كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات. نفس الكلام ده متى 7 ذكروا معلمنا لوقا في الإصحاح 11 لما قالوا له علمنا نصلي، فقال كلام، قال نفس الكلام بس في الآخر قال وإن كنتم أشرار كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. فكان بالحري الآب الذي في السماوات يعطي الروح القدس للذين يسألونه. أنا هعتبر أن أكبر عطية، مش أنا اللي هعتبر، إحنا كلنا هنعتبر أن أكبر عطية أعطيت للكنيسة في يوم 50 كانت هي الروح القدس. وبعدين الروح القدس ده قال أنا المسؤول عن الكنيسة من أولها لآخرها، وأنا اللي هشغل الكنيسة، وأنا اللي هنشر كلمة ربنا، وأنا اللي هخدم، وأنا اللي هتوب الناس، وأنا اللي هنخص القلوب، وأنا اللي هأعمل المعجزات، وأنا اللي هدبر كل أمر الكنيسة. بس على شرط، على شرط تكون النفوس ديت مطيعة للروح القدس، يعني زي ما تقول هو الروح خفيف وهيحرك النفس، فالنفس الطيعة هتكون سهلة الحركة، وده اللي هتشوف لينا سفر الأعمال. لكن المسيح قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأ يفتح لكم، نسأل ونطلب ونقرأ أذن هتديني حاجات كويسة. قال أنا هديكوا العطية التي لا توجد بعدها عطية، هديكوا روح القدس. طب ما ممكن أنا بحتاج لربنا في حاجات كتيرة، في امتحاناتي مثلا، ما احنا بنيجي والعيال بيقولنا كتير في توجيه وثانوية عامة ونصلي لهم ونعمل لهم أداديس كل حاجة، كل ده جميل، لكن أنا هديكوا عطية تعطيكوا فرح غير محدود، لأن كل عطايا العالم ممكن ما تكونش مصدر للفرح، بالعكس ساعات عطية العالم ما تكونش مفرحة، شكلها في الأول يكون مفرحة وبعدين تجيب لواحد متاعب وبعدين يقول يا ريت الواحد ما جات له الحكاية دي. فهو بيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اسأل في الصلاة واطلب بإلحاح وخبط بشدة، هيوري لك الروح القدس حاجات كتير. الكلام ده مش كلام يعني بنكرره في الوعظ عشان نقول شوف شوية آيات احنا حافظينها، لا، احنا لازم نبتدي نخبط ونسأل. ممكن تخبط في الكتاب المقدس، تقرأ، تيجي الواحد تلاقيه الكتاب المقدس ده مصدر تعزية ليه، ولما يقرأ يطلع منه جواهر وحاجات حلوة، تقول اتعلم الراجل ده فين؟ أبدا. تقول لي طب ما انا بنقرأ الكتاب المقدس زيه، بس في فرق بين القراية وبين التخبيط، اقرأه ويفتح لكم. ما تخبط واللي جوه ما يفتحش تخبط تاني، ما يفتحش تخبط تالت وتخبط رابع وخامس، تتنك تخبط. الروح القدس يعطيك حاجات في آيات صغيرة بسيطة تفرح حياتك الداخلية، لدرجة ان احنا احيانا نجد انسان في منتهى الحزن والتجربة تبقى تقيلة عليه جدا، ونجد في تعزية داخلية في داخل قلبه، قول ايه اللي جراله؟ هو خبط، الروح القدس أعطاه. فالكتاب المقدس ده كتاب محطوط تحت إيدينا عشان خاطر نخبط عليه جامد يدينا. عطية ربنا يا أحبائي عطية غنية، لدرجة أن معلمنا بولس الرسول قال عنه، قال عن المسيح أن هو افتقر ليغنينا، اتفقر المسيح عشان يغنينا. هو
وطبعا الفقر اللي اصاب المسيح انه بقى بني ادم زينا، لان الاله اللي نزل لمستوى الانسان دي اقصى درجات الفقر، افتقر ليغني حياتنا ويبقى احنا لنا مسيح ونبقى اغنياء. ولما بكلمك على الغنى، طبعا الغنى لازم يولد فرح. فالكنيسة الأولى كانت غنية جدا، والكنيسة الحاضرة غنية. غنية، بس في فرق بين إنسان بيتمتع بالغنى وفي فرق بين إنسان مش متمتع بالغنى. لما المسيح قال اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا واقرعوا يفتح لكم، كان يقصد إن احنا نسأل الحاجة اللي تغنينا، مش نتأننا نطلب العطايا اللي هي مش هتكون مصدر غنى لينا. من أروع الحوادث اللي تورينا هذا الغنى، طبعا بطرس على طول يوم 50 طلع وكرز اسم المسيح. بطرس على قد حاله في خطاب بسيط 3000 نفس أمنت. فلما أمنت هو بص كده للغنى الكبير ده، فقال الله ده لو أنا معايا إمكانيات بتاعت رحلة تبشرية ما كنتش ممكن أعمل اللي عمل ده. لو كنت في حالة حرب حتى ومعايا جيش مجهز ما كنتش حوصل للدرجة اللي إيه اللي أنا وصلت لها النهاردة. قالوا له نعمل إيه؟ قال لهم توبوا ولا يعتمد كل واحد على اسم يسوع المسيح. فتابوا واعتمدوا. عاوزك بقى تتصور معايا كان يوم 50 ده منظره مدهش جدا. بطرس شمر ايديه وجابوا مع كذا معمودية، وابتدى الرسل كلهم شمروا ايديهم، وهات 3000 واحد بقى يعمدوهم، وتعميد زي كنيستنا متعمد يغطسوه 3 مرات، وتوبة، وبعدين وضعوا عليهم الايادي وحلوا الروح القدس، وبعدين الفرح ملى الكنيسة. ايه اللي معطل، ايه اللي يعطل الروح القدس؟ خلي بالك ان بطرس كان حساس جدا، لانه اختبر ان الروح القدس ده غنى كبير خالص، وان مفيش حاجه ممكن اعطيت للكنيسه اغنى من كده. فاذا الكنيسه اتشغلت بحاجه تانية هتكون مصيبه على الكنيسه، مصيبه، مش قول مصيبه، قول كارثه، كارثه على الكنيسه. ففي يوم من الايام كان في ناس بتوضب الاكل، يونانيين ويهود وبتاع، وحصلت خناقه، وابتدت الناس تنزل لمستواها بقى البشري من جديد تاني. الستات اليونانيين ابتدوا يشتكهم، يقولوا عشان احنا يونانيين ومش اصلا يهود، فاللي بيوزعوا الاكل بيدوا اليهود اكل اكتر من ولادنا، وولادنا اليونانيين ما بياخدوش، وفي تفرقه في الكنيسه. وابتدت الكنيسه تخش في متاهات كده ومشغوليات ايه سخيفة، دمات ايه. بطرس تفطن بسرعة، قال الكنيسة هيحصل لها ايه، الروح القدس هيبتدي ايه ينطفي، واحنا ايه اللي يغنينا في الكنيسة الا الروح القدس. فقال لهم تعالوا، ليس جيد، ليس حسن ان نترك كلمة الله ونخدم موائد. احنا مش فاضيين النهاردة نبتدي نجيب الفلوس ونشتري الاكل والحاجات دي. اختاروا لكم سبعة شمامسة مملوئين من الروح القدس عشان ما تضيعوش الغنى اللي في جوه الكنيسة، لان نفس البشرية بتبقى غنية جدا، لكن الانسان بيفقر نفسه، يفقر نفسه على حاجات بسيطة، دخل في مشاكل ومتاهات. ولما تتخيل ان دي اول مشكلة تصادف الكنيسة تقول يا سلام، حتى الكنيسة تقع في المشكلة دي. الولاد اليونانيين بيأكلوا أكتر من ولاد اليهود، بياخدوا أكتر من اليونانيين، وإن في تفرقة جوه الكنيسة، ودخلت الكنيسة في مشاكل. فبطرس حزم الموضوع بسرعة وقال لهم ليس حسن أن نترك كلمة الله ونخدم موائد. اختاروا السبع شمامسة مملوئين من الروح القدس والحكمة وأقاموهم على الخدمة عشان ما يعملوش شوشرة، أما نحن فنعكف على كلمة الله. مرة تانية دخلت الكنيسة في مشكلة جديدة.

الناس ابتدت ايه؟ تحط فلوس. الفلوس كان مكانها في الواقع في الكنيسة عند الرجلين، عند رجلين الرسل. والتعبير ده جميل جدا، ان يقول لك كانت محطوطة عند اقدام الرسل، كانوا يضعوا يبيعوا مقتنياتهم ويحطوها عند اقدام الرسل. معنى كده ان الكنيسة عاشت في مستوى اعلى من الفلوس. ليه؟ زي ما اتفقنا ان الغنى كان غنى داخلي في داخل النفس، فمش ممكن يكون غنى جاي من بره. كانت الكنيسة غنية، مشغولة بكلمة ربنا، مشغولة بالكرازة، فعشان كده ما ارتبكتش بالحكاية. ابتدى حنانيا وسفيرة باعوا الحقل بتاعهم وقالوا نقدموه عطية للكنيسة. جابوا الفلوس وحطوها تحت رجلين الرسل. قال له تعالى حنانيا، انت عملت ايه؟ قال له بعت كل الارض بتاعتي. وقال له يا عم احنا لا احنا عاوزين ارضك ولا عاوزين فلوسك، ولا احنا قلنا لحد يبيع ارضه، ولا الكنيسة محتاجة للفلوس، لكن انت كذبت، انت بعت الحقل بكذا وخبيت نص. لما الحقل كان ليك حد طلبك، ما خليك مسيحي يقول الحقل يبقى بتاعك. هو ده حرام ان انت تكون مسيحي وعندك حقل، او مسيحي وعندك بيت؟ مش حرام، لكن ليه انت بتعمل كده؟ الكنيسة كمان ما يصحش يخشها الرياء والكذب والنفاق والتظاهر، وفلان ده يبقى متظاهر عن كده، وفلان ده عمل في الكنيسة احسن من فلان، وفلان ده مركزه اكتر. قال له انت كذبتش علي، خلي بالك انا بحافظ على الروح القدس، لان ده الكنز، الصالحات كنز الكنيسة ورأس مالها، وهو اللي بيحرك الكنيسة. فانت احنا مش عاوزين الكنيسة بقى فيها الغش ده، فتعمل معروف انت ومراتك تطلعوا وتاخدوا فلوسك ودي تحرقوها بره. وهكذا كان بطرس الرسول حذر جدا. دخل مرة الهيكل، وده النقطة اللي احنا الموضوع اللي احنا يعني نحطه قدامنا النهاردة في الإصحاح الرابع. وكانت وقت الصلاة الساعة 9، يعني كان لسه التلاميذ بيروحوا الهيكل اليهودي ويصلوا. وده يورينا ان الصلاة الإجبية اصلا صلاة يهودية، والكنيسة خدتها المزامير بتاع داود واستمرت فيها زي ما هي، يعني مش حاجة حديثة في الكنيسة. وقت صلاة الساعة 9، بس الفرق ان اليهود كانوا يصلوا الصلوات ديت في اوقات مش عارفينها ايه قيمتها، بس احنا المسيحيين عرفنا قيمتها. عرفنا صلاة الظهر الساعة اللي اتصلى فيها المسيح، صلاة العصر مثلا الساعة اللي اسلم فيها الروح، صلاة المغرب الساعة اللي اتدفن فيها، واخد بالك؟ فالصلوات دي لها معنى مرتبط بحياة المسيح وبالروح القدس في حياته. دخل بطرس في وقت الساعة 9 هو ويوحنا، فلقوا راجل أعرج بقاله أكتر من 40 سنة عند الباب، في باب اسمه الباب الجميل. الهيكل له الصحن الأصلي بتاعه زي الكنيسة كده، وبعدين بره في دور خارجية، في دار للسيدات عشان ما يخشوش الهيكل، وفي باب تاني بيقعدوا عنده الناس اللي عندهم عاهات، واحد أعرج، واحد يده مقطوعة، واحد أعور، واحد في أي حاجة، لأن اليهود ناس حنبليين قوي، لازم يعني اللي يخش الهيكل ده يكون سليم 100%. فكان يعين الراجل ده بقاله 40 سنة عمره ما رجله عتبت جوه الهيكل. فعهد النعمة المسيح خلى اللي ما عتبش الهيكل دخل الهيكل، لأن المسيح ابتدى يعطي غنى للنفس، مش مرتبطة لا بالرجل ولا بالإيد ولا بالمظهر الخارجي، لكن مرتبطة بالنفس الداخلية. لما دخل بطرس الهيكل، فالراجل مد عند باب الجميل، فمد إيده يطلب صدقة، فقال له عاوز إيه؟ ليس لي فضة ولا ذهب. ده اللي أنت تعلمته من سيدك يا بطرس؟ قال آه، أنا النهاردة لا عندي لا فضة ولا ذهب، ولا أنا بفكر أشيل هم الحكاية دي. ما هتعيش إزاي؟ هل إحنا سلمنا الحكاية دي لاستفانوس وزملاته؟ وإحنا بخبرتنا إن الكنيسة غنية ماديا وعندها احتياجاتها، ولكن أنا حريص جدا أن يكون الغنى الحقيقي بتاع الكنيسة هو حصولها على الروح القدس في يوم 50. عشان كده الجملة الآية ما تبقاش كاملة لما

إلا لما يقوله كده، ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. إذن كان معه حاجة. ممكن الإنسان ما يكونش معه فضة وذهب، لكن ممكن يكون معه حاجة تانية. أنا ما ماشيش مفلس كده. وما تقدرش تقول لواحد سيب الفضة والذهب وهو وما تدلوش حاجة أغلى من الذهب.

فإياه أعطي. باسم يسوع الناصري قم وامشي. وابتدى يفاجئ المجتمع اللي حواليه انه غني جدا جدا باسم المسيح لانه مسيحي. فالناس تعجبت، بس لقت الراجل ايه نط وقف. فقعدوا يحسبوها، هل لو كان الراجل ده راجل مشلول بقاله 40 سنه، طب افرض ان عنده 1,000,000 جنيه، افرض ان واحد غني مليونير ومشلول، ممكن الذهب يقوم رجليه؟ قالوا لا. الفضه ممكن؟ قالوا لا. الدكاتره ممكن؟ قالوا لا برضه. الطب بكل اكتشافاته ممكن؟ قالوا لا. قالوا اذن اللي مع بطرس لازم حاجه اغنى من كده، عشان كده هو محترس عليه. ليه حق بطرس في حساسيته العنيفه ضد اي حاجه تعوق حركه الروح القدس في الكنيسه؟ كان حساس جدا. اللي كذب قال له ابعد عن الكنيسه وطارده بره الكنيسه. المشاكل وقف عند حدها بسرعه. النفوس اللي هي دلوقتي زي ما ابتديت كلامي بقول داءت الخدمة، داءت القيامة مع المسيح، وداءت الحياة، الحياة عن يمين الآب، ما هو أصعدنا بجسده وأقامنا عن يمينه. النفوس دي لازم تكون غنية، ولازم المسيحيين يكونوا غنية غنية جدا جدا. ما تقولش كان عندنا أوقاف كذا وكذا وكذا، لأن أنا فاكر القصة اللطيفة دي. أحد بابوات روما كان له أب اعتراف، رجل كده تقي لطيف، لما انتخبوه بابا الروما فدخل المتحف بتاع الفاتيكان مليان بقى تيجان مليان ألماز وحاجات زي كده. فجاله أب اعترافه في يوم من الأيام يسأل عنه، فقال له تعالى فرجك. قال له شوف كل ده المجد بتاع الكنيسة. فالراجل قاعد يتأمل كده بحسرة، قال لهم مش بطرس كان بيقول ماليش فضة ولا ذهب؟ دلوقتي الكنيسة فيها حاجات كتيرة خالص من كل نوع. قام رد قال له، وكمان انتهى الوقت بتاع بطرس اللي كان بيقول فيه للرجل الأعرج قم وامش. ديت قصدي، مدام الكنيسة فضلت الغنى المادي، ومدام الإنسان فضل إنه يتكل على قوة بشرية في خدمة ربنا أو في الكرازة باسم المسيح، فلازم هتفلس الخدمة بتاعته. لكن كان لازم يتكل على الروح القدس اللي هو سنده وعكازه، ويعتبر ان غناه الحقيقي هو اسم يسوع الناصري الذي به يستطيع ان يحول الاعرج الى رجل يجري ويدخل ويسبح الله. وده اللي قاله ربنا يسوع، قال انا الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. ايه الاعمال هتعملها الكنيسه اعظم منها؟ قال ده انا كنت اقف على قبر العازر واقول له العازر هلم خارجا، لكن انتوا ما شفتونيش لما وقفت مع السامريه اللي كانت متجوزه خمسه وهي قاعده تراوغ شمال ويمين، وانا اكلمها واكلمها واكلمها واكلمها. فين وفين بعد يوم طويل من المناقشات والتعب الكتير على ما ابتدت تقبل كلمه الله وتقول طب خلاص هتوب عن الحياه اللي فاتت وابتدي حياه جديده. السامريه كلفت المسيح يوم بحاله عشان يتوبها، انما بطرس الرسول 3,000 نفس في يوم توبهم بقوه الروح القدس. فشفت الغنى اللي اصاب الكنيسه قد ايه؟ فالكنيسه غنيه، والكنيسه كافراد غنيه. يعني انت كفرد لازم تكون غني، يعني مش معقول الكنيسه تكون غنيه وانت تكون فقير. فالغنى غنى لكل نفس جوه الكنيسه، ليس لي فضه ولا ده. هتقول لي طب تقصد ايه بقى من الكلام ده؟ يعني اروح بقى دلوقتي فلوسي افرتكه وخلاص؟ لا، انت راجل صاحب عيال واولادك وبتدبر امورك، انا مش بكلمك على كده. لكن انت احساسك الداخلي هو ده غناك الحقيقي، وهو ده اتكالك، وهو ده اللي بيخليك تنام مستريح ان انت ضمنت مستقبل عيالك والفلوس وحاجاتهم، ولا انت اتكالك على ربنا وثقتك على اسم يسوع الناصري، وباسم يسوع الناصري مش باسم الحاجات اللي انت ربنا اعطاها لك. بقول ربنا، باسم يسوع الناصري انت غني. وانظر الى يسوع الذي افتقر لكي يغنينا. عيش العيشه دي. لما المسيح تلاميذ قالوا له احنا تركنا عملنا وعملنا وعملنا

ده عشان خاطر اسمك. رد عليهم حتة رد، قال لهم لما أرسلتكم صحيح، هو لما أرسلهم قال لهم لا تشيلوا لا كيس ولا مزود، لكن سألهم سؤال بقى خطير، لما أرسلتكم هل أعوزكم شيء؟ هل الكنيسة أنتوا كمسيحيين أعوزكم شيء؟ شفتوا المسيح تخلى عنكم في يوم من الأيام في أمور مادية؟ يبقى ما كانش لما وقف قدام الراجل الأعرج قال له أنا ماليش فضة ولا ذهب، وطلع لي جيوبه كده قال له مال معاك ايه؟ قال له معايا اسم يسوع النصاري تاخده؟ قال له طب هات، قال له قم وامشي. وهذا الاسم لما تقرا سفر اعمال الرسل كان بالنسبه للتلاميذ حاجه مش معقوله، مسكوهم ودوهم السجن وضربوهم عشان بينطقوا اسم المسيح. ولغايه النهارده لازم تكون الكنيسه في حاله فرح، الطالب اللي عكسوه في امتحانه ونقصوا شويه نمر، الشخص اللي يعكسوه في عمله عشان خاطر اسمه اخره صليب ولا جرجس ولا مش عارف ايه، اي حاجه تصيب الكنيسه او تصيبك كانسان بسبب المسيح شخصيا مفروض دي تكون سبب تعزيه وفرح كبير لا يعبر عنه. فبعد ما قام الرجل الاعرج مسكوا بطرس ويوحنا ورموهم في السجن، دعوا لهم وضربوهم وقالوا لهم اوعوا تنادوا بالاسم ده تاني، قالوا لهم ما نقدرش، فضربوه فخرجوا فرحين لانهم حسبوا اهلا ان يهانوا من اجل اسم الله. العمليه دي مش تمثيليه، وانا ما اقدرش النهارده امثلها عليك واقول لك لازم تكون فرحان، ومحدش يقدر ينزع الفرح منك، لكن العمليه دي اصلا اختبرها الرسل لان هم شافوا اسم يسوع قدر يقاوم الرجل الاعرج، فالكنيسه كانت غنيه والمسيح امس واليوم والى الابد، وصدقني بيعمل حاجات زي كده لغايه النهارده. مش في يوم من الايام في عيد ماري جرجس مش راجل حط قنبله تحت في الكنيسه كده؟ ما هي دي زي الراجل الاعرج، وكان ممكن القنبله دي تفرقع وتعمل تعمله، وباسم يسوع النصيري تبددت كل شيء وما اصبحش لها شيء اي قيمه. الغنى الحقيقي برضه مش عاوز اتكلم عن حاجه ماديه تافهه زي دي، لكن انا بتكلم عن غنى الروح، ازاي المسيحي يحس بحاله غنى، غنى وفرح داخلي، حتى لو يكون في اي موقف من المواقف هو سعيد وفرحان. غناه هو المسيح، اسم المسيح، والروح القدس في حياته مصدر فرح مستمر لا ينقطع ابدا، بحيث انه بيحس بيه بيجري في حياته. وتعلم الصلاه الانسان المسيحي ده، اساله تعطه، اطلبه تجده، اقرأوا يفتح لكم، ده إنجيل العشية. من منكم إذا سأله ابن الخبز أفيعطيه حجر؟ أو إذا سأله سمكة يديله عقرب؟ كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. كل واحد مهتم بأولاده، محدش بيدي ابنه حاجة وحشة أوي. فكان بالحري أبوكم، مش إحنا كنا بنتكلم عن أبوة في الأسابيع اللي فاتت؟ هيدي إيه؟ قال يعطي روحه القدس للذين يسألونه. فأنت أخذت الروح القدس بالمعمودية وساكن فيك، فاسأل ربنا باستمرار أن هذا الروح يعمل في حياتك، وخليك واعي وناصح أن حياتك تكون طيعة لحركة الروح. وأنت مطالب النهاردة بعد اختبار قيامة المسيح في حياتك أنت تكون خادم على أي مستوى، ممكن على مستوى بيتك، ممكن على مستوى أخواتك، ممكن على مستوى جارك، ممكن بأي طريقة تطلب من ربنا ان هو يسخرك ان انت تعمل في ملكوته وفي انتشار مجد اسمه بأي طريقة وبأي وسيلة، وتقول له الروح اللي فيا ده هو مصدر الغنى. فموضوعنا النهاردة اللي احنا نفتتح بيه ايام الخدمة الجميلة دي اللي هي ايام صيام الرسل، حقيقة هو الغنى اللي عاشت فيه الكنيسة، لدرجة أن معلمنا بطرس لما قالوا له بطل بقى تتكلم اسم يسوع، قال لهم ليس اسم تحت السماء، تحت السماء ولا فوق الأرض به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع النصاري، فما أقدرش أبطل. وعلى فكرة الكنيسة الأولى أخذت الآية ديت وابتدت تطبقها كصلاة مستمرة.

ما يمشيش واحد إلا المسيح يكون ماشي معاه. فبطرس في الأصحاح الثاني أظن قال لهم في آية في المزمور 15 بتقول كده: وضعت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. شوف الآية ده داود قالها في العهد القديم، لكن النهارده بطرس بيطبقها عمليا لأن هو هيكل الروح القدس. فبيقول: وضعت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. عاوز فرح يكون في الكنيسة أكتر من كده؟ إيه الفرح ده؟ تقول لي ليه مشاكل، ليه ضيق، ليه تعب، ليه ألم، ليه رئيس بيعاتبني، ليه أكلوني كام نمرة في الامتحان، ضيع مني وظيفة. أقول لك كل ده على رأي بولس الرسول زبالة ونفاية، ويستطيع الله أن يعطيك أضعاف أضعاف بطرق مختلفة مش أنت اللي ترتبها، ولكن تستطيع. هل اختبرت حقك كمسيحي أن أنت تكون غني باسم يسوع النصري وغني بالروح القدس؟ وهل اختبرت كمسيحي أن أنت تقرع على الكتاب المقدس وتخبط عشان الروح القدس يكشف لك أسراره؟ وهل اختبرت أن أنت تطلب من ربنا أن هو يملاك بروحه القدس أحسن ما يعطيك أهم عطية في العالم؟ عشان كده المسيح قال لتلاميذه: للآن لم تطلبوا شيء. قالوا له: احنا طلبنا كتير، وطلبنا منك تشفي حماد بطرس، وطلبنا منك تأكل 5000، وطلبنا منك وطلبنا منك. قال لهم: لغاية النهاردة ما طلبتوش الطلبة اللي تغنيكم. طب بعد ما كان 5000 عملوا ايه؟ اروحوا بيتهم وجاعوا تاني يوم. وبعد ما خفت حماد بطرس اهي عاشت لها كم يوم كم شهر كم سنة وماتت. لكن انا هديكم حاجة لا يقدر احد ان ينزعها منكم، لا يقدر احد ان ينزع فرحكم منكم. فالكنيسة في حالة غنى، والغنى ولد عندها فرح، والغنى ده سببه ان هي حصلت على روح الله، روح الاب، وبقى الاب الله ابوها، والروح هو ساكن في كل نفس مننا. والفرح سببه ان الروح في حالة فيض. ومن اهم ثمار الروح القدس الثمرة التانية اللي قال عنها الرسول: محبة، فرح، سلام. سلام سلام سلام سلام لبولس الرسول قدام الملوك والولاة، سلام لي في وسط السجن، سلام لي في وسط التجارب، سلام لي لما البحر كان هايج في السفينة، كل الناس خايفة مضطربة، والمسيح يقول له: ما تخافش ولا نفس هتهلك من السفينة كلها عشان خاطرك انت. فالرسل اختبروا السلام الحقيقي الذي يفوق كل شيء. أما الفرح استمراره في الكنيسة كان سببه الكرازة، لأن ما كانش في واحد في الكنيسة عاطل. ممكن النهاردة نقول فيه في الناس في الكنيسة عاطلين. إحنا مش عاوزين حد أعرج في الكنيسة، لأن الأعرج ما يخطيش جوه ولا يتكلم عن المسيح. لكن الكنيسة كلها لازم تتحرك: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، الأخ والأخت والزميل اللي في الشغل وجارك وصاحبك والنفوس، ها هم دول كل الناس اللي ممكن يسمعوا كلمة ربنا ويجوا يصلوا العشية ويقبلوها بفرح في حياتهم. في نفوس كتيرة، انت جيت فكرت في نفسك بس، نزلت من بيتك وقلت رايح الكنيسة، انما لم تفكر في حياتك ولا فكرت في نزولك ولا فكرت وانت واقف تصلي بالليل لا في اخوك ولا في جارك ولا في قريبك ولا في اللي هنا ولا في اللي هنا. لأجل هذا احبائي في بداية موضوعنا، ان الكنيسة من كتر الغنى بتاعها من كتر الفرح جاءت تبشر الناس بالفرح ده. وكلمة الإنجيل لا تقصد بيها الإنجيل المكتوب ده اللي احنا في ايدينا اللي بتشتريه من المكتبة. الإنجيل اتكلم عنه المسيح قبل ما يتكتب الإنجيل، لأن الإنجيل اتكتب سنة 62 مثلا، أول إنجيل اللي هو إنجيل ماري مرقس 62 ميلادية. لكن المسيح هو بيبشر قال: توبوا وآمنوا بالإنجيل. يبقى 100% ما كانش يقصد الإنجيل ده. ما اللي يقصد إيه؟ كلمة إنجيل باليونانية إفانجيليو يعني بشارة مفرحة. فتوبوا وآمنوا بالبشارة المفرحة. والفرحة ديت لكل الناس، لأن إحنا مش من حقنا إن إحنا نفرح لوحدينا.
أما سبب العطل في خدمة ربنا وفي الكرازة سبب أن الكنيسة في مش مكتشفة حالة الغنى اللي هي فيها، فهي فقيرة، ودي تبقى مصيبة كبيرة، لأن الكنيسة غنية وحصل على روح القدس مش متمتعة بيه، فعشان كده هي في حالة فقر. مشغولة بإيه بقى؟ مشغولة بالذهب والفضة وآوى إلى آخره. لكن إن كنت أنت تحب أن أنت تاخد حقك ونصيبك في فرحتك بربنا، قول كده مع بطرس: الذهب والفضة اللي ادهم لربنا أنا أركنهم لجنب وأعتبرهم مش ليا، دول للعالم وهصرفهم في العالم، ولكن بغناية أن أنا ليا اسم يسوع الناصري وروحه اللي ساكن فيا. النقطة الثانية: حاول في صلاتك أن أنت تتذكر إنجيل العشية الليلة: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، لكن أبوكم السماوي يعطيكم الروح القدس. الروح القدس اللي يعلمك الكتاب ويعلمك التسبيح ويعلمك الصلاة ويعلمك المحبة. النقطة الثالثة: احذر كل الحذر في حياتك أن أنت تضيع الغنى ده بخطأ صغير، أن أنت تكره أخوك، أن أنت تكذب، أن أنت تعمل حاجة مش كويسة. أو الروح القدس لطيف جدا لكن يحزن بسرعة، فما تعطلوش بخطية بدنس يدخل النفس، يدخل الجسد بحاجة تدخل القلب. المسيح قال مش اللي يدخل الفم هو اللي بينجسه، لكن اللي بيطلع من القلب حاجات وحشة خالص. فحاذر على ان انت تحتفظ بالغنى بتاعك ده. اما الانسان يبقى مش نبيه ابدا لما يفرط في الروح القدس اللي فيه علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر حاجات كذبة ولا فكرة شريرة ولا متعة زائلة. خليك زي بطرس كده واعي وناصح وشجاع، واعمل عمل ربنا بيد قوية، لان روح ربنا هو اللي بيحركك. خليك طيع في ايدين الروح القدس، اطلب ان انت تمتلئ منه باستمرار، خصوصا في الايام المقدسة دي، ايام اعياد الرسل، واطلب ان انت تكون من ابناء الرسل فعلا، واطلب ان انت تكون عضو غني في الكنيسة وكلمة ربنا حية وفعالة على فمك اكتر من كل سيف ذي حدين. اطلب ان انت تعيش حياة الفرح، لان ثمرة الروح القدس هو فرح كامل. ما تعيش لنفسك، ما تعيش لحياتك، وما تقفلش على نفسك، ما تحرمش نفسك من الفرحة الكبيرة ديت إلا المسيح أعطاها لك. نتضرع لربنا أن الكنيسة تعيش فعلا في ملء الغنى، ملء الفرح، ونخرج عن الأمم اللي احنا بنيناها حوالين نفسينا ده، لكي يكون اسم يسوع الناصري هو وحده الذي يستطيع أن يشدد كل ضعف في حياتنا، لله المجد الدائم أبدا آمين.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة، كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربت حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببنف ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أين جعلنا رمز تعقل. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء، مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول الكتاب في افسس 2:10: لاننا نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيه. يعني ربنا خلقنا عشان نعمل. ان جينا للحقيقة في العمل نجد ان الله دائما يعمل، ملائكة دائما تعمل، الطبيعة دائما تعمل، الانسان عليه ان يعمل. من جهة الله يقول السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا يعمل. الله دائم العمل، ونحن صورة الله، ينبغي أن نكون مثله

عمل مستمر. الله عمل خالقا ووجد ان كل ما عمله فاذا هو حسن، وبعد ان عمل في الخلق عمل في الرعاية، وبعد العمل في الرعاية عمل في الهداية، في الفداء، في الخلاص، وما زال يعمل حتى الآن. ده من جهة ربنا. عمل في الوحي وفي إرسال الأنبياء، وعمل في المعجزات، وعمل في نواحي كثيرة من أجل البشر. وفي الرعاية في المزمور يقول للرب يرعاني فلا يعوزني شيء، وربنا بيقول أنا أرعى غنمي وأربضها وأطلب الضال وأسترد المطرود وأعصب الجريح في حزقيال 34. فربنا دائما يعمل، ويعمل من أجلنا أيضا، ويعمل فينا. الملائكة يعملون. الكتاب بيقول بارك الله يا ملائكته المقتدرين قوة العاملين مرضاته، جنوده العاملين مرضاته في مزمور 103. وفي ملائكة للتسبيح بتعمل في التسبيح زي السارفيم اللي بيقولوا قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت. وفي ملائكة بتعمل بالخدمة زي ما ورد في عبرانيين 1:14، أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. وفي ملائكة بتعمل في الإنقاذ زي ما قال دانيال النبي إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. ملائكة بتعمل في البشارة، ملائكة في قصة الميلاد، في قصة القيامة إلى آخر. الطبيعة تعمل، القمر في دورانه حول الأرض، والأرض في دورانها حول الشمس، والنجوم في عملها في إضاءة الليل، الرياح بتعمل، الأمطار بتعمل، الشمس بتعمل في إرسال أشعتها، كل حاجة بتعمل. بقي إن الإنسان هو اللي يعمل. الحيوانات أيضا تعمل، الطبيعة تعمل، تجد الشجر بيعمل، الجدر بيعمل عملا مخفيا تحت الأرض، والساق بيعمل، الفروع والأوراق والأثمار كله كله بيعمل. النخلة بتعمل عملا دقيقا عجيبا، النمل بيعمل. الكتاب بيقول تأمل النمل أيها الكسلان. كل حاجة بتعمل. المهم في الإنسان ان هو ايضا يعمل. والإنسان في حاجات بتعمل وهو بحكم الطبيعة هو مش متدخل في الموضوع ده، زي مخ الإنسان دائما يعمل. اوعى تفتكر ان في إنسان غبي تقول ده ما عندوش مخ او مخه ما بيعملش. لا، حتى الغبي مخه بيعمل، بيعمل عملا في الجسد مش ضروري في التفكير، بيعمل. ده المخ ده مركز كبير، والقلب بيعمل، وكل عضو في الجسد بيعمل، والأجهزة بتاعت الجسد بتعمل. حتى وانت نايم
اجهزة الجسد بتعمل. لو توقفت على العمل تبقى مت لا سمح الله. لكن كل حاجة بيعمل. بقي ان الانسان في ارادته يعمل. من الحاجات الجميلة في عمل الحيوان ما ورد في قصة يونان النبي. أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان، وده كان بينفذ مشيئة الله. أعد الله دودة فقرضت اليقطينة، هي برضه بتعمل. أمر الله الشمس إنها تضرب على رأس يونان فذبت، هي بتعمل. الكل كان يعمل في قصة يونان ما عدا يونان، لغاية لما ربنا أرغمه إنه يعمل غصب عنه. الإنسان، وهو ده المهم وده موضوعنا الأساسي، خلقه الله ليعمل. زي ما قلت لكم الآية بتاعت أفسس 2، مخلوقين لأعمال أعدها الله لكي نسلك فيها. ولما ربنا خلق آدم وضعه في الجنة ليعمل فيها ويحفظها. ما كانش الإنسان محتاج إلى عمل في الزراعة ولا عمل حتى في تشذيب الأشجار وقطف الأثمار، ما كانش محتاج. لكن الله خلقه ليعمل، والعمل مفيد لينا، لأن الإنسان إذا لم يعمل الشيطان يعمل فيه، زي ما بيقولوا عقل الكسلان نعمل للشيطان. فلازم الانسان يعمل، واللي ما يعملش يصيبه الخمول، صحته تضعف وتفكيره يتعب وتدركه الشيخوخة بسرعة. لازم تعمل كنش. حتى الناس اللي بيقولك الرياضة، او الرسول بيقول نافعل قليل، بتمشي جسم الانسان وبتحرك اعضاؤه. ده بيقلل من الانسان اثناء المشي، بتتحرك فيه اكثر من 40 عضلة في جسمه. مشي لما يمشي، مجرد المشي ده عمل بسيط. المشي ده نافع للقلب، والمشي ده نافع للسكر، ونافع للرجيم وللتخسيس، ونفع لحاجات كثيرة، ونفع للعضلات. مشكلة الانسان الوقت انهم ما بيمشوش. تلاقي الواحد زي ما قاعد على كرسي كده، ينزل يركب عربية قاعد على كرسي، يروح مسكنه يقعد على مكتب قاعد على كرسي، يروح اجتماع يقعد على كرسي. طب امتى يمشي؟ امتى يمشي؟ يا ريت كنت تمشي، مش تمشي من الاجتماع دلوقتي، يعني تتمرنوا على المشي. الله خلق الانسان ليعمل في الجنة، وايضا كان بيعمل وسط الحيوانات ويديها اسماء. المهم ان الانسان يعمل لاجل الله ايضا، كما يعمل لاجل نفسه، كما يعمل لاجل المجتمع الذي يعيش فيه، كما يعمل لاجل ملكوت الله. دي الحاجات اللي انت تعملها، تعمل لأجل نفسك، تعمل لأجل الملكوت، تعمل لأجل المجتمع ومن ضمن الكنيسة، تعمل عمل الرب، تعمل الخير بالنية وبالإرادة، بحيث يكون الهدف خير والوسيلة خير والنتيجة خير بقدر الإمكان. تعمل وتثمر ويكون ثمرا جيدا
وثمرا وفي

0: وثمرا مستمرا، زي ما ورد في مثل الزارع في متى 13: أرض أنتجت 30 60 100. وكما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 15 آية 8 و16، ربنا بيقول لتلاميذه: أرسلتكم لكي تثمروا ويدوم ثمركم، لهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان ليكم ثمر. لازم يكون ليكم عمل تعملوه. عملنا في عمل روحي وفي عمل اجتماعي وعمل انساني وفي عمل مادي، لكن المفروض الكل يكون للخير. وربنا بيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. وبيقول ليرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني حاجة كويسة جدا إن العمل اللي انت تعمله يؤدي إلى مجد الله، حاجة مهمة. وبيقول في يوحنا 9: اعمل ما دام نهار، يأتي ليل لا يستطيع أحد فيه أن يعمل. اعمل ما دام نهار يعني ما دامت الفرصة ممكنة ليك للعمل، ما دام النعمة بتشتغل معاك للعمل. يأتي ليل، تأتي فترة فتور، فترة ضعف، فترة خطية، فترة محاربات لا تستطيع فيها أن تعمل. يأتي ليل موت لا تستطيع فيها أن تعمل. اعمل ما دام نهار، زي ما بيقول داود النبي في مزمور 119 آية 126: إنه يوم يعمل فيه للرب. ربنا عايزك تشتغل وتشتغل من أجله وهو بيشتغل من أجلك. وخلى العمل ده لازم في كل حاجة. في الوصية يقول: من يسمع كلامي ويعمل به يشبهه برجل بنى بيت على الصخر. يقول: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين أنفسكم. في الإيمان يقول: الإيمان العامل بالمحبة. ويقول: إيمان بدون أعمال ميت. في كل كلام الله يقول: إن عرفتم هذا فطوباكم إن عملتموه. في المحبة يقول: لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. في التوبة يقول: اعملوا أعمالا تليق بالتوبة، اعملوا ثمارا تليق بالتوبة. العمل عموما يقول: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. في العمل ايضا يقول: من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعني مش الخطية ان الواحد يعمل عمل غلط بس، لا، ده لو تعرف تعمل حاجة كويسة وما عملتهاش تبقى هذه السلبية خطية لك. ولذلك بنقسم الخطايا إلى نوعين: في خطايا وفي تقصيرات. خطايا سلبية عن واحد عمل شر، وفي تقصيرات في عمل الخير. لازم تعمل حاجة. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. وربنا عايزنا نعمل في كل حين. الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 15:58 كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. مكثرين في عمل الرب كل حين. حتى من جهة الملكوت يقول يعطى لأمة تصنع ثماره. ما المهم ان الواحد يكون عمال باستمرار حتى في الرهبنة. يقول له راهب عمال. عمال يعني بيشتغل في عمل الرب باستمرار. قلبه بيعمل في العمل الروحي. مخه بيعمل في العمل الروحي. لسانه يلهث بالرب نهارا وليلا. ويعمل ايضا في الدير ويخدم اخوته. انت تعمل بشرط انك تعمل مع الله. تعمل عمل الرب.
1: Joseph Noti Pantocrator of Yotum Ben Choice Open Noti Open Sotio Becheristos Nashkura على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لك رب استرتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
2: يا رب.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار كامل أعداء الخفيين والظاهرين انزحها رب عنا وعن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العالم.

0: Le flogue son.
1: Et au pneumatisme.
0: فلنسأل الأبدا بتلقلهم ربنا إلهنا وخالصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر، اسكن يا رب نفوس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: يا رب
0: فضل يا رب نحجم في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونفوا موضع الخضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توين أو تفريط كبشر قد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، أنت كصالح ومحب للبشر فضل يا رب أنفس عبيدك المسيحيين أرزقتنا الذين في المسكونة كلها، مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأن المساحة الطاهرة من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فلتتفضل وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين.
1: يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والأرض سلام ومن الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل الرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الإله حمل الله ابن الآب رافع خطية العالم، ارحمنا يا حامل خطية العالم ابانة البطن ليك يا الجالس عن يمين أبي، ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجدا لله الآب آمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الأبد كلها آمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إله، لأن أوامرك يا نور على الأرض كنت أتلو في طرقك، لأنك صرت لي معينا باكرا يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمام قطراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتر من العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتر الصلبان ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتر القوم وما تسعى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس لنا كل وين ده دور كلها امين. يا ثلث القدوس ارحمنا، يا ثلث القدوس ارحمنا، يا ثلث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح مرض شعبك شفي من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا ابننا بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب عينك بطن اليك لان لك المجد لست تقديس مثلث. يا رب ارحمني يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. هم بخريستوس يسوس بن شوي سامينا ليلو يا شيرين تنتي وروثي ثوابت منوت وان برثين سنسيني فينتي مصنو تثما بن بخريستوس اني وان تنم شو سفري بشاب شيريني تلكان نوفينا نيفول شيري تي تسمي سيناني بيوني طاف مي بخريستوس بن نوتي تي برثين سيث اواب ماتي ومم شوي سيري غونت ما بسيكين تفكان نوفينا نيفول تي برثين اس مريم تي توتو كوس ثواب تي بروستاتي سيت نوت انتي بن جنس تي تي مترومي اري بريز بابي ناري يغون نارم بخريستوس يتربو كوس نوفي

نيشوني اسمو ابيك لو من تتيرومبي يتنتك مات خريستوس بشوي سنيارو ونمني مومي نمني سيتي نمني كاربوس اسمو ايرون خيني في اوي همبيك اسمو ان كورانيون او اربين اني فوش همبيتشي سي بيك موت انك ان اغاثوس نك ات هيك هوك نامي ايفول في ايطاف شيب شما ما تستو او نم نكتت صن فول اي فول نم اي طف ان كوت ما تنو او اولي ام بيك جون تي فول هارون نه ميني فول اكغوني فول نم باش انتي ني ديمون او افرفتي ني اغاثوس تنو هو سيروف تن او تي نف تن اير هو او تن شي سي ام اوف اوس اغاثوس او هم ماي رومي ناي نان كاتا بيك نيش تن ناي شوبي ان ثو ريسوم سي كون خني ما تتشو سي طريق ان خيتو تن شو سي نفتير ان تي او تو كو سي تو يم بارثينو سي سي يوني فين ماتي هم في طاري ماس بن سو تير ان اغاثوس انتو فولي ناي خي سي فول هارون انت في سمنين ان انت في هيرين يا سلام لك يا ايتها العذراء الملك الحقية الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك ومن نور الحقيقة المجد لك العذراء القديسة ولدت الاهل لنا كلتي لنا مخلص العالم اتخلص نفوس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسل كل الشهادات اللي صدقين ثباتك الناس الخطايا نبشر بالثالوث القدوس بلوات واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بالان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء ان الصلب على العهد بلاص بنت استلم كبرى قام بين الموت في يوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الى دين الاحياء والاموات الذي لازم يكون نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن ناطق الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بمواليد واحد مقدسه من خلال الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتمي تنجوش تيفول خاتن تي اناستاسي سنتين يرف موت خمبيون خنتي بي

0: Kreleison, Kreleison, Kreleison.
1: Schmiele Flogison.
0: Baraka wasalam. ولروحك أيضا.
1: تلاميذ الديسين وأصلة المكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما لم ترون ولم يروا يسمع ولم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى العيون كنا لا تبصر ولا أذان كنا تسمع فنستحق أن نسمع نبالغ لك المقدسة بطلبة الديسي.
0: يا رب ارحم.
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين عصونا مرونا نسكن في صلوات درعات التي نرفع إليك يا رب الأهنا الذين صبوا فرقدوا يا رب نيح مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا.

Sonika Talo, Kanaga Mangalyota, Nauno.

0: بخوف أمام الله ونسيته لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل بركاته على جميع آمين. كهنتك يلبسون البر وقديسوك يبتهجون من أجل داود عبدك. هيأت سراجا لمسيحي وعليه يزهر قدسي.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع لأنكم تشبعون. طوباكم أيها الباكون لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد لله آمين. فيمبي خريستوس يسوس بنشو
2: تاكي فلاس مونتيناتي
1: بيون سو كيري
2: خلاص خميس متعبوف آمين.
3: إيرينو باسي
1: كتب بنفماتي سو
3: سيد ربي يسوع المسيح ابن الوحيد وكلمة والله الأب قد تقل ربطات قتل من قبل ألم خلص المحية الذي نفق فوجئت المديسين وسطار وقال لم أقبل الروح القدس من غفرت مخدم غفرت من أمسكت من عبيدك أبي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحين بروس مجدك المقدس ارزقنا رب رحمتك قد تقل ربطات خطايانا كنا أخطأنا لك بعلم غير مصغر نفس ضعف البشر. أنت سيد العارف ضعف البشر كصالح وحب البشر اللهم اغفر خطايانا باركنا قدسنا طهرنا حالنا المجد والكرم.
1: مين كريالايسون كريالايسون كريالايسون أمين الليل ويذوك سابتري كيو كيو كيو بنيف ماتي كيني كاي كيسو سيون أستونيون آمين تنوشي فولينغو أموجيو بنشوت إيسوس بيخ ريسوس اسمو بيكلوم تتيرون بيه تنتك ميت خصوص بترسني أرو أونمني مومين مني سيتي نمني كاربو ستي أمونو ونينان كريالايسون كريالايسون كريالفلوغيسون أمين اسمو ويرون اسمو ويرو استيمي تاني أكوني أبلغم بيسمو
3: مبا خريستوس بنوتي
1: أمين أسأشو بي
3: يا أبانا لزو السماوات
1: قدس اسمك أتم الكوثة تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.

شوي سنين إلى صلاة وتسبيحة الساعة الثالثة والساعة السادسة من الذي المبارك دائما المسيح ملك نولا مزامير ترتي لابين داود النبي والملك برمي السجد Thank you.

0: Sesim Ningin Malimna Yuhanna al-Bashir wa tilmisa barakat alayna amin.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني، وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي كما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا، انا هو الكرمه الحقيقيه وابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه ياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا في وانا ايضا فيكم.
0: والمجد والسلام نزلك المسيح بك صلى الله عليه اتيت الحمد امين روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القدس مكرم في ساعه سلسه هذا لا تنزع من الصلاه لكن نسالك ان تجدد في عشائنا قلبا نقيا اخلق فيه الله وروح مستقيما جدد في عشائنا لا تطرحني من قدامك روح القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الهنا الذي أرسلت قدسك تلاميذ القدس مكرم من الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من الصلاة لكن أسألك أن تجدد في عشائنا ربنا يسوع المسيح من لك كلمة روح المستقيم نحيا روح النبوة والإفراء القداسة والعدالة والسلطة القانون كل شيء لأنك أنت ديان نفوسنا يا من يدين لكل إنسانات إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عن قدها نسألك أنت المملوء أنا معرس من أجل خلاص فوس مبارك ربي لهنا مبارك رب يوم في يوم أن يهيئ طريق لنا وخلصنا.
2: أيها الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي كل كنز الصالحات معطي الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحنا سلام خلصنا نجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وارث لا أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتبرد من الأضرار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتبرد من الأضرار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يتبرد من الأضرار ارحمنا. السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان دهور كلها أمين. يا ثلث القدوس ارحمنا يا ثلث القدوس ارحمنا يا ثلث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا ثمنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب اغفر لنا شعور من أجل اسم القدوس أبانا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من أبو الخطايا يا رب ارحمنا الذي بالخطايا رب علينا كل بطن ليك لك المجد العايز تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من

0: شرير المسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين. السلام ولك نسالك في القديسه ممتنه مجد عذراء كل حين والد له ام المسيح يسوع سرنا الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام التي لنا النور حقيقي المسيح لنا عذراء قديس اسال ربنا يا سامح نفوسنا يغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم ولد القدس شفيعان من الجنس البشريه اشفع فينا يا المسيح الذي زلت هي لك نعمل غفر لنا خطايانا. السلام لك العذراء ملك الحقيه الحقانيه السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمان وايل نسالك سكرينا تشفيعان ممتنه ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: خلاص يوصي من فصل مشارة الإنجيل على ماري متى البشيرة تلميذ بركات ترجمانا أمين.
2: فلما أبصر جموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذ فتح في أعلامهم قائلا توبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، توبى للحزانة لأنهم يتعزون، توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبى للجياع ولا تعش إلى البر لأنهم يشبعون، توبى للرحماء لأنهم يرحمون، توبى للقياء قلب لأنهم يدعون الله، توبى لصانع السلام لأنهم يدعون ابن الله، توبى للمطردين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات. توبوا لكم إذا طردوكم وعيروكم وقهر فيكم من أجل كون شر الكاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا ملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ودوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعونها على المنارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبدين.
1: نبلغ معي صواب شاك يا أقصتي من ينار يما في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطيرة تغرى عليها بنادى فردوس مازق صخ خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعنا لو ما استجب صلاتي لا ترفت البطل التفت إلي أسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلامي أقول أسمع صوتي خلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبمسامير سمرت منقص عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية أسخر أحكامك السمائية قرأ فتاك ليس لنا داء إلا ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وارث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
0: آمين.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لأنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قلة المجد لك يا رب نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بمشيئتك سررت التصد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك
0: آمين.
3: أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نطوي بك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية والنعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي
0: يوم النور الحقيقي أن مجدك تعرى كلية سوالة الله لأن كلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رسلك لي شهداء لي صدقين ثباتك الناس وفران الخطايا نبشر بثالوث القدوس بلوت واحد ناس قلوا أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاص أن نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب على عهد الله وتصبنت تسلم كبرى وقام بين الموت في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بطن من الآب نسجد له أن مجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
4: نسألك يا حامل الله يا حامل خطايا العالم كله

قدوس قدوس قدوس رب السبوات السميع الأرض مولاي دائم مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب العالمين كويتكم معانا لأنه وليس لنا ما يمشي لأن ودقتنا سواك هل وقفر صحنا إلى الله سيئاتنا ليس لنا بريس لنا بغير إرادتنا لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا بتجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد

مجدا ويكرام. من إكرامنا مجد للسلوس القدوس الآب والابن القدس الآب وابن كنيسة المقدس الجامع الرسولي آمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطهم

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

خيرات الرحمة الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا ليشفق علينا وضننا بنا لهذه الساعة وإنا فنسأل أن أحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا وكل سلام

0: المسيح. نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، أنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا لي، أشفقت علي نهضتنا، أتيت بنا لهذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله.

المحمدين سلامة من سلاك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسن، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزه عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة مدام المقدسة دم صلاتنا، فاترزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والأقارب وعلى

نعتذر أبيك أنا شمسك يسوع شعب ضعف يكون محالين في من الثالوث الأقدس في الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة من أفواه الاثنى عشر رسولا في المنظر مركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ساويرس معلي بن ديوسكوروس أقديس أقصناس بطرس خاتم شوارد كان ذهبي فم أقديس كيريس أقديس فا

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فإنها يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها. إذ الناموس لم يكمل شيئا، لكن المدخل هو ما للرجاء الأفضل الذي نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة. أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم أن أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم الموت عن العمران. أما هذا فمن أجل أنه يبقى للأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع من أعلى السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأن فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة. أما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقوله فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس، والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد كهنة الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا، جعل لعهد أفضل الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضعا للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هو زي أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل مع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم ليخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: اجعل نواميسي في أذهانهم واكتبها على

0: على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، أما باع عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا يا أبي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركته علينا، أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة وإلى ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم، لا يقبلنا من أجل ذلك. متى جئت فسأذكره بأعمال التي عملها، حيث يهزأ علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتفي بهذه لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم وأطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد، أمين.

الليبرسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا يا أبائي وأخوتي آمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذ معه يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما في بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأطلع إلى قبرص. أما

0: بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فارتاز في الشام وكيليكيا يثبت الكنائس. ثم وصل إلى دربة ولسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون إن أباه كان يونانيا. وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهما ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة الرب تنمو وترسل وتعتز وتثبت وتحيا في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. اليوم التاسع من شهر توت المبارك. احسن الله استقبال وعيد علينا وعليكم مغفور خطايا الاثام قبل مراحم الرب يا ابي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم استشهد الاب القديس الانبا بيسورا اسقف ميصيل تبع مليج مركز شبين الكوم، ذلك في عهد الامبراطور دقلديانوس. حين علم هذا الاسقف ان دقلديانوس كفر وعبد الأوثان وأعلن الاضطهاد على المسيحيين، جمع شعبه وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان المستقيم، ثم ودعهم واتفق مع ثلاثة آخرين من أخوته الأساقفة، الأنبا بسيخوس والأنبا فاناليخوس والأنبا تدروس، ومضوا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح ودافعوا عن الإيمان المسيحي. فعذبهم الوالي عذابا شديدا، لا سيما لما علم أنهم أساقف وأباء للمسيحيين، ليجعلهم عبرة لغيرهم. ولما فشل الوالي أمام ثباتهم أمر بضرب أعناقهم فنالوا أكاليل الشهادة. أما جسد القديس بيسورا فوضع بشبين القناطر إحدى مراكز محافظة الأليوبية، ثم نقل إلى كنيسة ماري جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة. بركة صلواتهم تكون معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 26 للشهداء استشهد الإسقفان القبطيان الأنبا بيليوس والأنبا نيلوس وبصحبتهما إيليا الكاهن وواحد من الأراخنة، وذلك أنهم كانوا منفيين في بلاد إلى بلاد فلسطين، وكانوا هناك يعملون في المحاجر في تلك الجهات. فتمكنوا مع آخرين من مواطنيهم أن يبنوا بعض الكنائس، ولما علم الوالي فمليان بذلك أرسل إلى الملك جاليريوس يخبره بذلك، فأمر الملك بتعذيبهم. فأرسل الوالي هؤلاء الأربعة إلى فينون في بترا ببلاد فلسطين، حيث ألقوهم في النيران فاحترقوا ونالوا إكليل الشهادة. بركة صلاتهم تكون معنا ولرب المجد.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلميذ القديسين ورسل الطريقين أنبياء أبرارا كثيرين اجتمعوا يا روما أنتم ترون ولم يروا

الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها

فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني

العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: وذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. جابهم يسوع: الآن تؤمنون، وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاص

بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. ليه يا رب بتقول لنا سيكون لكم في العالم ضيق؟ وليه يا رب بتقول لنا ستبكون وتنوحون والعالم يفرح؟ انتم ستحزنون ولكن يا رب ده احنا ولادك وانت ينبوع الفرح، ليه الحزن وليه الألم أو الضيق؟ عايز أقول لكم إن حزن الإنسان المسيحي يختلف تماما عن حزن إنسان العالم. الإنسان في العالم، الإنسان الطبيعي يحزن لأجل إيه؟ خسارة مادية، يحزن ويكتئب مثلا لأجل مرض أو فقد حاجة عزيزة عنده، يحزن لأنه مش قادر مثلا يبقى غني أو فاقد أي حاجة في الدنيا ومش زي الناس التانية إلى آخر. ده حزن الإنسان الطبيعي وإنسان العالم. لكن حزني أنا كإنسان مسيحي

بيختلف تماما. الإنسان المسيحي يحزن عليه، يحزن على خطاياه. ممكن أزعل لو أنا ما صليتش في يوم وعد عليا وما قريتش في الإنجيل. إيه رأيك؟ بقالي فترة ما حضرتش القداس، مش ده يفرق معايا؟ مش ده يخليني برضو مشدود؟ بقالي فترة ما قريتش في الإنجيل، طيب ما هو ده برضو يخلي الإنسان مش فرحان. بقول لك حزن الإنسان المسيحي يختلف عن حزن أهل العالم، وبالتالي فرحي أنا كإنسان مسيحي يختلف تماما عن فرح إنسان العالم. إنسان اللي عايش في الدنيا أهو يفرح بشهوة، يفرح بأكلة، يفرح بمنصب، يفرح بمال، يفرح بجاه، بسلطان، يفرح. وإن كانت فرح بعض الأمور في الدنيا مش خطية، ولكن كل أفراح العالم زائلة وبتخلص. وممكن زي ما بنشوف في بعض الأمور إن ممكن هذا الفرح ينقلب إلى إيه؟ إلى غم وحزن. حتى الكتاب المقدس يكلمني عن هيرودس، كان فرحان وعامل عزومة كبيرة للقوات بتوعه في عيد ميلاده، يعني الملك عامل حفلة وفرحان، ولكن حصل غم لما امرأة هيرودية طلبت راس يوحنا. هيرودية مرات فيلبس أخو هيرودس طلبت راس يوحنا لما بنتها رأست، والملك انبسط وقال لها أنت عايزة إيه؟ أنا أديك نص المملكة. شوف سمات فرح أهل العالم، تديها نص المملكة عشان رأسة، ما هو ده اللي يفرحه. وانتهت القصة زي ما احنا عارفين، لما راحت لأمها هيرودية قالت لها بيقول لي كذا، روحي قولي له أنا عايزة راس يوحنا المعمدان، عشان ده هو اللي واقف في سكتها عايزة تتجوز هيرودس. حاجة صعبة. لكن فرحي أنا كابن الله مختلف تماما زي ما بقولك. توبتك تفرح قلبك، ومش تفرح قلبك بس، لتفرح السماء، تفرح الكنيسة كلها وتفرح السمايين. مش السماء تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب. ياها، فكل مرة بعترف فيها وكل مرة بخرج فرحان، ده مش أنا اللي فرحان بس، دي السماء والأبدية أو الملائكة اللي في السماء كلهم فرحانين، والقديسين كلهم فرحانين بيقولوا برافو عليك. فرحة، أفرح بخدمة جميلة، أفرح بقداس حلو زي كده، أفرح لما أقعد قدام كلمة ربنا ووعود الله الصادقة الأمينة التي توعدني بالفرح. أفرح لما أنا أفرح الآخرين بفرح المسيح اللي جوايا. إيه سر فرح الإنسان المسيحي؟ مع أن ربنا بيقول لي ستبكون وتناحون، هنا بيكلم عن الاضطهاد، وأن أولاد ربنا ما لهمش حظ في الدنيا. أيوة ما لهمش حظ في الدنيا، ومش عايزين إيه النصيب ده، لأن احنا نصيبنا في السماء وفي المسيح. العالم يضطهدني، العالم يظلمني، العالم ياخد حقوقي، العالم أهو دي طبيعة هذا العالم الوضع في الشر. كل ده بيسبب لي ممكن حزن ماشي، والأخطر من كده ممكن الإنسان المسيحي يكتئب لأجل الشر اللي بيزيد في الحياة وفي العالم، ومن أجل الناس اللي بترفض ربنا ومش عايزة توب. زي ما بيقول المرتل، الكآبة ملكتني من أجل إيه؟ من يكمل؟
الخطاها الذين حادوا عن وصاياك. يعني هو بيحزن مش عشان نفسه، بيحزن عشان شايف الشر اللي بيزداد في الحياة، والناس اللي بتترك ربنا، والناس اللي بتنكر ربنا، والناس اللي منغمسة في خطاياها. فالكلام ده بيألم، بيألم. لكن أرجع وأقول إن أنا موعود بالفرح، لأن مسيحي هو ينبوع الأفراح. صحيح بيقول لي ستنحون وتبكون والعالم يفرح، ولكن لسه فيه لكن. أي يقول لي حزنكم يتحول إلى إيه بقى؟ حزنكم يتحول إلى فرح. أيوة يا رب كده، حزنكم يتحول إلى فرح. ده وعد إلهي، وعد أكيد. وفي التسبحة الحتة دي جميلة قوي، يقول كده وقلب حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلب وتهليك كلي. التسبحة اليومية جميلة قوي كده، حتى بعض الشمامسة لما يقولوها يكرروها، وقلب حزننا. أيوة الحزن ده بيتقلب إلى إيه؟ إلى فرح وتهليل كلي. أيوة ده وعد المسيح. أرجع وأقول إيه سر بقى الفرح؟ سر الفرح لما ربنا يسوع يقول لي كده سأراكم فتفرح قلوبكم. كمل معايا بقى ولا إيه؟ ها؟ كمل معايا. ولا ينزع أحد فرحكم منكم. أيوة يا رب كده طمني. يبقى وعد ربنا ليا بالفرح كإنسان مسيحي كابن ربنا، ويقول لي الفرح اللي بيديهولك مفيش قوة في الدنيا تقدر تنزع هذا الفرح، لأنه فرح أكيد، لأنه فرح لا يخص العالم، فرح لا يمكن أن يزول، فرح لا ينطق به ومجيد. أدوق الفرح هنا كعربون وأعيش بهذا الفرح في الأبدية، لأن هناك ما فيش لا حزن ولا دموع ولا وجع ولا أي حاجة من دي فيه. يبقى سر فرحك هو رؤيتك للمسيح. خلي بالك بقى من العبارة، بتقولي كده ولكنني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. ركز معايا بقى، سأراكم ولا إحنا سنرى؟ إيه رأيك؟ فكروا كده معايا. هو ربنا بيقول لي سأراكم فتفرح قلوبكم، هو المفروض أنا اللي أبص ليك يا رب وأفرح، مش كده؟ أنا أبص ربنا وأفرح. أيهما أحسن يا حبايبي؟ فكرتوا في الموضوع ده؟ طبعا أنا عيني على ربنا وبترجى ربنا أن يديني الفرح، لكن الأقوى بقى يقول لي كده سأراكم، يعني عين ربنا عليا حتى وأنا في الضيقة وأنا في الألم وأنا في المرض وأنا في الخسارة وأنا في الاضطهاد وأنا في السجن، ربنا عينه عليا. وهو ده سر فرحي، إن ربنا متابعني، إن ربنا محوطني، إن ربنا واخدني جوه حضنه، يطبطب عليا ويمسح دموعي ويضمد جروحاتي ويجبر بخاطري ويعوضني عن السنين التي أكلها الجراد. أنا عايز أكثر من كده. إيه؟ أنا عايز أكثر من كده. إيه؟ خلي سر فرحك هو في المسيح يسوع. ما تتلخمش ولا تتخدع بأمور الدنيا، تديك النهاردة وتاخده ممكنش النهاردة بكرة، يفرحك النهاردة لكن زي ما قلت لك فرح زائل، لكن فرح المسيح مش ممكن حد ينزعه منك. يبقى سر فرحي هو رؤية المسيح والتصاقي بشخص ربنا يسوع المسيح. مش ممكن بقى أي حاجة. في المرض أبا فرحان، انساش أبدا أحد الأباء لما جه هنا، كنا في نهضة أبونا بشوي، كلام ده من يعني من أكثر من 25 سنة، لكن الكلمة اللي قالها رنت في قلبي. هو بيزور أبونا بشوي في مراحله الأخيرة وآلام السرطان، وموجع، مرض موجع، ربنا يحمي ويشفي الجميع. ولكن قول لقيت كده منظر

ملائكي، شاف أبونا المبتسم، شاف أبونا الراضي والشاكر للآلام اللي ربنا سمح له بيها، وعين أبونا على الصورة اللي كانت فوق سريره. وانت عارفين الصورة اللي مش عارفينها، صورة يسوع المسيح المصلوب ومريم المجدلية اللي مثبتة في قدم المسيح. بالرغم من الآلام القاسية ولكن قلبه فرحان. أصل سر فرحه اللي يفوق كل الآلام هو في المسيح يسوع. نسأل بولس وسيلة لما دخلوا السجن، ايه سر فرحكم؟ ده انتوا عاملين تسبحوا وتهيصوا وتهللوا، ايه ده؟ ده انتوا مجلودين ومضروبين ومظلومين ومجرحين ومترميين في السجن الظلم، ايه سر فرحكم؟ ان المسيح جواهم، لا ظلمة السجن ولا القيود، ده كل ده قدام فرح المسيح اللي فيهم وتسبيحتهم، ده أساس السجن تهز. عايز أكتر من كده؟ القيود وقعت، الأبواب المغلقة دي اتفتحت. إيه ده؟ السجن تحول لسماء؟ تحول لسماء. إيه؟ المسيح موجود. فين الظلم وفين القيود وفين الألم وفين الجروحات وفين الاضطهاد؟ لا لا لا، ده الأكثر من كده أحبائي. لما جه السجان وارتبك وخاف إن السجن مفتوح والسجنين هيهربوا، سمع صوت بولس يقول له ما تعملش حاجة في نفسك، إحنا موجودين. إيه ده؟ وخرج بولس وسيرة مع السجان وراحوا البيت وعمدوهم، والسجان عمل لهم مائدة فرح وتهللوا. يبقى بولس الرسول السجين المهان المظلوم هو كان سبب فرح للسجان، يبقى السجين يكون سبب فرح للسجان. تصدق؟ طبعا تصدق. عايز تفرح، فرح اللي حواليك، كون سبب بركة وبشارة مفرحة اللي حواليك، وما تكونش سبب نجد أو مغص أو عثرة للي حواليك. حاول بالفرح اللي جواك تفرح اللي حواليك، لنا وعد أكيد من المسيح: أراكم فسأفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. لربنا المجد دائم أبدين، أمين.

0: إن سوف سبرسوم إن كرليسون كرليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإلان واحد الله الآب ضاق لكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء كأنه صلب عنا على عهد بلاطس بونتوس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب نعطف في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بالمعمودية واحدة مغفرة الخطايا

لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت نحن الأطفال الصغار وما أنشتا الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت به علينا نحن الخطاة كي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه

0: ينفع عقليا غير جسميا. هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: قبلوا صلوا.

0: كنا من كل أخلاط العيون وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال وقعنا في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا ربي إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في الفردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بقوة الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي

بالبلاد الذي من فوق بسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب

أعطانا خواص التلاميذ بنسيم وسطا قلم خذوه كلوا منه كلكم لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم عن كسرين.

0: فيما نحن أيضا نصنع زكاة مقدسة قيمة الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك إلى بزور السنة الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعد.

0: بأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لك أن نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام جميع الأساقف فرزوق سنادنا فيها أذكر يا رب أبانا الطباب المقرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب رحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملاك نستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام أذكر يا رب القمامس والقصوص الأرزوق

اسعد ربك مقدار كلماتك فرح وقال أرض يروح حرصة تقصر أسمار أعد دار الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي سنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف.

0: يقولون كفى في كل شيء كل حين ازداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: قل يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعام لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ

من تريوس بيم لريت انت بن صوتير ان اغاصوس لبنوت افاكريلوس بماسون بنوت هيغومينوس ميخائيل ابراهيم بنوت هيغومينوس بشوي كامل كل مصاف قدسك هؤلاء الذين سؤالات الباطن حمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي

من البطارق القديسين الذين ركضوا ربنا يحن نفوسهم اجمعين في فردوس النعيم ويصنع رحمه مع انفسنا اغفر لنا.

أولئك الأحد يا رب الذي أرزقنا اسمه والذين لم نذكرهم والذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذي رقد وتنحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة تمام نصيف غبريال وتدرس أنوار دميانة إسرائيل ومشهور بشرى عطلة عيدة حليم عازر أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

الله تسبيحا جديدا ونبشر بخلاص كل الأيام ونمجد كل أهلنا وإلهنا ونحن شعبه وغنم رعيته الذي تحنن علينا وجددنا وأصعدنا من الظلمة إلى النور وأعطانا الحياة من بعد الموت وأنعم علينا بالعتق من العبودية وجعل ظلمة

ما في البيت كعادته في السبت كعادته وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي فلما فتح السفر وجد الموضع المكتوب فيه أن روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق للعميان بالبصر ولأرسل للمأسورين بالإطلاق وأكرز

سيدنا ونسألك أن تنم علينا بغفران خطايانا وثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع بين الرسل المكرمين الأبرار الصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح.

0: نطلب اليك يا الله محب البشر، باركك لي هذه السنة بصلاحك، وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، جعلنا مستحقين أن ننال من خيرات غير الموصوفة، خلاصا لنفوسنا وأجسادا وأهلا، كي بقلب طاهر نفس مستنين ووجه غير مخزي، إيمان بلا رياني نقي، صبر كامل وجالس ابن حبة كامل، نكسب الدرب إلى خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول جيب نيوت نعم.
1: من الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. بخريستوس يسوس بين شويس
2: Σκεφαλάσι μον το κρύο κλί
1: Νοφιόν σο κύριε
2: Προσχόμην σο μεταβόβο αμήν
0: نقل خطيئة نقصيت قلبي لتمنى شامك حالين يا رب حال كل شعب من كل نعم من كل خطيئة من كل نعم كل أمور من كل يمين كازم وهم ملاقات الهارات تغلل إنما علينا يا سيد بعقل وقوة ونهر بالتمام نحن النصمر اكتب أسمان اسكر رب سلامك نبتركنا بك اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
3: مستحقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: بارك ربي يسوع المسيح من الله وقدوس نرى القدوس
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس. امين. كيتو بنيماتي سو
0: سو مجيون كيمتي ميون اليسينوني سو خريستو ايتو

0: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن واعترف نفس الأخينا هذا والجسم أخذ من كل عيد ربنا نخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل مقدسة طهرة مريم وجعل واحد مع الود بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بنطس أنا مخرج الصين المقدسة بإرادة ودعنا كلنا بالحقيقة ومن الأوت المفارق نصف تلحظة على طرفة عين يعطى أن خلاص غفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطهرة السمائية يا رب ارحم
0: أخطيت يا بني أخطيت سامحوني

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. قد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصير تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا للرواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك فجعلني واحدا معك وصيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأكس ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلاف بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مال ورافقني إلى أن ينسى من النهار. إنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. آمين.
1: نصلي مع بعض ترنيمة كنيسة القبطية كنيسة الإله.

0: خلاص هيبقى شعور ميه سخنه كويس. يا ملك هذه زبيصة اذكرنا قدام
1: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى وأرض السلام ومن الناس المصر أمين الليل ويا ذوك سابتريكي يوكي أجي وبنفماتي كانين كاين كيسوسي ونصوني ونونا من تنوشي فولينجو وموجي أوبن شويس إيسوس في خريسوس اسمو بكلو من تتيرون بيهي تنتك ميت خريسوس بشويس نيارو

0: Slava Christus bin Noti.
1: Amin.
0: أيها المسيح الآن وسطنا الآن يا ملك السلام أعطينا سلام قرن سلام كف لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. اجعلنا رب مسحين لك بالشكر آبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة
0: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركته ما هو بطاعته الروح القدس فلتكن مع جميعك امدوا بسلام سلام الله يكون معكم.

0: ذوق ساسوس انفصم شريم مشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي ترسل الى باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم وهنا لا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق منها هنا. انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وانا فيكم، والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح الهنا مع ابيك الصالح والروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في احشائنا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. يا من أرسلت روح قدسك على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آت العالم، ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. روح الحق الحاضر في كل مكان، الملك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطهم السلام، هلما أيضا قم نعنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد الله أنت يا بالسماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قاي قدوس حال زي موت لزر نظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حال زي موت لزر بعن ارحمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حال زي موت لزر قام ويتصاد السماء ارحمنا. المجد الاب لابن روح كل سين وكل ما ينضادو كلها امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا واغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك شيم مجدك القدوس ابانا اخذنا زينا اخذوا يا ربنا انفسهم. يا من رب الخير يا رب ارحمنا، نسب خطايا رب عينه اكتب بطن اليك، لان لك المزاق تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا ذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر

0: حقيقة مسيح رانا دار قديس اسألي رب أنا سماء فوس نخفل خطايانا أتى العظام مريم ميت لقديس الشفيع العالمين أنجس بشرية شفاء في مسيح زيتين كرام فان خطايانا السلامك أتى العظام ملك الحق الحقانية السلام في الجنسنا والتنا عمين وإي أسألك سكرين الشفيع الطمام من ربنا يسوع المسيح لغفر لنا خطايانا
1: زقصا سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
0: ثم صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فعل لهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان أنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجائع والعطاش إبل لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعائلكم وفارق وقالوا فيكم نائل كل شر كاذبين افرحوا وتهل لنا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طعن الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض في صفة فماذا ملح لا يصلح بعد شيء يطرح خير النفوس والناس أنتم نور العالم لا يمكن تخفى مدينة كان على جبل ولا يقودون سراجا يضعون تحت المكال ويدعون نار منارة فيدي لكل من في البيت هكذا فيدينكم قدام الناس لكارا عمكم الصلاح فمجد بكم السماوات المجد الله دائما
1: نسجد لك يا المسيح الآن مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صق خطايانا يا المسيح لهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بإلامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تعشت الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والد لها العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك ويوم مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا لأن بشرتك سرد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك أنت يا نومت الأنامة يا ولدت الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية قلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح لنا النار قوي
3: نعظمك يا من نور الحقيقة المجد العذراء القديس ولدت الأنامة التي تخلص العالم أتى وخلصت أنفسنا المجد يا سيدنا فخر رأسك لي الشهداء تالي صدقين سبت كنز فرعون خطايا نبشر بالسوس القدوس طاهر واحد نزل الله نمجده
2: يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن
3: بالله واحد الله الاب ضابط الكل الخالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدور نور من نور لا حكم لا حكم مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوار الذي به كان كل شيء هذا هزنا جناح البشر من اللي خلاص نزل من السماء تجسم الروح القدس مريم العذراء
0: تألم وقبرى قام بين الموت في اليوم السادس كم في كتب وصعد الى السماء تجلس عن يمين ابيه هو ادن ياتي في مجده الذين الاحياء والاموات الذين يسمكن قضاء نعم بالروح القدس الرب المحيي من بصمه الايه نسجد له ونمجده معه

0: الاب والابن والناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه سريه تعرف ماضي واحدا قد قضى انا انتظر قيامة الاموات وحياه الدهر الاتي امين.
1: امل الله يحمل خطيئه العالم اسمعنا وارحمنا امين.

0: سوم قدوس قدوس قدوس رب سبعوث السماء الأدمى تام مهد كرم حمنا والله العيب ضابط الكل أيها السوس القدوس ارحمنا حبك القوات كن معنا إنه ليس المعين شهيتنا ضيقات مسواك إلا أفرس سبحان الله أنسات من أسنع رابرتنا لسنع نابيرت ادفع لنا معرفة ادفع لنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اخنا باسم القدوس الظالم كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك
1: يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
0: أعطيني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وإلى المذنبين علينا
1: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع
0: ربنا أن لك ملك القوة والمجد للأبد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

0: نمي بيوت نمي بشيري نمي بنف معي سواب هنوت ينوت فسمار وقوت ينجف نوت بيوت بيبان تقراتور
1: آمين
0: فسمار وقوت ينجف منو جاني سنشيري سوز بخريستوس.

عين شبه متنطط فين بريفر بسنوني بو هنايت في نوتي فيوتين بن شويس هو بالنوتو بن سوتي ريسوس بي خريستوس يا فيرس كي بازيني غون افر بويسينيرون افاري ايرون اف شوب تينير بابتيا سوير نفتي توتينو بنتين شياتو

beb shoyz if not he be bant okrat or if yotim ben shoyz ho ben noto ben sotir isos be a christus nashkurak على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا وعددتنا أتيت بنا

أقبل لي صلاة الباط قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحيات والعقارب وكل

عبيدك يا رب خدام، هذا اليوم أبا الكهنة والشمس وكنيس كل الشعب وضعفي، يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، ومن أفواه الاثنى عشر رسول، من فم الناظر مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسكوروس، والقديس سنس الرسول القديس بطرس كمشي سكانة، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس روس المفاه 318 مجتمعين بنوكيا، والمئة والخمسين من مدينة قسطنطينيتين بأفسوس، ومن فم أبينا المكرم ألبو وتدروس الثاني، من فم أبائي من فم حقارتي، لأنه مبارك من اسمك القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل وين ودهر كلها آمين.

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها. إذا الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل ما هو ما للرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة. أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على تقصي ملكي صادقة. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم.

0: إنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولاً عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناساً بهم ضعف ورؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابناً مكملاً إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضاً شيء يقدمه. فإنه لو كان على الأرض لما كان كهناً، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل. فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما: هوذا أيام تأتي يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد آخاه قائلا أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعده. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بولس يوحنا الرسول الثالثة، بركات على جميعنا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أن ترك نفسك مستقيما، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما أنك تسلك بالحق ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه للأخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا، من أجل ذلك متى جئت فسأذكر بأعماله التي يعملها، حيث يهز علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يردون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. أما ديمتريوس فمشهود له من جميع من الحق ذات نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، لكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم، وكان برنابا يريد أن يأخذ معه يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذنه معهما. فحصل بينهم غضبة حتى فارق أحدهم الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلا وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في الشام وكيليكيا يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذوا وختنوا من أجل يهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس إلها واحد آمين. اليوم التاسع من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعده علينا وعليكم، ونحن وأنتم مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم استشهد الأب القديس الأنبا بيسورا أسقف ميسل، وذلك في عهد الإمبراطور دوكليديانوس، حين علم هذا الأسقف أن دوكليديانوس كفر وعبد الأوثان وأعلن الاضطهاد على المسيحيين، جمع شعبه وأوصاهم أن يثبتوا على الإيمان المستقيم، ثم ودعهم واتفق مع 3 آخرين من إخوته الأساقفة، وهم الأنبا بيسيوخوس والأنبا فانيليخوس والأنبا تدرس، ومضوا إلى الوالي واعترفوا بالسيد المسيح ودفعوا عن الإيمان المسيحي، فعذبهم الوالي عذابا شديدا لا سيما لما علم أنهم أساقفة وأباء للمسيحيين ليجعلهم عبرة لغيرهم. ولما فشل الوالي أمام ثباتهم أمر بضرب أعناقهم فنالوا أكاليل الشهادة. أما جسد القديس بسورة فوضع بشبين القناطر إحدى مراكز محافظة القليوبية، ثم نقل إلى كنيسة ماري جرجس بقصر الشمع بمصر القديمة. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 26 للشهداء 310 ميلاديا استشهد الأسقفان القبطيان الأنبا نيليوس والأنبا بيليوس والأنبا نيليوس، وبصحبتهما إيليا الكاهن واحد من الأراخنة، وذلك أنهم كانوا منفيين إلى بلاد فلسطين وكانوا هناك يعملون في المحاجر في تلك الجهات، فتمكنوا مع آخرين من مواطنيهم أن يبنوا بعض الكنائس. ولما علم الوالي فاميليان بذلك أرسل إلى الملك جاليريوس يخبره بذلك، فأمر الملك بتعذيبهم. فأرسل الوالي هؤلاء الأربعة إلى فينون في بترا ببلاد فلسطين حيث ألقوهم في النيران فاحترقوا ونالوا أكاليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم الأبد أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلك

نوصون أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا.

لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

داود النبي والملك بركته على جميعنا. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كان يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم.

الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا. الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوه ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثالين، بل أخبركم عن الآب علانيتان. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم إنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن إنك من الآب خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون، هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصتي وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكن لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت.

0: انسو فيسو بروسخة مين كريا لايسون كريا لايسون خلقوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور بلا حق بلا حق مولود غير مخلوق مساوي الآخر الذي به كان كل شيء هذا الذي نجعنا وبشرنا أجل خلاصنا نزل السماء وتبسم الروح القدس مريم العذراء التأنس صلب عنا على البلاص تألم وكبرى قام بين أموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وعد أن يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي يصوم قيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرم المحيي والبصم الله نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق فان بكنيسة واحدة مقدسة

0: في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل، صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة الكبرى الطاهرة الرسول.

واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما

بعدكم بعد المقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم الرب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة، ولا الشرق انظروا.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، إنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور والملك الأبد، الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

إيوس قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين.

الفرقان من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به ما بعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسما يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحدين

أعطاه لتلاميذه القديسين رسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم،

وأعطى أيضا لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم.

الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي.

0: المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا. نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين.

0: تصدر حرثها ولتقصر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

Se ta se vivnu ti velos, genomesmi. Ol kodnis Yohanna Saba Kassaba wa Shaheed. Ol kodnis Sifanus Rishams wa Lashwade. Wa Nazir Marcus Rasul Tahir Lingili wa Shaheed. Ol Patraka Kodnis Sawirus wa Muallim Naya Discourse. Wa Kodnis Nasul Rasul wa Kodnis Botrus Khatim Shaysikana. Wa Kodnis Yohanna Zabi Ilfam. والقديس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس صانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين من أقيا والمائة والخمسين مدى القسطنطينة متيني بافاسوس آبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أمبابولا والثلاثة ممكرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا محسكموس وأبانا مبشوي البار الرجل الكامل الحبيب مخلصنا الصليب.

أبانا بابولا الطموح حسقيال تلميذه وسيدنا بالقديسين الرومي ماكسيموس ودوماديوس و49 شيان شيوخ شهيت والقول القديس أبا موسى وحنس كامالكس أبانا مدني الكموس وأبانا بزروس الكس أبانا بابخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا بشهود راس المتوحد وأمبويسة تلميذه أبانا بابراهام أسكر فيوم وجيزة وأبانا كموس مخايل تلميذه أبانا القديس البابا البطريرك الأنبا كلوسيس القديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة والقديس أنطونيو القديس أبونا بشوي كامل وكل مصاف قديسيك ولا الذين بسولات موت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين لقد طرحوا في المسيح بالأكثر أصحاب الذكر المرحومة أليس توفي عطية ويوسف إبراهيم والمرحومة مريم لبيب والمرحومة عفاف رمز سريا عزب وناجي واصف وتريزا صموئيل. تفضل يا ربنا يحن نفوسهم أجمعين في أحضان

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع. ونحن عند الغرباء في هذا المكان احفظنا في ما

قوتك، لكي وبهزكم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

فلنشكر الله ضابط الكون، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس.

ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية.

يا الله الكلمة الحية الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي يصنع الخير ويعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا فرحا وسرورا. كللت السنة بجودك.

أنت الذي تنبأ من أجلك أشعياء النبي قائلان: روح الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب وأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق.

فلنسبح الرب تسبيحا جديدا. أيها الشعوب، محب المسيح إلهنا، لأنه تعهدنا بخلاصك صالح ومحب البشر، أرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح. ثبتنا في إيمانك إلى الانقضاء، واعطنا يا رب سلامك، ونجنا من أيدي

0: بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، وبارك الأنهار والينابيع والزروع والأثمار. باركنا في كل أعمالنا ببركاتك السمائية، وارسل علينا من علو نعمتك وخيراتك. المتضايقين خلصهم، والمسافرين ردهم، والمربوطين حلهم، والراكضون نيحهم. وارفع غضبك عنا ونجينا من الغلاء والوباء ومن فخاخ الشياطين. يا معطي جميع الخيرات، نسبحك ونمجدك ونرفعك بالأكثر كصالح ومحب البشر. ارحمنا كعظيم رحمتك، واستجب لنا عندما ندعو قائلين: جاء بنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي بالغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.

0: Siamo ta vovo, amin.
1: Ειρήνη πόση, χαλώσνη σώμα, σιάντα ο κουβάλι. Αβού επικεχή με λεμτά κουβάλα. Βάτικ με φετιχ με λεκό τσιμά το τόνο. Φόμα χαλάλ το άρδι, ακόμα με χαλάλ σε μέσα. Σίδια βέη, ο εχώτη, ο χακόρα του μαχαλή με φέμε λεχόντε. Σόλεχ με χαμπιλ μπασχα. Για χέμε λεχότη, τελά έλεγε. أنت طويل الأنا كثير الرحمة أظن كنا قد أخطأنا لك بالكنس واغفر قصائر اشكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطايا الكثير حيث كسر اشكر تكسر نعمة من أجل خطايا خاصة ونجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة وحدوس حللنا وحلل كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل كحول من كل ابن كاز كل ملقات الهرة تكرم انعم لنا معرفة ملكوت السماوات مسيح الشعب أشكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجميلة. أشكر رب رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبتة وبرسالة. أشكر رب مرضى شعبك اشفيهم يا رب كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم سؤالتنا وطلبتنا. أشكر رب المتضايقين يا رب والبعيدين عنك يا رب. أشكر رب الساقطين أكرم. أشكر رب الذين ليس لهم أحد يذكرهم. أشكر رب كنيستك وشعبك. أشكر رب خلاص العالم. اشكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا ومع روحك.

0: قديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين.
0: إيريني باسي
1: بنفماتي
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا.

يعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن

وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا منشيد قارنا الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقار من هذه الأسرة المقدسة الطاهرة السامية. يا رب ارحم.

صلي مع بعض ترنيم الكنيسات القبطية وطلعوا قدامنا على الشاشة. كاني

0: نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، طاهني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأنني بها زاد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا. ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب، أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسيرني تحت أرضتك. استدع إليك عقلي وحياسي وأرادتي لتباركك. شتت جميع خلايا العدو وكل الزوابع عم تسكت. سر معي وهدئ روعك، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلابح نور رفق كل ما يمكسني، امكس معي لان النهار قد مال، ورافقني لان ينسى من النهار. فانك وحدك قوتي وسعادتي، انت وحدك يا ربي الى الابد امين.
1: سلم بعد ترنيمه عروس الفادي القبطيه، تطلع قدامنا عشان

يا ملاك هذه الصعيدة الصاعدة، لو اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.

0: بخريستوس بنوتي. يا ملك السلام أعطينا سلامك وقر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. لك القوة والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة
0: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكر كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيم، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج. لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟
ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. الأصحاح 13. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيء. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفض، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. الأصحاح 14. اتبعوا المحبة، ولكن جدوا للمواهب الروحية، وبالأولى أن تتنبأ، لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع، ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. من يتكلم بلسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ فيبني الكنيسة. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأ، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الإخوة، إن جئت إليكم متكلما بألسنة، فماذا أنفعكم إن لم أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم؟ الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا، مزمار أو قيثارة، مع ذلك إن لم تعطي فرقا للنغمات، فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ فإنه إن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح، فمن يتهيأ للقتال؟ هكذا أنتم أيضا إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم، فكيف يعرف ما تكلم به؟ فإنكم تكونون تتكلمون في الهواء. ربما تكون أنواع لغات هذا عددها في العالم، وليس شيء منها بلا معنى. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا، والمتكلم أعجميا عندي. هكذا أنتم أيضا، إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية،
اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي تصلي، وأما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو إذن؟ أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا، أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا. وإلا فإن باركت بالروح فالذي يشغل مكان العمي كيف يقول آمين عند شكرك؟ لأنه لا يعرف ماذا تقول. فإنك أنت تشكر حسنا ولكن الآخر لا يبنى. أشكر إلهي أني أتكلم بألسنة أكثر من جميعكم، ولكن في كنيسة أريد أن أتكلم 5 كلمات بذهني لكي أعلم آخرين أيضا أكثر من 10,000 كلمة بلسان. أيها الإخوة، لا تكونوا أولادا في أذهانكم، بل كونوا أولادا في الشر، وأما في الأذهان فكونوا كاملين. مكتوب في الناموس: إني بذوي ألسنة أخرى وبشفاه أخرى سأكلم هذا الشعب، ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب. إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة، فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ ولكن إن كان الجميع يتنبؤون، فدخل أحد غير مؤمن أو عامي، فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. فما هو إذن أيها الإخوة؟ متى اجتمعتم؟ فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. إن كان أحد يتكلم بلسان فاثنين اثنين، أو على الأكثر 3 3 وبترتيب، وليترجم واحد. ولكن إن لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة وليكلم نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. ولكن إن أعلن لآخر جالسا فليسكت الأول، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا، ليتعلم الجميع ويتعزى الجميع. وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام، كما في جميع كنائس القديسين. لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن، كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. أم منكم خرجت كلمة الله؟ أم إليكم وحدكم انتهت؟ إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب. ولكن إن يجهل أحد فليجهل. إذن أيها الإخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الثاني.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بعنوان طوبى للذين يتقون الرب.
1: والابن الروح القدس الاله الواحد امين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه، لانك تاكل من ثمره تعبك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امراتك تصير مثل كرمه مخصبه في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الانسان المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، ترى بني بنيك والسلام على إسرائيل، والسبح لله دائما أبديا. النهاردة في المزمور اللي قرناه ده، المزمور ده بيرسم صورة جميلة للعيلة المسيحية المثالية السعيدة. المفروض بيوتنا كلها تبقى بيوت المفروض بيوتنا تبقى بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، وكل عائلات مسيحية كل بيت يبقى كنيسة صغيرة يتمجد فيها اسم الله، وتبقى فيها المحبة والسلام يعني متعمقين. ففي أول المزمور يقول إيه؟ طوبى لجميع الذين يتقون الرب. طوبى يعني سعادة، يعني بركة، يعني نعمة. لجميع الذين يتقون الرب، التقوى فضيلة عظيمة جدا. الإنسان التقي هو الإنسان طيب القلب، الإنسان البسيط الطيب بيقولوا عليه ده إنسان تقي. والتقوى جاية من يتقي، يعني الإنسان التقي هو الذي يتقي غضب الله. في مثل كده بنقوله اتقي شر الحليم إذا غضب. فالله حليم ورحيم، لكن لما بيغضب بقى بخصوص شر الناس وعدم توبتهم غضب يودي الهلاك على طول. فالإنسان التقي هو الإنسان الذي يتقي شر غضب الله. الله لما يغضب على واحد يقول الملائكة اربطوه من ايديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، وهناك النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، وهناك الندم والحسرة حيث لا منجد ولا منقذ. فالإنسان التقي اللي بيتقي شر هذا المصير المرعب الذي ينتظر الخطاة والأشرار. والإنسان التقي هو الإنسان الذي يتقي شر الخطية برضه. أجرة الخطية موت، والخطية لها شرور كتيرة بتكعبل الناس وتضيعهم، فيتقي شر الخطية وشر العالم ويبقى حريص، حريص في حياته، ماشي ببساطة وتقوى وطيبة كده في حاله علشان يوصل لربنا. الإنسان التقي برضي هو الإنسان خائف الله. التقوى

تقوى معناتها مخافة الله. وسليمان الحكيم هو رأس الحكمة، مخافة الله يعني بداية الحكمة، بداية المشي مع ربنا، بداية الروحانية، بداية التعقل، بداية إن الإنسان يمشي صح، هي مخافة الله اللي هي التقوى. التقوى دي حلوة توصل. معلمنا بولس يقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما التقوى فهي نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. الإنسان التقي الطيب ناس تحبه وربنا يحبه، الإنسان التقي ده هو اللي بيكسبها دنيا وآخرة، اللي يقولوا عليه يكسبها دنيا وآخرة، هنا كسب الناس ومحبتهم، وهناك يكسب رضا ربنا والملكوت المعد لنا منذ تأسيس العالم. التقوى هي بداية الحياة الروحية. الإنسان لما يبتدي حياة الروحية يبتديها بالتقوى، مخافة الله، والتقوى تخلي الإنسان حريص في توبته، في اعترافه، في مدقق في حياته، تظل مخافة الله ويظل هذا التدقيق مع الإنسان طول حياته. بعد كده مهما كبر يبقى برضه مخافة الله في قلبه، بيراعي الله في كل عمل وكل قول، بيراعي ضميره، الأمانة متوفرة، التدقيق متوفر، كل حاجة حلوة فيه متوفرة. فمثل هذا الإنسان هو الإنسان المسيحي المظبوط اللي بياخد المسيحية ببساطتها، وهي التقوى ومخافة الله، يبدأ بها مشوار حياته ويكمل بها للآخر. فالتقوى دي مهمة، والإنسان التقي ده راجل عظيم. عشان كده يقول المرنم طوباهم جميع الذين يتقون الرب، يعني يا سعادتهم يا بختهم يا فرحهم يا الوعود اللي منتظراهم والسماء اللي منتظراهم الناس اللي عيشوا بالتقوى. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. من علامات التقوى ان الانسان يسلك في طريق الله. ما هي طرق كتير، لكن في توجد طرق تظهر للإنسان أنها مستقيمة لكن آخرتها طرق الموت. في ناس تمشي في طرق في الآخر تهلكها، لكن طريق ربنا هو طريق الخلاص. في القداس نقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. فطريق الخلاص هو الطريق بتاع ربنا. وبعدين طرق الخلاص كتيرة مش طريق واحد. تيجي الكنيسة ماشي في طريق الخلاص، تخدم تمشي عشان تخدم وتعمل صلح وسلام، ده طرق خلاص. تصلي صوم تعطي تعترف، دي كلها وسائل الخلاص، وسائط نعمة بها نحصل على الخلاص الأبدي في المسيح يسوع. فالإنسان التقي هو الإنسان السالك في طريق الرب، زي ما تقال على زكريا وإليصابات، كان كلاهما بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا عيب وبلا لوم. ناس أتقياء بأبرار ماشيين في طريق ربنا بلا لوم. التقوى هي السير في طريق الله للنهاية، للنهاية وبلا رجوع من وراء ربنا. فزكريا وإليصابات اتكتب عنهم كده في الإنجيل، يوقيم يوحنا أم العذراء والدي العذراء، ما كانوا كده ناس أتقياء أفاضل، ربنا بعد كده أنعم عليهم بأحسن بنت حد ولدها في العالم العذراء مريم، زي ما ربنا أنعم برضه على زكريا وإليصابات
بأحسن ولد اتولد، ليس من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. وبرضي من بين البنات ما حدش اتولد أحسن من العذراء مريم. ربنا أدى العذراء ليوقيم يوحنا، وأدى يوحنا لإليصابات وزكريا، عشان كانوا ناس أتقياء أفاضل صابرين محتملين ماشيين في طريق الرب وسالكين في جميع طرقه وأحكامه بلا لوم ولا عيب، فربنا بكفئهم مكافآت كويس. العذراء مريم برضي مع إليصابات مع يوسف النجار كانوا برضي بيت مسيحي عظيم. هو رجل تقي شاهد له الكتاب يقول لك وإذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها، وهي طبعا اللي تربت في الهيكل. التقوى كلها عند العذراء والتقوى كلها عند يوسف النجار. وقالهم المسيح بقى رب التقوى كلها، فبقى بيت عظيم جدا. لو كل بيت كده من بيوتنا تبقى فيه التقوى دي، فيه البساطة، فيه المحبة، وكل بيت يبقى كنيسة صغيرة، يبقى كلاهما الزوج والزوجة بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا عيب وبلا لوم، صدقوني الأرض دي تبقى سما. الأرض لو كده المحبة عمت الناس والصلح والسلام، الأرض دي كانت تبقى زي السما بالضبط، وكنا ناخد عربون السما وإحنا لسه على الأرض. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. يقول له كمان تصير مغبوطا ويكون لك الخير. طبعا اللي سالك مع ربنا ده يبقى سعيد. في الاول يقول طوباهم يعني سعادتهم، وهنا يقول تكون مغبوطا ويكون لك الخير. الانسان اللي ماشي في طريق ربنا بيبقى سعيد، ويبقى ربنا يديله خير وبركة، وتبقى حياته مستريحة ولو حتى عنده أقل القليل. المهم الرضا والشكر والسعادة الداخلية، لأن التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. إنسان تقي وإنسان قنوع يبقى إنسان سعيد جدا لو حتى تعشى بعيش وملح قبل ما ينام. ما كانتش ابدا السعاده في الغنى وفي المناصب، ابدا ابدا السعاده في القناعه والتقوى والشكر على اقل القليل. قوم ربنا يعطيه نعمه ويعطيه بركه، والمزمور يقول له تكون مغبوطا ويكون لك الخير. الانسان اللي يمشي في طريق ربنا امين هيبقى سعيد، عمره ما هيتهم في حاجة ولا عمره هتحوم حواليه شبهات. إنسان نشيط في عمله، طالب نشيط في دراسته بينجح، يبقى له خير وله سعادة. ساعة ظهور النتيجة بيبقى مزعطط ومبسوط. إنسان أمين في عمله، ساعة ما تجيله الترقية ولا تجيله العلاوة يبقى مبسوط. أي إنسان تقي على طول بيحصل على ثمرة هذه التقوى وهذه الأمانة على طول، إلى جانب طبعا المكافأة الكبيرة اللي في السماء. بعد كده بقى بيقول، وده بيت القصيد، امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يعني من ضمن بركات ربنا للإنسان التقي إن تبقى أسرته أسرة مبروكة، أسرة مبروكة. هو راجل تقي يعرف ربنا كويس، ربنا يرشده لبنت الحلال التقية اللي تريحه، تبقى زي ما قال سليمان الحكيم امرأة فاضلة من يجدها
فإن ثمنها يفوق اللآلئ. وجاي بقى في أمثال 31، عاوز كل الستات تقراها الأصحاح ده، جاي بقى أوصافها ازاي بتريح جوزها، وازاي بتسعد اولادها، وازاي تخلي بيتها جنة، وازاي نشيطة، وازاي ترفع راس جوزها كده وراس اولادها وتخلي البيت زي الجنة. اقروا يا ستات اصحاح 31 من سفر الامثال، فيه اوصاف المرأة الفاضلة الذي ثمنها يفوق اللآلئ. وفي الاخر بقى في اخر الاصحاح يقول ايه؟ الحسن غش والجمال باطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. ناس تجري ورا الجمال ورا الحسن وما اعرفش ايه، لكن الكتاب يقول لا، التقوى نمرة واحد. اول اوصاف المرأة الفاضلة او الشاب اللي عاوز يتجوز يدور على البنت التقية، البنت التقية، بعد كده هيستريح معاه، بعد كده هيستريح معاه. فشوفوا بقى بيت الرجل تقي وامرأة تقية فاضلة. يقولك امرأتك تكون مثل الكرمة المخصبة في جوانب بيتك. الكرمة المخصبة شجرة العنب دي، تلاقيها اول ما يجي الموسم مد العروش بتاعتها والورق بتاعها غزير وتثمر ثمر لذيذ، والظل بتاعها يبقى كويس. المرأة الفاضلة زي كده بتثمر فضائل في الأول، لها فضائل كثيرة، وبعدين بعد جوازها تثمر بقى بنين وبنات، تثمر نسل صالح. التقوى مع الأولاد مع القداسة مع طبعا خدمتها زي ما بقول لأولادها ولجوزها، تخلي البيت فعلا زي الجنة، وهي تبقى زي الكرمة المخصبة في جوانب البيت، تملى البيت سلام، تملى البيت محبة. وتملى البيت نظافة، وتملى البيت نظام، ويعني تحترق من أجل راحة جوزها وولادها، فيتحول بيتها إلى جنة وإلى كنيسة صغيرة، والسعادة كده ترفرف على هذا البيت المبارك. الأولاد طبعا اتنين أتقياء هيجيبوا إيه؟ هيبقى أولادهم أتقياء، يربوهم من الاول على التقوى، يطلعوا اتقياء. الكتاب قال كده، على رب الولد في طريق الرب فمتى شاخ لا يحيد عنه. من اوصاف الانسان اللي عايزين نرشحوه كاهن زي ما قال معلمنا بولس، ان يكون له اولاد في التقوى، ليسوا في شكاية الخلاعة. لازم يكون دبر بيته حسنا وله أولاد في الفضيلة والتقوى. لما يطلع أولاد كده يقولوا ده مربي فاضل، يقدر بعد كده زي ما طلع أولاد كويسين أولاده بالجسد، بعد كده أولاد الروحيين يربيهم على التقوى والفضيلة. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي بتشترط عند اختيار الكاهن حسب الكتاب المقدس وأقوال الرسل. الأولاد لما يتربوا كده في بيت مسيحي، الأم مدرسة تعلمهم مبادئ الإيمان، يكبروا شوية مدرس الأحد تكمل، يكبروا شوية يتسلموا للكاهن، لأنه المفروض الأولاد من سن 12 سنة والبنات يعترفوا من سن 12 سنة. وإذا الخدام أثروا في هذا المفروض الوالدين ما يقصروش، هم ياخدوا ابنهم وبنتهم لابونا، يا ابونا استلم الواد ولا استلم البنت وعلمه ازاي يعترف. لو كبروا شوية وما اعترفوش بعد كده مش هيعترفوا بحاجة اسمها اعتراف خالص،
ويعيشوا مش كويس.

فلازم الأولاد يبقوا كده في البيت مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. لما الأسرة التقية كده تقعد حوالين المائدة، الأم كده تعد لهم المائدة الشهية الكويسة، والأب كده يقعد على رأس المائدة كده ويصلي، وأولاده حواليه ومراته حواليه ويصلوا قبل ما ياكلوا، وبعد ما ياكلوا يشكروا ربنا، يبقوا زي ما أقول لك أهو بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. غروس الزيتون الجدد دي شجرة الزيتون شجرة مبروكة. يقولوا ساعة الطوفان كل الشجر غرق ومات من كتر المية إلا شجرة الزيتون، قعدت حية وسط المية شهور طويلة. عشان كده أول ما انحصر الطوفان الحمامة جابت ورقة زيتون من شجرة. ولغاية لغاية دلوقتي كل زيوت في الكنيسة تستخدم من الزيتون. خشب الزيتون نعمل منه أحسن حاجة في الكنيسة، إن كان لوح العهد ولا قد ما نقدر أخشاب الكنيسة تستخدم من شجر الزيتون. الشجرة مبروكة، فأولادك يعني يبقوا مبروكين، يبقوا أولادك مبروكين في بيتك مثل غروس الزيتون الجدد في الكنيسة، يبقوا مغروسين في الكنيسة في مدارس الأحد والقداسات والاجتماعات والشماسية، طالعين أولاد مغروسين في الكنيسة. المزمور يقول كده: أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الرب. بيقول الصديق: كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون ويثمرون. فالإنسان التقي هو الإنسان اللي مغروس في بيت الرب يثمر ويزهر ويورق وتبقى له فوائد كتيرة، لأن في بيت الرب بيشبع، يشبع من التعاليم، يشبع من التناول، يشبع من الأسرار، يشبع من الكهنوت، ويشبع إرشادات، فيبقى زي ما قال في المزمور الأول مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح فيه، لأن ربنا راضي عليه ومبارك له، وهو شبعان من الكنيسة، ما عندوش قحط روحي، وكده رويان بربنا ورويان بالإنجيل وبالكنيسة وبالقداسات وبالأسرار، فيبقى ربنا راضي عليه، فكل ما يصنعه ينجح فيه ويتبارك في إيديه. زي يوسف اللي يقول لك كان الرب معه وكل ما يصنعه كان الرب ينجحه بيده، أي حاجة يحط فيها إيده تتبارك، لأنه إنسان تقي وربنا راضي عليه، فتبقى حياته ماشية سهلة كده. الناس الأتقياء بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك في البيت، وبعدين حول مائدة الرب في الكنيسة، كلهم الأسرة المباركة المسيحية يجوا الكنيسة كده كلهم، الأب والأم ومعاهم أولادهم يصلوا ساعة التناول حول مائدة الرب حول المذبح، يدخلوا يتناولوا، فبرضي ينطبق عليهم هذا الوصف، ويكونون مثل شجر الزيتون، مثل أغصان الزيتون حول المائدة، حول مائدة الرب وحول مائدتك في البيت، وتبقى آدي التقوى وآدي بركات التقوى وآدي فوائد التقوى. فالبيت المسيح التقي المفروض يبقى فيه كده. البيت المسيح التقي بقى علشان يبقى بيت تقي فعلا، يبقى لازم يكون بيت تائب، علامات التقوى بقى، بيت تائب وبيت عابد وبيت خادم. البيت المسيحي لازم يبقى بيت تائب. الأب متربي على التوبة والاعتراف، له أب اعتراف، والأم لها
أب اعتراف وأولادهم يسلموهم لأباء اعتراف منذ صغرهم عشان يتعلموا، وكله بيعترف وكله ماشي مع ربنا كويس وكله أمين في حياته الروحية وحاجة كويسة خالص. البيت ده بقى يبقى زي بيت زكا بعد توبته لما سمع من فم المسيح المبارك اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، كلهم بنعمة ربنا ينالوا الخلاص، كلهم ينالوا الحياة الأبدية لأنه حطوا أساس كويس. التوبة بداية المسيح هي التوبة عن الأعمال الميتة، هي دي الأساس المظبوط. فناس كلهم بيعيشوا حياة التوبة وناس بيعترفوا وناس بيتناولوا يبقى ماشيين مظبوط، ناس أتقية، والحاجات دي من علامات التقوى. الكتاب المقدس ذكر بيوت ناس تائبين كتير زي بيت زكا، زي بيت سجان فيليبي. السجان اللي كان رجل صعب أول ما حصلت الزلزال البولس وسيلة خدهم البيت وحل قيودهم وغسل جراحاتهم وأكلهم وقال لهم بقى أعمل إيه عشان أخلص. قالوا له كخطوة أولى آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. آمن وتعمد وابتدى يمشي في طريق التقوى والجهاد الروحي، فخلص هو وأهل بيته. سجام فيليبي. بيت كرنيليوس كان وثني، ما اقتنعش بالوثنية، قعد يصلي، جاله ملاك قال له هات استدعي بطرس يقول لك كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك. وفعلا جاب بطرس وكلمهم، حل عليهم الروح القدس، عمدهم وتاب هو وأهل بيته وعاشوا في طريق التقوى المسيحية فنالوا الخلاص بعد أن كانوا موسومين للهلاك بالوثنية بتاعتهم وبالشرور بتاعت الوثنية. فالبيت التقي بيت كده يعني يبقى المسيح راضي عليه والنعمة والبركة فيه كلها. فمن علامات التقوى إن البيت يكون بيت تائب، ومن علامات التقوى إن البيت يكون بيت عابد، كله بيعبد ربنا، ليهم حياتهم الخاصة، صلواتهم في بيوتهم وقراية الكتاب المقدس، عبادتهم في الكنيسة، ما يسيبهمش قداس، ما يسيبهمش اجتماع، حسب وقتهم ما يسمح. أركان العبادة من صوم وصلاة وعطاء بينفذوها بحذافيرها. كل ده لازم يكون كده، لازم يكون البيت بيت عابد. يعني هو بيت يشوع كان أحسن مننا؟ مش يشوع قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب؟ أهو المفروض كل بيت ينطبق عليه هذا الكلام. اهتموا بعبادة ربنا لو سمحتوا. البيت اللي فيه عبادة وفيه المسيح ما يدخلوش الشيطان. احنا بيوتنا بتبقى مبهدلة ليه؟ لان ما فيهاش عبادة، فالشيطان لاقي فرصته بقى ينكد هنا وهنا وهنا ويهدم في البيوت ويدمر ويعني ويخرب ويعمل حاجات كتير. طالما المسيح في البيت الشيطان ما يلاقيش فرصة. ما استدعناش المسيح في البيت والمسيح غاب عن البيت الشيطان يرقص فيه ويتعب الدنيا. مش قال المسيح حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم؟ طب ازاي نجتمع باسمه؟ لما نصلي، لما نفتح الكتاب المقدس. يبقى كده ضمننا وجود المسيح في البيت، استنرنا، صلينا كل واحد من اجل التاني، ساعة الصلاة خلاص تذوب ان كان فيه خلافات بسيطة وسط النهار، خلاص المسيح دخل من الباب، الشيطان نط من الشباك والبيت احتفظ بسلامه. لان حينما يأتي المسيح الى البيت، المسيح ملك السلام ورئيس السلام.

سلام بيحل بسلامه. لو المسيح مش في البيت بيجي الشيطان، والشيطان ما راهوش غير النكد والحزن والفرقة وهد البيوت. فاحرصوا، احرصوا أن يكون المسيح دايما في بيوتكم لما تقروا الكتاب المقدس، ولما تصلوا، ولما تعيشوا بمحبة وتعيشوا بتسامح، وتربوا أولادكم في هذا الجو اللي طلعهم أسوياء في أنفسهم، نفسيات سوية مش معقدة ولا تعبانة بسبب التربية الغلط أو بسبب المشاكل اللي تكون في البيت. دي بتأثر على الأولاد بالسلب وتطلعهم حاجة معقدة، حاجة ناقمة على البيوت وعلى الدنيا كلها، بسبب أنهم ما عاشوش طفولة سعيدة في بيت سعيد في وسط أب وأم متحابين وسعداء هم كمان بالمسيح. فلازم يكون البيت عابد زي بيت يشوع، زي بيت زكريا وإليصابات، زي حنة بنت فنوئيل اللي قال عنها الكتاب عابدة بأصوام وصلوات نهارا وليلا مدة 84 سنة، ما كلتش ولا ونتش. في الآخر استحقت أن ترى المسيح وتقول عنه نبوات وتتكلم عنه جميع مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. فدايما إعلانات الله وبركات الله تأتي للناس العباد، الناس العباد. حنا بنت فنوئيل صلت كتير فاستحقت أن ترى المسيح. العذراء مريم كانت حياتها عبادة، استحقت أن تكون أمة للمسيح. كل البيوت الطاهرة النقية العابدة التقية بيكون فيها المسيح بطريقة أو بأخرى، وبيروا عمل الله معاهم في مشاكلهم، في ضيقاتهم، في تجاربهم، بيلاقوا إصبع الله بتشتغل كده بطريقة خفية جميلة، يحسوا بوجود ربنا فعلا. ربنا اللي بيؤمنوا به يكادوا يلمسوه ويكادوا يعني يحسوا به فعلا فعلا. ما يبقاش بقى إيمان نظري، يبقى إيمان عملي، إيمان قوي بربنا. فلازم البيت المسيحي يكون بيت عابد، ولازم يكون بيت خادم. ما هو مدام تقي، ناس أتقية، ناس بيمارسوا التوبة، ناس بيمارسوا العبادة بأنواعها، حيتحولوا إلى خدام بطريقة تلقائية. ومش خدام يعني معنتها كلهم يبقوا وعاظ، لا، الخدمة ما هيش وعظ بس، يعني يبقى عندهم روح المحبة وروح الخدمة. يقول لك فلان ده خدوم، مجرد ما يحس انت محتاج لحاجة يجيبها لك يمكن من غير ما تقوله، تبقى راحتهم وسعادتهم في انه يريحوا الناس. فلازم الانسان يخدم ربنا. ربنا تعب من اجلنا كتير، احبنا وبذل ذاته من اجلنا، فلازم احنا برضه نخدمه ونبذل من اجله شيء علشان نبادل هذه المحبة وهذا البذل والعطاء. والبذل والعطاء هو نوع من الخدمة في الكنيسة، برا الكنيسة. الأب يشوف حاجة مناسبة ليه، الأم تشوف حاجة مناسبة ليه، الأولاد والبنات يخدموا في مدارس الأحد وياخدوا إعداد خدام ويخدموا ويتربوا في هذا الجو النقي جوة الكنيسة. الأول تلاميذ وبعد كده أعداد خدام وبعد كده خدام، ويشبط في الكنيسة بقى ويطلع في هذا الجو النقي، وصدقاته تبقى صدقات نقية، وبنتك تبقى صدقاتها في الكنيسة صدقات نقية كويسة. قوم فعلا لما يطلع هذا الولد الخادم والبنت الخادمة للحياة الزوجية يعملوا بيوت
صلاه وبيوت طهاره وبيوت بركه وبيوت فيها التقوى مترعرعه والعباده والخدمه، وسلموا اولادهم اللي استلموه هم، فيباركك الرب من صهيون. احرص عن ان تاخذ هذه البركه، بركه حضور القداس، بركه الصلاه، بركه التناول، بركه البركة الرسولية في الآخر يزودك بها الكاهن قبل الانصراف. دي كلها بركات لازم تحرص عليها لكي يباركك الرب من صهيون. تنظر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك. أورشليم بردي، الكنيسة أورشليم، ونفسك بردي يسموها أورشليم الداخلية بتاعتك. لما تكون تقي وربنا بقى يباركك، تنظر خيرات في حياتك هنا وانت على الارض، وبعدين اورشليم السمائيه بقى. اورشليم السمائيه فيها الخير كله، كفايه الملكوت لما يقول لك تعالوا لي مبارك يا ابي رسل الملك المعد لكم منذ تاسيس الملك، ملكوت. يبقى في خيرات هنا وخيرات هناك. زي ما قلت في الاول، الانسان التقي بيكسبها دنيا واخره. هنا له خيرات، محبة الناس وسلامه معاهم وعيشته كده العيشة الهنية السعيدة، وبعدين بقى خيرات أورشليم السمائية، المجد الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هناك بقى المجد الذي لم تبصره عين، يقول لك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه والذين يخافونه والذين يتقونه واللي ماشيين حسب وصيه. تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك هنا، وحياتك على الأرض وحياتك في السماء تنال بركات. بعد كده بقى يقول ترى بني بنيك، يعني الواحد يشوف ولاده ولاده، يشوف ولاده ولاده. من ضمن البركات برضه، من ضمن البركات ان الواحد يشوف ولاده ولاده. يعقوب كان سعيد جدا في اخر حياته هو ببرك ولاده الاثناشر. كان اكثر سعادة وفرح لما بارك ابني يوسف، اول ما جابهم له فرح كده وقال يا ده انا ما كنتش فاكر حشوف يوسف كمان، ربنا يوريني يوسف واولاد يوسف. فحط ايديه كده على هيئه صليب وباركهم، ولك ثم سجد على سريره، سجد سجود الشكر، يقول له اشكرك يا رب ان انت وريتني مش بس يوسف واولاده كمان. ما هو المثل يقول ايه، اغلى من الولد ولد الولد. لما يكون الراجل كبير كده يشوف اولاده اولاده اولاده تبقى سعادته غامره. زي مين تعرفه؟ زي ايوب الصديق، بعد البلوى والتجربه الشديده اللي ربنا شفاه منها. الكتاب يقول عاش ايوب بعد ذلك 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى الجيل الرابع، أولاده أولاده أولاده أولاده. شوف بقى عدوا بقى الجيل الرابع ده يطلع كام. ثم مات أيوب شيخا وشبعان أيام، وهو مبسوط خالص بالسعادة والبركة دي. من الناحية الروحية بقى، بني البنين، نقول البنين هم الجهادات، وبني الجهادات هم الفضائل. يعني الانسان اللي جاهد، ما هو الواحد لما بيخلف بيتعب في اولاده، يتعب في تربيته. الانسان الروحي يتعب علشان يربي جهادات، والجهادات دي بقى تولد فضائل. يعني انسان يجاهد علشان يتعلم فضيلة الاتضاع، الاتضاع دي بقى يتولد منها
فضيلة الاحتمال وفضيلة

الطاعة وفضيلة الطيبة وفضيلة البساطة، كله يتولد من فضيلة الاتضاع دي. يعني في فضائل اسمها فضائل أمهات كبيرة تخلف فضائل أصغر منها، يبقى الإنسان كده محمل بالفضائل. زي امرأتك تكون مثمرة في جوانب بيتك، وانت كمان مثمر بالفضائل.

أتعاب والجهادات يعني، وشوف كمان الفضائل اللي بتتولد وتتربع من هذه الجهادات. ترى بني فضائلك أو يعني تعب أو فضائل أتعابك. وبعدين يختب المزمور بكلمة والسلام على إسرائيل، إسرائيل الكنيسة، إسرائيل بيتك، يعني يبقى بيتك فيه سلام. ساعة ما جاء المسيح ملك السلام حل في بيتك، يبقى بيتك فيه سلام. ساعة المسيح ما حل في نفسك، تبقى في سلام بينك وبين نفسك. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الناس، يبقى كملت، يبقى كده الواحد عايش في الخير كله. الإنسان التقي يعيش في سلام، الإنسان الشرير يقول لا سلام قال إلهي للأشرار. لا يستطيع أن يهدأ بل يقذف حمأة وطينا. الإنسان الشرير واللي عنده أفكار كتيرة وماشي غلط يحاول يعيش في سلام، ما يعرفش طريق للسلام، ولك وطريق السلام لم يعرفوه. لكن الإنسان التقي البسيط عارف طريق السلام لنفسه والبيته، وسلام بينه وبين ربنا بالتوبة، وسلام بينه وبين الناس بالمحبة والاحتمال والتسامح، فيختم حياته بالسلام. وأعظم عطية عطاها لنا المسيح، آخر عطية قبل ما يصعد للسماء، وأثمن عطية، قال لهم سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم. سلام إلهي يملأ بيوتكم ويملأ حياتكم. عيشوا في السلام، إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فمهم جدا حياة التقوى اللي تجيب الخيرات دي كلها، تبقى بيتك بيت سلام، بيوت صلاة وطهارة وبركة وسلام ونعمة. وطبعا مدام هنا عايشين كويس، أما الحياة الأخرى هي امتداد للحياة هنا. عايشنا مع ربنا بالتقوى، هتكمل معي هناك في الملكوت بالتقوى برضي. عايش هنا مع الشيطان، تكمل مع الشيطان في حتة وحشة مش عايز أقولها. فلنحرص على حياة التقوى، ونحرص أن ربنا يبقى راضي علينا. الكاهن في كل صلواته يقول أعنا يا ربي على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك. فربنا يعطيكم نعمة وبركة وتقوى، وبيوت مقدسة ترضي ربنا، وأولاد مثمرين صالحين، وحياة أبدية في المسيح الذي أحبنا، الذي له المجد والكرامة إلى الأبد.

بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. الأصحاح الرابع عشر من سفر يشوع بن سيرخ. الواحد بيقف قدام هذا السفر يفكر إيه العنوان اللي ممكن يديه، فممكن نسميه السعادة الداخلية اللي كل الناس بتشتهيها، وممكن أيضا نسميها السعادة بالعرس الأبدي اللي كل مؤمن حقيقي بيشتهي البلوغ إلى هذا العرس الأبدي. يكلمنا يشوع بن سيرخ عن أربع نقط مهمين. النقطة الأولى العروس المتهللة، الآية 1 و2، والسعادة التي للعروس في عريسها لا في عطاياه، ابتداء من الآية 13. الإعداد للعرس الأبدي من الآية 11 ل 19، وأخيرا التمتع بحكمة الله العريس الأبدي. أربع نقط مهمين في حياة المؤمن، وهو كيف تكون النفس العروس الداخلية المتهللة، وكيف تجد كل سعادتها في العريس لا في عطاياه،

وكيف تعد كل يوم من أيام عمرها تستعد لهذا اليوم المفرح، يوم العرس الأبدي، وأخيرا كيف تتمتع بهذا العريس على مستوى سماوي أو مستوى أبدي. الحقيقة الأربع نقط، كل نقطة أهم من الثانية. النقطة الأولى نقطة مهمة لأن ناس كتير ما تاخدش البالها ليها، وهي أن ربنا دعانا لكي نكون العروس المتهللة المنتظرة ليوم عرسها. فيقول إيه؟ يقول طوبى للرجل الذي لا ينزلق بفمه ولا ينخسه الندم على الخطية، طوبى لمن لا يدنه قلبه ولم يخب رجاؤه. أحيانا نسيء فهم التوبة ونسيء فهم العبادة ونسيء فهم النسك أو الإماتة أو الصلب مع المسيح، فنظن أن الحياة أو الدعوة لدعينا إليها دعوة للمرارة والحزن والكآبة. ولكن واضح هنا حتى في العهد القديم أن الله يشتهي أن العروس تبقى متهللة. كنت قاعد أفكر كده، تخيلوا أي إنسان يخطب فتاة لكي تكون عروس لي، فرق بين يروح يزورها يلاقيها متهللة وفرحانة، وفرق بين يدخل يلاقيها مكشرة ومتضايقة وفي كآبة. ربنا يحب أن أولاده يبقوا فرحانين بيه. يقول طوبى للرجل الذي لا ينزلق بفمه. من أكثر الحاجات اللي تفقدني سلامي الداخلي البق بتاعي. ولذلك لما بنتكلم عن الصمت لا يقصد بالصمت مجرد قفل البق، ولا يقصد بالصمت عدم الكلام، لكن يقصد بالصمت أن أدي فرصة لأعماقي في الداخل أنها تتهلل وتتكلم نفسي بالابتسامة وبالفرح الداخلي أكثر مما تتكلم بالكلام. يعني ممكن واحدة تقابل خطيبها وهي قاعدة تقول كلام حلو وغيره، لكن مكشرة ومبوزة ومتضايقة، مرة على مرة يفكر يقول طب أروح لها ليه؟ إلهنا يحب أن أولاده يبقوا فرحانين. كل ما الإنسان يقفل بقه عن الحاجات اللي بتفقده سلامه، كل ما تعيش نفسه في الداخل متهللة. طوبى للرجل الذي لا ينزلق بفمه. ويقول بنقول دايماً في صلاة باكر، ضع يا ربي حافظاً لفمي وبابا حصينا لشفتي. ولا ينخسه الندم على الخطية. الله، أمال فين التوبة؟ التوبة رجوع لربنا، لكن مش إن التوبة معناها التكشيرة. يعني الابن الضال إن صح التعبير أو الابن الراجع إلى أبيه، لما رجع صحيح رجع ودموعه على خده ومتألم من التصرفات اللي عملها، لكن مجرد ما شاب باباه جاي بيجري ياخده في حضنه، ومجرد ما لقي أبواب البيت اتفتحت له والوليمة قد أعدت والثور المسمن قد ذبح والخاتم وضع في يديه، يقف كده يقول أنا فين وكنت فين. إنسان نسي حتى حتى الجو الوحش اللي كان بيعيش فيه. من أخطر ما يمكن إساءة فهم التوبة، وهو أن يعيش الإنسان في حالة كآبة مستمرة. يقول لك أصلي دي الندامة. لا حبيب، الندامة هي أن نندم على ما مضى لنتمتع بما هو حاضر، المسيح الحاضر في أعماقي في الداخل. ولذلك يكملها يقول إيه؟ طوبى لمن لا يدنه قلبه. الله،
ده انا بقول قلبا ايه القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله ينكسر، لكن لما يتقابل مع ربنا يرفع الايه المتواضعين ويفرح قلبهم. لما الست العذراء حملت المسيح تهللت واعطت التهليل لكل من تلتقي به، سواء اليصابات او حتى التلاميذ او حتى بعد القيامه لما عاشت وسط التلاميذ، كان سر التعزيه لانها حامله للمسيح في اعماق قلبها حتى وان صعد للسماء. طوبى لمن لا يدنه قلبه. انا اعترف بخطاياي وضعفاتي وسقطاتي، لكن فرحي بالعريس يغطي فوق ادانه القلب. الله اعظم من القلب، والعريس أفضل من التبكيت الداخلي، والسماء المفتوحة أسمى من الأرض اللي بعيش عليها. ولم يخب رجاؤه. إنسان اللي بيترجى يبقى فرحان. واحد يقول له النتيجة طلعت بس تيجي تستلم الشهادة تلاقيه بيتنطط من الفرح. واحد يقول له أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، قاعد فرحان ومستني اليوم اللي يتقابل فيه مع المسيح يشوف المكان اللي أعده المسيح لي، ولذلك لم يخب رجاؤه. أحياناً حتى في تربيتنا لأولادنا وفي علاقتنا حتى بأنفسنا بتمتلئ حياتنا بالإحباط واليأس بدل ما تبقى مليانة بالرجاء. فنقدر نقول إن أول عمل في التمتع بالسعادة الأبدية أن يعيش الإنسان متهللاً بالعريس الأبدي، وإن كنا لم نبلغ بعد أن نراه وجهاً لوجه. كيف نتمتع بهذا التهليل؟ عينينا بدل ما تتركز على اللي بيدهوني، عينيا تتركز عليه هو. فرق كبير بين إنسان يدخل لخطيبته يلاقيها قاعدة مستنياه، وبين أول ما يدخل تقول له جبت لي إيه النهاردة هدية. الهدية بتاعتها إنه هو جاي، ولذلك هو ربنا اللي ادانا المال وادانا الثروة وادانا الصحة وادانا المواهب وادانا أمور كثيرة، ليس لكي تشغلنا عن العريس، ولكن لكي بالأكثر نهتم أو ننشغل به ولا بعطاياه. شوف العبارات الجميلة، هلقط منها بعض العبارات من الآية 3 للآية 10. يقول الثروة لا تجمل أو لا يعني ما تخليش الإنسان جميل أو حسن بالرجل البخيل. يعني واحد يقول لك أنا رصيدي في البنك كذا، فاكر إن الكلام ده بيديله بهاء ومجد وعظمة. لا يجمل بينا أو لا يحسن بينا إن يبقى سر سعادتنا رصيدنا في البنك أو الأراضي اللي اشتريناها أو المراكز اللي أخذناها في العالم. الواحد أحياناً يقف قدام ناس، ما عرفش لسه قريب من كام شهر كنا قدام إنسان وكان واحد بيحكي لي عنه قد ايه في شبابه كان ليه سلطانه وليه قدرته وليه امكانياته ومهوب من حتى ناس كتير اصحاب مراكز كبيره، ولما بقي في 80 ولا 85 ولا اكتر خلاص انتهت، يعني تحس كده المرض والشيخوخه والتعب. الامور بتاعه العالم ولو انها عطايا من ربنا لكنها تذبل. اللي يعطيني الجمال الحقيقي عريسي اللي في أعماق نفسي اللي يعكس بهاءه علي. يقول ما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود. واحد عنده يقول لك أنا عندي رصيدي يقضيني يقضي ولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي، لكن يقول لك أنا عندي كذا مليون، تم فلان عنده أدي مرتين، هو أحسن مني أو بيشتغل أكتر مني. وعينيه فقد سلامه، لأن عينيه بدل ما تبقى عينين شاكرة
وقلب شاكر للعريس اللي اداله

قلب مملوء حسدا من الانسان اللي واخد اكتر منه، فيفقد السعاده بالعريس لان عينيه على العطايا وليس على العاطي. من جمع المال من جمع المال يحرمان نفسه، من جمع المال بحرمان نفسه جمعه للآخرين ويتنعم بخيراته غيره. من جمع المال بحرمان نفسه، في ناس يقول لك ايه، خلي القرش ينفع برضه، وممكن تبقى تلاقي سنه يعني في الشيخوخة المتأخرة، ومع كده ما يشغله جمع المال وهو يعلم ان هيسيب. طب يسيبه ليه؟ دايما الانسان السعيد هو الانسان اللي يستخدم الحاجه اللي بين ايديه. ربنا اداني المال عشان اشغله في العطايا للاخرين، واشغله في العطايا لحساب الملكوت المعد ليا في السماء. ولذلك الانسان المشغول بالارصده وبالامكانيات بتاعته يقول من اساء الى نفسه، يعني يعتبر ممتلكاته اغلى منه. من اساء الى نفسه فالى من يحسن وهو لا يتمتع بامواله. هنا مش بيقصد يعني تروح تبذر الفلوس او تطلع من حفله لحفله ولا من سهره لسهره، مش هي دي اللي بتسعد، لكن يشغلك ان دي عطايا العريس اللي قدمها لك، كيف تقدمها بما يليق بمرضات هذا العريس، سواء مع اخواتك او مع ربنا نفسه. لا أسوأ ممن يحسد نفسه، ذلك جزاء خبثه. في انسان كده يبقى ايه، دايما ما عندهوش سعاده داخليه، دايما متذمر مهما اداله ربنا. لو اداله الارض كلها واداله الشمس والقمر يقول لسه ممكن اخد اكتر من كده. فبيقول لا أسوأ ممن يحسد نفسه، ذلك جزاء شره او خبثه، لانه عينيه متركزه على الايه، مش على العريس لكن على الممتلكات. وإن هو أحسن فعن سهو، وفي الآخر يبدي خبثه. حتى لما يدي كده عن سهو، لكن ما فيش في قلبه حب العطاء. شرير هو من يحسد بعينه ويحول وجهه ويحتقر الناس. عين الجشع لا تشبع من نصيبه، والطمع السيء يجفف النفس. إنسان اللي طمعان ودايما ما فيش حاسد غيره، ما تلاقيش فيه سلام في أعماقه، قلبه يبقى زي العود الناشف الجاف. العين الشريرة تحسد على الخبز، حتى ما يلاقي واحد بياكل لقمة وهو فرحان عينه عليه يقول لي عيني نفسي كده الواحد يبقى فرحان زي اللي بياكل اللقمة اللي بالخبز. وعلى مائدتها يكون العوز، نتيجتها تلاقيه في حالة عوز أو احتياج، عنده كتير، لكن لا سلام للأشرار قال إله. إذن أول حاجة مطلوب مني أن أكون النفس المتهللة بالعريس، النفس المشغولة بالعريس لا بعطاياه. الحتة الثالثة المهمة جدا، أن أنا عمري كله بقضيه بقول له إمتى يجي اليوم اللي أشوفك وجها لوجه، أفرح بيك واتمتع بيك واشترك في أمجادك، وأشوف اللي أنت بتعده ليا، وأكون في أحضان الآب وأشوف أسرار الله الفائقة، وأتمتع بالشركة مع السمائيين في تسابيحهم وحمدهم وشكرهم. فأولاد ربنا بيشتغل كل يوم كل يوم، من هو وطفل منتظر يوم مجيئه. تقول لي دي نظرة متشائمة، أقول لك أبدا. النظرة المتشائمة إنسان عبوس ومتضايق وقلقان ومضطرب من العالم، لكن الإنسان المستعد للأبدية بفرح وبيقول له كل

بيعدي فرحي بيزداد، كل ما أيامي بتكبر أيامي بتقرب للمجيء عندك، كل ما أنا ببقى أكثر سعادة. هذا الإنسان يعد نفسه وأعماقه الداخلية لذلك اليوم المفرح، اليوم اللي مفهوش كآبة لكن يوم مفرح. يسمي الكتاب المقدس في سفر المزامير، يسمي الإنسان المتهلل بالروح، يسمي إن أيامه أيام السماء. ويقول القديس أغسطينوس في فرق بين أيام السماوات وأيام الأرض. أيام السماوات هي الأيام اللي لا ليها ماضي ضاع ولا ليها غد أو بكرة مستني. يعني في السماء ما فيش يوم اسمه مبارح ولا يوم هقول اسمه بكرة، لكن أيام السماء فيها إيه؟ فيها أي يوم حتى بنسميه يوم الرب، يوم حاضر باستمرار. فأيام السماء معناها إن أنا إنسان سعيد بربنا، لا يوم ضاع مني ولا يوم لسه مستنيه. لا يوم ضاع مني فأنا زعلان عليه، ولا يوم أنا مستنيه خايف منه أو بالنسبة لي مظلم مش عارف هيطلع شكله إيه. أيامي أيام سماء، عربون. ولما يقول معلمنا بولس الرسول أجلسنا في السماويات، يعني تقول له مبارح شكله إيه؟ يقول لك كنت في السماء ما فيش مبارح. تقول له بكرة يحصل إيه؟ يقول لك مش مستني بكرة. تقول له النهاردة إيه؟ يقول لك أنا حاضر في المسيح، مسيحي ساكن فيا، مفرح حياتي، ماضي كله فرح وحاضري كله فرح ومستقبلي كله فرح، ولذلك أنا مش قلقان لأنه عايش في الإعداد للعرس الأبدي. يا بني بحسب ما تملك انفق على نفسك وقرب للرب تقدمات تليق به. أنا أيامي ماشية، أيامي معدية، أنفق على نفسي. يعني إيه أنفق على نفسي؟ يعني أبدد الحاجة اللي عندي؟ لا، أبعتها فوق، أقول له أنا جاي لك يا رب، فأنا بوضب الأيام اللي أنا حاضيها فوق. فدايما ما يشغلني مش عايز أسيب حاجة في العالم، أفرح قلب أولادي، فرح قلب جيراني، فرح قلب قرايبي، وفرح قلب الناس الفقراء، وفرح ناس الأغنياء، وفرح قلب الناس اللي حواليا. دايما بقى أنفق على نفسي، مش بنفق عليهم. اللي بديع للآخرين بيرجع لي. أوعى تفتكر اللي يرجع لك اللي بتكنزه، بالعكس اللي بتنفقه بفرح وبسرور ده اللي بيعد ليك وبينتظرك فوق. أذكر أن الموت لا يبطئ وأن عهد الهاوية لم يكشف لك. نفسي من كل القاعدين وأنا معاكم مين يقول لي إمتى مروح؟ ممكن بعد ثانية، ممكن بعد دقائق، ممكن بعد شهور، ممكن بعد عشرات السنين. لا احنا نعرف الميثاق اللي بيننا وبين الموت، ولا نعرف ان ايه، ان الموضوع طويل، لكن اذكر ان الموت لا يبطئ. جاية الساعة، لكن مش زعلان، فرحان ومهيص. وفي وان عهد الهاوية لم يكشف لك، ما عرفش امتى همشي، لكن انا مستعد، قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد. قبل أن تموت أحسن إلى صديق. في تدريب كان جميل مرة خدناه أبونا بشوي وأبونا لوا وأنا، قلنا كل ما نزور بيت تقول يا ترى ممكن ده آخر زيارة لينا في هذا البيت. لما نعمل قداس نقول يمكن ده آخر قداس هعمله في حياتي. لما أحضر جنازة أقول يمكن دي آخر جنازة أحضرها في كل عمري. لما أكل أقول يمكن دي آخر أكلة أنا هاكلها.
فأكون مستعد. ودائما بتذكر التدريب اللي قاله أبونا يوسف مجلي الله يرحمه نيح نفسه، وهو لما تم 50 سنة في الكهنوت، وإحنا عارفين كان عنده شلل في رجله، فقلنا له أبونا إيه خبرتك كده، إدينا تدريب. كنا مجموعة كهنة اسكندرية، كنا عددنا صغير، كنا 30-35 واحد. قال أقول لكم التدريب اللي أنا بعمله، كل ما بطلع على السلم أطلع أول رجل أطلعها أقول يمكن ما طلعش رجل التانية، فأرفع عيني كده وأشكر ربنا، أقول له أنا مستعد يا رب، وأطلع بالرجل التانية ما أضمنش إن أنا هطلع الرجل الإيه اللي بعدها. فنفسنا قبل أن تموت ما تتشائمش، كلنا مروحين، قبل أن تموت أحسن إلى صديق. لما تقابل واحد قول يا ترى يمكن آخر مرة أشوفه، أخلي الذكرى الجميلة والابتسامة اللطيفة والكلمة الحلوة والعمل الكويس، يا عالم هقابله تاني ولا ما قابلهوش. وعلى قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه، قول اديله، يا عالم هديله تاني ولا لا، ما قالش فقير، اديله ابتسامة لطيفة، اديله كلمة حلوة، اديله كتاب حلو، اديله نبذة كويسة، اديله أي خبرة جميلة، لكن خلي لو جرى حاجة يقول ده أنا منساش آخر مقابلة كانت من نص ساعة معاه، كان لسه بيكلمني واداني الحاجة الفلانية، قال لي كلمة حلوة، فرح قلبي، ضرب لي تليفون جميل. إيه رأيكم في التدريب ده؟ تدريب حلو، يا ريت نجربه كلنا. لا تحرم نفسك من يوم صالح. احنا قلنا نسميه المرتل ايه، ايام السماوات، ايام السماوات. اوعى تحرم نفسك من ايامك تبقى ايام ايه، ايام السماء مش ايام الارض. الارض ايامها بتضيع، بنقول يا عيني ضاع امبارح واول امبارح والسنه اللي فاتت، ويا ترى بكره جاي ولا ما يجيش ولا العالم كله يروح. لا، احنا ايامنا يوم صالح لان النهارده يوم السماء. ولا يفوتك نصيبك من رغبه صالحه، قول يمكن دي اخر شهوه اطلبها. دايما الواحد يسال نفسه لو ظهر لي المسيح وقال لي ايه طلباتك، اقول له ممكن اطلب مين احلى منك. طب اطلب اي حاجه في العالم، اقول له برضو مش هطلب غيرك، تيجي تنام جنبي وتمشي معايا وتاكل وانا باكل، ناكل مع بعض ونتمشى مع بعض ونحكي مع بعض. لا يفوتك نصيبك من رغبه صالحه، لقائك الممتع مع العريس السماوي. الست تترك ثمره اتعابك لاخر وثمره جهودك للاقتسام بالقرعه؟ لسه واحد بيكلمني بيقول لي لسه قبل ما يشيلوا المتوفي ولاده الاثنين كانوا بيتخانقوا على الورث قبل ما يصلى، لسه ما دخلش يعني، لسه ما حطوش حتى في الصندوق، الاثنين كانوا بيتكلموا عشان خايفين لحسن حد يسرق الورق اللي جوه في البيت يكون فيه وصية ولا حاجة. يا عيني يا رب، ادي اللي سابه لهم، ساب لهم الخناقة حتى وهو ايه لسه بدمه. اعطي وخذ ومتع نفسك، ادي وخد، اضرم الموهبة التي فيك، ادي كل الامكانيات بتاعتك. النهاردة قادر تتكلم يا عالم، بكرة نقدر نتكلم ولا متكلمش، نقدر اقدر ازور يمكن بكرة ما اقدرش ازور، النهاردة ممكن اضرب تليفون يمكن بكرة ما اقدرش. ادي وخد، وخلي فيه تعامل روحي جميل في خلاص نفسك وخلاص إخواتك. فلا سبيل إلى التماس اللذة في الهوية. يوم ما أول ما تطلب نفسي ما فيش مكان للمسرة في بعد الموت. كما أن أوراق شجرة كثيفة تارة تسقط وتارة تنبت، ورقة تطلع جديدة ورقة تموت، كذلك أجيال اللحم والدم بعضهم يموت وبعضهم يولد. أحنا هنمشي والجيل اللي جاي يطلع والجيل اللي جاي يمشي والجيل اللي بعده يطلع. كل عمل فاسد يزول والإنسان الذي يعمله يذهب معه. العمل الوحش مش كسبان منه، هو يضيع ويضيعنا معاه. عشان كده نعمل عمل الرب عشان لا نضيع.

0: نضيع العمل ولا احنا نضيع معه. آخر حاجة وهو اقتناء حكمة الله العريس السماوي، نتمتع اللي بيسميه سليمان في أكثر من موضع قرين النفس أو عريس النفس. طوبى للرجل الذي يتأمل في الحكمة، عايز أشيل كلمة الحكمة أحط حكمة الله أو المسيح، ويفكر بتعقل ويتأمل في طرقها أو في طرقه في عقله ويمعن النظر في أسرارها. أقعد كده كل اللي بفكر فيه المسيح عريس نفسي والطريق بتاعه والأسرار بتاعته، أقول له إمتى؟ عايز أتمتع مع كل يوم بدوق حلاوة جميلة، مع كل يوم بتشوقني للسماء، مع كل يوم يا ربي بتديني خبرات حلوة. يسعى وراءها كالصياد، زي ما الواحد عايز يصطاد صيدة، الصيدة بتاعتي إن إلهي حكمة الله يسكن فيا ويقود حياتي ويترصد آثارها. الاقي الإنجيل ما لاقيش عليه تراب، كل يوم بقرا فيه بقول له عايز اتمتع بيك، عايز اشبع بيك. ويتطلع من نوافذها، من النوافذ بتاع كلمة الله العريس بشوف السماء، وينصت عند أبوابها. قاعد كده بقول له أنا قاعد عند الباب عايز أدخل، ما تحرمنيش من الدخول للبيت بتاعك، زي ما بيقول المرتل فرحت بالقائلين لي إلى إيه؟ إلى بيت الرب نزل. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزل. مين اللي قال لنا؟ مين اللي بيقول لنا طول النهار؟ الملائكة بتوعنا. يقول يا جماعة متشعبطين في إيه في العالم؟ ما تيجوا تشوفوا اللي احنا بنشوفه، ما تيجوا تدوقوا اللي احنا بندوقه، ما تيجوا تتمتعوا بالبهاء اللي احنا بنتمتع بيه. يتطلع من نوافذها وينصت عند أبوابها ويقيم بقرب بيتها ويطرد ويضرب وتدا في أسوارها. يقول له كده ماليش غير السماء، الخيمة بتاعتي على باب السماء. وينصب خيمته بجانبها ويقيم بمسكن سام، يجعل أولاده في حمايتها. من ولادنا غير ثمر الروح اللي جوانا؟ ويسكن تحت أغصانها. راحت كده يستظل تحت ظله، اشتهيت أن أجلس. يستتر بظلها من الحر. أقول له الدنيا كلها مولعة، مين يطيب خطري؟ مين يضلل علي؟ مين يحميني في وسط الظهيرة غيرك؟ وفي وسط مجدها يقيم. أنا أدخل جواك واتمتع بيك واتمتع بأمجادك. أحبائي، ليس للكنيسة رسالة ولا عظة ولا عبادة إلا أن نتمتع بالعريس السماوي ونشبع منه ونفرح به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخو إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين، مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به

دعيتم الى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. ولكنني اطلب اليكم ايها الاخوة باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لاني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي ان بينكم خصومات، فانا اعني هذا ان كل واحد منكم يقول انا لبولس وانا لأبولس وانا لصفا وانا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي. وعمدت أيضا بيت استفانوس، عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. الأصحاح الثاني. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبون

له، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه. وأما نحن فلنا فكر المسيح. الأصحاح الثالث. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما. وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم. قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر، فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله. لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم،

0: وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع؟
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان المحرقات.

شو هيسنين انا الليل يا الليل يا خنفران ببيوتنا مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله. أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكتي. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب بغض الشر، إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب. افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة، أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل، نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

سبوق القرن. هللوا أمام الرب الملك، ليعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفي جميع الأنهار.

كيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني.

لم أكن أعلم، والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله، عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني، المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني، في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

للرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسان يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعاما لأتقياءه، يذكر إلى الدهر ميثاقه، خبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحته

وبال الرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متفق

قتل المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت، وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي. خلص نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. أرضي الرب.

0: زقصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريح ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح، ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي، واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا، كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

من البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخل الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للسرائس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع بيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظه
1: ما هو الاعظم في ملكوت الله
0: للقمص لوكا سيداروس القيت في قداس الاحد الموافق 20/7/2003.
1: الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ما هو الاعظم في ملكوت الله؟ أمر شغل بال التلاميذ في الأول لأنهم ظنوا أن ملكوت المسيح مثل ممالك العالم وأن سلطان المسيح مثل سلطان الناس، لكن المسيح للمجد أدخل ملكوته إلى داخل قلب تلاميذه وأسس ملكوته فيهم وأوضح ببراهين كثيرة أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم. قالها بكل وضوح، مملكتي ليست من هذا العالم. فكل ما جرى عليه العرف في ممالك العالم والرئاسات والسلاطين وكوادر الرتب اللي في العالم يخالف تماما في مفهومه ملكوت المسيح.

في يوم الخميس الكبير قبل الصليب بيوم، قام المسيح عن العشاء، خلع ثيابه واعتذر بمئزره، حزم نفسه زي العبيد، وصب ماء في مغسل بنفسه وغسل أقدام تلاميذه. إيه ده؟ قال ده ملكوتي، ده الملكوت بتاعي. أنتم تقولون أنني السيد والمعلم، وحسن تقولون لأني أنا كذلك. أنا بينكم كالذي يخدم، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن اللي في ملكوت المسيح في مملكته لازم يفهمه، يعني من البداية لازم الواحد يفهم يعني إيه ملكوت المسيح. مختلف تماما جذريا عن كل ما في الأرض. عشان كده لما قالوا له من هو الأعظم، جاب لهم عيل صغير وقال لهم بصوا له، ده اللي ما يقبلش ملكوت الله مثل ولد لن يدخله، واللي ما يتضعش زي العيل الصغير ده وما يعرفش ذاته والأنا بتاعته ما يقدرش يدخل ملكوت بتاعي، واللي ما يصيرش في بساطة الأطفال ما يقدرش يتمتع بملكوت المسيح، واللي ما يصيرش في طهارة فكر الأطفال ما يقدرش يدوق طعم ملكوت المسيح. عشان كده قالها تاني مرة، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت المسيح. المجد في تعليمه سهل جدا، وسائط التعليم اللي يدهلنا تلاقيها ايه موجودة قدام عينك. يعني لما جاب الطفل ده قدام التلاميذ وحطه قدامه قال لهم شايفين طفل؟ انا شايف طفل. قال تعلم بقى، هي دي المدرسة. طب بسألك سؤال، في يوم ما بيعد عليك ما تشوفش طفل؟ طول النهار بنشوف اطفال. لما حب يتكلم عن عنايته، عناية الله الفائقة بنا، وقال حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، قال ايه؟ قال تأملوا طيور السماء. في يوم من الايام في حياتك ما شفتش مثلا عصفورة؟ لا، شوفها كل يوم كل دقيقة. تأملوا طيور السماء، يعني حط الوسيلة اللي تعلمني حطها موجودة دايما قدام عيني. وطيور السماء دي قال لا ايه؟ لا بتزرع ولا بتحصد ولا ليها مخازن ولا اهراء ولا بتعول هم، وانا بعولها واقوتها، واحد من العصافير دي مش منسي امامي. عشان كده ايه، لو الانسان المسيح تنفتح عينه على كلام المسيح وعلى وسائل الايضاح السهلة اللي المسيح حطها، امشي طول النهار كل ما ابص العصفوره طايره كده يفتكر كلام المسيح، اقول يا سلام ده بيعتني بيا جدا. ايه بقى بالحكايه بقى اللي جيني تشغل دماغي من الاهتمام والهم والخوف من المستقبل والقلق، الامراض النفسيه الوحشه ديت ارميها بقى خالص. ليه؟ كل ما اشوف عصفوره افتكر كويس قوي ان المسيح قال لي بص العصفورة دي ملهاش غيط بتزرعه، ولا ليها حصيد بتجمعه في آخر السنة، ولا ليها مخزن لبكرة. أمال إيه؟ قال أنا بعولها خلاص. فحطها في بالك بقى كل الحاجات دي عشان تفكرك، وزي ما بقولك زي ما إيه حط طفل قدامنا عشان يفكرني دايما، يقول لي ترجع تبقى كده، تخلي ذهنك بسيط، مفيش حاجة اسمها سوء ظن. ليه؟ لأن المحبة لا تظن السوء. خلي قلبك بسيط، خد الكلام دايما بمحمل طيب، خد الكلام دايما بالمعاني

الكويسة اللي فيه. بلاش تسيء الظن بأخواتك، لذيذة قوي. خليك دايما محب كطفل، افتح قلبك. بلاش الحكايات اللي الواحد يعملها يحط على نفسه قيود تحفظات، يقولك لا فلان ده تاخد بالك منه، لا ده وبعدين تخليني ايه، ابتدي اتلون بقى، ابتسم في وش الواحد وقلبي وحش. عمر ما طفل يقدر يعمل كده، يستحيل. طفل لما يبتسم بيبتسم، ولما بيبكي بيبكي. لكن احنا لما خدنا من العالم حاجات وحشة خارج ملكوت المسيح اتلوننا، بقيت اسلم على واحد ابتسم وانا لا اقصد الابتسامة، جوايا مرارة نفس. عشان كده حط المسيح الايقونة الجميلة ديت قدامي، قال ايه، طفل قدامك اهو، تعلم منه كيف تدخل ملكوتي، ازاي تبقى جوه ملكوتي، بسيط القلب سريع الغفران. صحيح العيال يتخانقوا مع بعض بعد دقيقة او اقل من دقيقة، لين بيلعبوا مع بعض تاني، راحت فين العداوة اللي بتقعد فيا لمدة طويلة، وافتكر حادثة من 20 سنة، اقول لا وانا انسى لفلان، انسى له ان عمل فيا كذا، ده عمل فيا الفصل ده، وافتكر تفاصيله السخيفة بعد 20 سنة. ايه الشر ده؟ كيف يدخل الي ملكوت الله وانا جوايا الحاجات دي؟ طفل لذيذ قوي، بينفعل يتضايق يصرخ يعيط يضرب يعمل، وبعد دقيقة واحدة هتلاقيه بيلعب مع الطفل التاني. راحت فين العداوة؟ مفيش عداوة. عداوة ايه؟ اذا قلب الانسان اللي فيه ملكوت الله لا يعرف العداوة. لكن بقول لك اتعلم. كنت اقول زمان انقى خادم في الكنيسة يجب ان يكون يعني خادم العيال الصغيرين او بتاع يعني لسه يدوب يكلمه دول، خادم الحضانة ده. ليه؟ لانه قدامه المثل ده طول الوقت، قدامه ايقونة الطفل دي طول الوقت، فيتعلم. اتعلم انك تتمتع بملكوت الله وتقبل ملكوت الله كطفل. الفلاسفة بيحرموا نفسهم من يقعدوا بقى في اللاهوت والبتاع، يتفلسفوا في الانجيل، ياخد ويدي ويناقش ويعمل ويسوي. صدقني الانجيل ما عاوز كده، الانجيل عاوز بساطة قلب، بساطة قلب طفل. الإيمان مش عاوز محاضرات وإقناع، الإيمان مش كده. وما الإيمان إيه؟ الإيمان تصديق قلبي، قلب طفل يقبل كل كلمة في الإنجيل وياخدها ويحتفظ بيها ويكتنزها ويعيش بيها ويعلق حياته عليها. ليه؟ لأن المسيح قال. نحتاج إلى هذا المثل أيها الأحباء، وطبعا نحتاج إلى كثير من الصلاة. أقول له في الصلاة، رب يسوع أعطيني قلب طفل، أنا قلبي يتوسخ كتير قوي، تعكر، محبتي تعكرت، ذهني تعكر، مفاهيم تعكرت، اتغيرت، متى أرجع وأعود إلى بساطة القلب؟ جاب طفل وأقامه في وسطهم وقال لهم بصوا له. اعتقد ان المسيح قائم في وسطنا وبرضه بيحط طفل قدامنا يقول ايه، بص له يا اخي، اتعلم، اتعلم كيف تكون بسيط سريع الغفران كثير المحبة. طبعا النقطة الجوهرية اصلا في الموضوع ان الطفل لا يعرف الذات. طفل حتى لما بيقول أنا، لكن ما بيعنيش الأنا زي ما أنا بعنيها وأنا كبير. يعني الواحد لغاية سن يمكن 10 سنين ما يدركش ذاته. الطفل لا يعرف الأنا في الذات.

يعني إيه؟ يعني مفيش كبرياء. يعني مثلا ممكن تلاقي طفل يعني ابن ملك لكن مشاعر ما عندوش ذات الكبرياء اللي تبقى فيه لما يبقى ابن 20 سنة و25 سنة ويمسك الملك. الطفل لا يعرف الكبرياء، دي متواضع. طب التواضع دي ايه؟ قال دي صفة المسيح اللي قال تعلموا مني لاني وديع متواضع. فهل ممكن واحد متكبر يتمتع بالمسيح؟ يعني واحد ذاته كبيرة قوي ممكن يتمتع بملكوت الله؟ قال لا، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد كطفل. اللي بيتعبنا فعلا كتير جدا الذات، الأنا. امتى الواحد يتنازل عن ديت؟ عاوز تعليم وعاوز صبر وعاوز صلاة كتير ان يرجع الانسان فينا للنعمة دي، لنعمة الطفولة تاني. عشان كده بقول لك تاني ان وسائل الايضاح اللي المسيح حطها عشان تدرك انت ملكوت الله، حط وسائل بسيطة جدا تقابلها كل يوم كل دقيقة. تأملوا زنابق الحق كيف تنمو. ايه ده؟ ايه زنابق الحق دي؟ يعني الزرع اللي انت بتشوفه ده لا بتغزل ولا بنسيج. ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منها ألوانها الزهية الجميلة ديت، والنمو بتاعها أشكال بديعة دي. قال ايه؟ قال تعلم منها. زنابق الحقل توجد اليوم وتطرح غدا في التنور. أفلا يلبسكم الله أنتم أفضل من هذه يا قليل الإيمان؟ قال إذا بقول لك ايه، حط قدامك عصفورة صغيرة كده تعلمك ايه؟ تعلمك عناية الله اللي بيعتني بطيور السماء. ولا بتزرع ولا بتحصد ولا تجمع في مخازن ولا عندها هم ولا حاجة، وأبوكم السماوي يقوتها بيأكلها ويعتني بيها ومفيش حد منهم بيهلك بدون إذنه. وزنابق الحقل توجد اليوم تلاقيها مزهزهة قوي كده، أبوك معتني بيها وانت افضل منها طبعا. دي عاوزه كلام. فدي بتعلمني ان ايه، اليس الجسد افضل من اللباس؟ ابوك معتني بيك جدا. فوسائل الايضاح اللي حطها المسيح، انت ما فيش يوم من الايام يعني ما بتشوفش زرع ينمو زهر جميل شكل حلو طول النهار عينيك بتشوف، بس ديت بتوجهك ناحية أبوك السماوي عشان تفتكر كلامه وتشوف طيور السماء وتفتكر عنايته وتشوف طفل صغير موجود طبعا، يعني موجود بكثرة كل يوم كل ساعة كل شوية بص الاقي عيل صغير قدامي. ما تخليش الحكاية دي تمر عليك كده. العيل الصغير ده دي مدرسة الملكوت. جاب لهم، جاب للرسل الأطهار اللي أسس عليهم ملكوته، وجاب لهم طفل قال لهم بصوا للطفل شوف البراءة. إذا ما كنتش تتمتع بيها مش هتتمتع بالملكوت. شوف قداسة القلب، شوف يعني النقاوة، نقاوة المحبة اللي ما تعرفش ضغينة، شوف الاتضاع. عشان كده بقول لك لما المسيح حط قدامنا الوسائل دي حطها بكثرة وحطها في كل حتة وتقابلك كتير قوي لعل الإنسان يتعلم. ياريت يتعلم صحيح، ياريت كل ما الواحد يقرأ الإنجيل وبعدين يدركه إدراك حقيقي ويبتدي يسمع كلام المسيح يقول تأملوا، خليش المنظر يعدي عليك بقى، تأملوا زنابق الحق، تأملوا طيور السماء، تأمل طفل، بص كويس، لأن ملكوت الله سهل جدا. طبعا سهل. ليه؟ لأن الطفل يصدق

0: ده كل شيء. أما ضمير الإنسان المتشكك يحرمه من الملكوت. قول للطفل أي حاجة صدقها، المسيح عاوز كده، عاوزك بالنسبة للإيمان والحياة مع الله قلبك قلب طفل. الإنجيل مش بتاع فحص، مش بتاع مناقشات، مش بتاع قيل وقال. أما الإنجيل إيه؟ تصديق قلبي. إزاي؟ بقلب طفل أخذ الكلام. المسيح له المجد قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. لربنا المجد دائما.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا.

واعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي

يا مرهف مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أحوالهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأتنا

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

يقول إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير، بركات علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.
0: دوكسا باتريكا أيوكي أجيو بنغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخلي.

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قديسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.

0: اجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا
0: أبانا
1: الذي
0: الذي في
1: في
0: السماوات
1: السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

ضد الانسان في طريق الروح. وعايز اتكلم النهاردة عن عائق من هذه العوائق ايضا مشهور جدا، وهو التأخير او التأجيل. التأخير او التأجيل، الحياة الروحية لا يصلح لها التأخير ولا التأجيل. حتى في الحياة الاجتماعية اللي هي اقل مستوى من الروحيات التأخير مش مظبوط. يعني مش بس انك تعمل الخير، لكن لازم لا تتأخر في عمل الخير. مش بس انك تبعد عن الخطأ او الشر، وانما ما تتأخرش في الابتعاد عن الخطأ او الشر. يعني خدوا مثلا في التأخير في النواحي الاجتماعية، تدي ميعاد لحد وتتأخر فيه يتعب منك. تدي وعد لانسان وتتأخر في تنفيذ الوعد او العهد يتعب منك. حتى الكتاب المقدس كان يأمر بعدم تأخير أجرة العامل لأنه محتاج لهذه الأجرة، فلا تؤخرها بالنسبة له. وأيضا يقول لا تؤجل عمل الخير إلى غد حين يكون في طاقتك اليوم أن تعمله. ما يجيش واحد يقول لك عايز مساعدة تقول له تعال لي بكرة أو الأسبوع الجاي، لأنك لا تضمن ظروفه في هذا التأخير ونفسيته وتعبه ومشاكله واحتياجه. وساعات واحد يقول أنا عملت لكن عمل متأخرا والتأخير بتاعه سبب مشاكل. بل حتى مثلا التأخير في تقديم واجب عزاء أو مجاملة بيتعب جدا الناس من هذا الأمر. وساعات يمتدحوا ويقولوا فلان أول واحد جه جاملنا، أول واحد قال لنا البيع في حياتكم. وانت يمر اسبوع اسبوعين ثلاثة وبعدين تيجي تقول البقية في حياتك وبتفقد قيمتها وبتفقد طعمها، ويرد عليك في برود وكأنك ما قلتش حاجة. اذا لا يجوز اطلاقا انك انت تتأخر في تقديم مجاملة سواء تهنئة في فرح او عزاء في انتقال شخص، او التأخر في السؤال عن مريض مثلا. يقول لك انا عيان بقالي ثلاث اسابيع ومحدش فيكو سأل فيا. سواء كان هذا التأخير من صديق او زميل او جار، او كان التأخير من الاب الكاهن نفسه ويعاتبه بشدة، ازاي يا ابونا ما فتش علينا، ازاي انا مريض المدة دي كلها وانت ولا كأنك هنا. ولهذا كان الأسقف دائما شماسه أو الأسيس شماسه يخبره بالحالات أول بأول. أو مثل إنسان اتأخر في الاعترافات وما جاش بقاله مدة والكاهن ما سألش، قال له ليه يا ابني اتأخرت المدة دي، ما سألش عليه او اتأخر في السؤال عليه، جاي تأخيره في السؤال عليه على بال ما يسأل عليه يكون الحكاية شطبت. فليس فقط ان الواحد يعمل الخير انما لا يتأخر في اداؤه اطلاقا. ياما كثير من بناتي يقولوا

عايزين نطرح بانه رفضونا. ليه سننا كبر؟ طب وتأخرتوا ليه؟ ليه ما رحتوش في الميعاد وانتوا صغيرين؟ ليه استنيتوا لما جه السن المرفوض؟ حتى التأخير في الزواج، واحد يخطب واحدة وستة سنتين ثلاثة أربعة لما تزهق وتقول يا ترى الحكاية هتتم ولا ما تتمش. دايما التأخير بيكون شيء متعب للنفوس. أنا لغاية دلوقتي بتكلم عن العلاقات بين الناس وبعضيها، ما دخلناش في العلاقة مع ربنا، ده لسه موضوع جاي بعدين. التأخير في تعليم الأولاد وفي تربيتهم، العيل وهو صغير بيكون متقبل المعلومات ومتقبل التربية، وبيكون زي العجينة في ايديك تشكله زي ما انت عايز، فلما تتأخر في تربيته بعد كده جايز ما تعرفش تحكمه، ما تعرفش ايه تحكمه. ولذلك الاهتمام بالاطفال في طفولتهم في السن الصغير الذي يتقبل النصح والمعلومات والتربية شيء واجب ولازم. جايز انت تتأخر في تعليمه يلقط التعليم من حتة تانية، تتأخر في اعطائه المبادئ السليمة تجيله مبادئ خاطئة من مصادر اخرى، وعلى بال ما تخش في تربيته وتلاقي الحكاية ارتبكت وتعقدت. وهكذا علينا واجب خطير في تعليم الاطفال. ومدارس الاحد مفروض تكون جادة في هذا الامر، والاباء والامهات يكونوا جادين في هذا الامر. في سن بيقدر الطفل يحفظ فيها لان ذاكرته لسه ما اتملتش وما اتشحنتش بمعلومات فوق طاقتها، فكل حاجة بيحفظها بسرعة. اذا اتأخرت في تحفيظه هيجي وقت يقول لك مش فاضي، ما عنديش وقت، او المعلومات ما تخشش مظبوط. ده حتى التأخير في الرد على خطاب يتعب. التأخير في الرد حتى على تليفون، يقول لك يمر عليك اسبوع مش قادر ترفع السماعة وتقول لي كلمة، ويعني مش هتتكلف حاجة، لكن دايما التأخير بيعمل مشاكل. وجايز في حاجة مش عايزة رد غير كلمتين، لكن الكلمتين يتأخروا فيعملوا مشاكل. حاجة تانية بتعمل مشاكل كبيرة جدا في تأخيرها، التأخير في الاعتذار والتأخير في المصالحة. يعني لما تغلط في واحد غلطة وبسرعة تعتذر الاثر بتاعها بيروح، لكن لما تتأخر في الاعتذار تلاقي الاهانة ثبتت في ذاكرته في مشاعره في قلبه، وبعد كده جايز لما تيجي تصطلح بعد مدة تلاقي مفيش قبول، تلاقي القلب بدأ يشتد وينشف ويقسو بسبب التأخير. يقول لك فلان عارف ان انا زعلان وما يسألش ما يهتمش، يعني خصوصا في المشاكل الزوجية تحصل زعلة بين الرجل ومراته، مفروض زي ما بيقول الكتاب لا تغرب الشمس على غيظكم، مش ممكن يبات وفي زعلة، لازم يصطلحوا بسرعة، او الست تروح بيت ابوها ويسيبها اسبوع اسبوعين شهر شهرين

ده لما يجي يصالحها بعد كده يبقى صلحه رخيص وجايز لا يقبل، لان في المده دي يقول التاخير يدل على عدم اهتمام، على عدم مراعاه المشاعر، على قله في الحب وقله في الحرص على احساسات الناس. اوعى تفتكر انك انت عملت الخير وبس، لا، لازم تعمله في وقته المناسب وبسرعة ولا تتأخر. كتير من الناس سببوا لنفسهم مشاكل وسببوا لغيرهم مشاكل لانهم اتأخروا. حتى في الحياة الروحية مفروض الانسان لا يتأخر. يقول اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي السنون، وتقول ليس لي رجاء. اغسطينوس اتعمد في سن 30 تقريبا، يعني تاب في حوالي هذه السن، ولذلك كتب في اعترافاته يقول لله: تأخرت كثيرا في حبك، تأخرت كثيرا في حبك ايها الجمال الفائق الوصف. قال له تأخرت في تقديم محبة ليك، وطبعا في هذا التأخير فقد المتعة مع الله في هذه السن. وفقد الحياة الروحية. في ناس لما بيتأخروا ما بيقدروش يتوبوا، يبقى نيجي برضو ونقول التأخير في التوبة. التوبة ما يصحش انسان يتأخر فيها ابدا، لان اذا تأخر فيها جايز تتحول الخطية الى طبع او الى عادة وترسخ في القلب ويصبح من الصعب تركها. دايما معالجة الشيء في الابتداء يكون سهل، لكن لما بيتأخر بيبقى صعب. يعني ولد مثلا يشرب سيجارة، لو على طول بسرعة ساب الحكاية دي تبقى سهل عليه، لكن لو يستمر فيها ويتأخر يقول طب نبطلها بعد شوية، ما يضمنش بعد شوية يقدر يبطلها. في مسائل عايزة بث من وقتها وتأخرها يضيعها. اللسان والألفاظ، لو الواحد اتأخر في تدريب نفسه على الكلمة الطيبة جايز في بعض اوقات يقول كلام غلط دون ان يقصد، اتعود ان يقول الالفاظ ده اتعاد عنده. كمان التأخير في التوبة بيعطي فرصة للشيطان انه يتدخل ويعقد ويقدم عراقيل جديدة. والتأخير في التوبة ايضا بيسبب ارتباطات يبقى من الصعب الانفكاك منها. عايز الانسان ينتصر على المعطلات الخارجية ولا يؤجل فيقدم تعطيلات جديدة وجديدة لغاية لما الامور تكبر وتبقى صعبة. خذوا مثلا الابن الضال، قال اقوم الان، اقوم الان واذهب الى ابي، وقام فعلا. ولو ما كانش ذهب في تلك اللحظة جايز كان الشيطان غير فكره وما راحش خالص.

زي في لكس الوالي لما اتكلم بولس عن البر والدينونة والتعفف ارتعد في لكس، ولكن ما استغلش الفرصة وضاعت الفرصة، وما حدش قال ان في لكس تاب او امن. ونفس اغريباس الملك قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحية، ولكن ما استغلش الفرصة واجل وضاعت. التأجيل احيانا يضيع الفرصة المتاحة امام الانسان، ويضيع الحماس الموجود، ويبرد الحرارة الداخلية الموجودة للتأجيل للتأخير. دايما حتى المثل يقول خدها في حموتها، خدها ايه في حموتها. زي واحد يحضر عظة وبعدين يتأثر جدا ويقول لازم اعمل، ويخرج وما يعملش ويأجل وينسى، ويبص يلاقي التأثير بتاع العظة راح وبرد وما بقاش موجود، بل جايز ينسى العظة كلها من اولها لاخرها، مش بس التأثير كله. ففي امور عايزة بس في اللحظة اللي الواحد فيه، ما يقولش بعدين. انت تضمن الدقيقة اللي انت فيها، لكن ما تضمنش الساعة الجاية، ما تضمنش بكرة. بكرة ليه حروبه اللي انت متعرفهاش، والساعة الجاية ليها حروبها اللي انت متعرفهاش، لكن انت تضمن الدقيقة اللي انت فيه. عذراء النشيد قرع الرب على بابها وتأثرت وتكاسلت. تأثرت في الأول، الصوت حبيبي هو زاءات قافر على الجبال وقافز على التلال، وتأثرت من الكلام، لكن تأخرت في التنفيذ. ماذا كانت النتيجة؟ قالت حبيبي تحول وعبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. انتوا فكركم كل الفرص المتاحة دلوقتي ممكن تبقى متاحة بكرة؟ تضمنوش، ما تضمنوش. استغل كل فرصة تكون موجودة معاك، مش بس تستغل الفرصة، تستغل عمل النعمة المعروض عليك، لألا بسبب التكاسل وبسبب التأخر يحصل نوع من التخلي. ربنا يلاقيك كسلان أو بارد في مشاعرك سيسيبك، تخلي جزئي لغاية لما تقع وتتعب وتعرف انك انت كنت غلطان لما سبت الفرصة تروح من ايديك، لان الايام بتعقد وبتصعب وتخلي الامور تبقى غير الاول. على رأي الشاعر اللي بيقول إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. أما يكون غصن طري تقومه، أي واحد بتاع زراعة يلاقي لك شجرة مايلة كده يقول لك حط لها دعامة اعدلها، تتعدل على طول وتمشي مظبوط. لو سبتها لغاية لما تنشف تقدرش تيجي تعدلها، تتكسر. ليه؟ لأنك تأخرت، تأخرت. زي ما قال القديس دوروثيوس، قال سهل انك تنزع عشبة من الارض، لكن لما تستنى لما العشبة دي تبقى شجرة ضخمة تقدرش تنزعها. عايزة بقى فاس وبلطة ومنشار وشغلانة طويلة، يعني مش سهل، وجايز تموت.

0: فما يصحش ابدا ان الانسان يتاخر، لا يتاخر في التوبه ولا يتاخر في عمل النعمه فيه، في زياره النعمه. ولذلك الرسول يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني لو انت ما تستجبش على طول يبقى قلبك فيه قسوه، ما فيهوش استجابه لعمل ربنا. ده الخطيه مرض روحي زي المرض الجسدي. في مرض تتاخر عليه يجي وقت يبقى يقول لك حاله لا يرجى فيها شفاء، انتهى. خصوصا من الامراض الخطيره زي امراض السرطان او غيره، يقول لك ان عرفت في اوله يبقى شفاؤه سهل، لكن تسيبه لغايه لما يتشعب ويمتد. طب تطلع منه ازاي؟ شويه زكام يجيلك تعالجهم في الاول مره، سبتهم جايز يعملوا نزله شعبيه، سبتهم جايز يعملوا التهاب رئوي. انت عارف يجرى لك ايه لو سبتهم بعد كده؟ انا مش طبيب، لكن عارف ان كل ما المرض يزيد يبقى من الصعب شفاؤه. كذلك امراض النفس، امراض النفس خدها في اولها وعالجها قبل ان تدخل في الامراض المتوطنه. حروب الشياطين تقدر في الاول تعالج الحرب بتاع الشيطان، لكن لو استمريت ياخذ الشيطان عليك فرصه. يعني جالك فكر رديء، الفكر الرديء تقدر تطرده في الاول، لو استمريت تلاقي الفكر ده بقى حتى اساس وبنى دور اول ودور ثاني وناطحات سحاب ومش عارف تخرج منه، وتلاقي الفكر يستمر معاك طول النهار وتيجي تنام تلاقي الفكر قاعد لك تحت المخدة ولا فوقيها ولا تحت اللحاف وماشي معاك، وتلاقي نفسك سهران بيه وجاي تحلم بيه وتصبح الصبح تلاقيه معاك. ايه الحكاية دي؟ يقول لك الفكر اخذ سلطانا عليك، اخذ سلطان عليك واخذ سيطرة لانك تأخرت في طرده، تأخرت في طرده. زي مثلا واحد يقول لك اسمح لي ابيت في الاوضة دي ليلة، تقول له بيت فيها ليلة اسبوع، بعد شوية يقول لك ده انا عندي حيازة، حيازة للأوضة، وبعدين تخرج منها يقول لك مش ممكن، أنت المالك وأنا اللي عندي حيازة، وما يرضاش يخرج. وياما ناس ضاعت منهم مباني وشقق ودكاكين وكله بهذا السبب، اتأخر في تنشئته. واحد لقى حتة فاضية قعد فيها قبل ما يطردوه، رست وثبت نفسه. في حاجات ما ينفعش أبدا، ولذلك في قضايا أيضا إن ما دخلتش فيها في أولها تروح عليك القضية. برضه في الحياة الروحية بالشكل ده الشيطان نهاز فرص، نهاز فرص، تديله فرصة يستغلها على طول ويثبت أقدامه. تقول له امشي يقول لك مستعد جدا، بس يعني نمشي الأسبوع الجاي ضروري دلوقتي. تقول له لا النهارده يقول لك طب خلاص النهارده خليها للغروب، الحكاية مفيش، يفضل قاعد لغايه لما يثبت اقدامه. ايضا في النواحي الروحيه الايجابيه ما يصحش الانسان يؤجل ولا يتباطا. يعني جالك شعور بالصلاه روح صلي على طول، ما تقولش لما يجي ميعاد الصلاة أصلي، قول لا هو الميعاد دلوقتي، هو الميعاد ما دام جالك شعور يبقى ده ميعاد. مش تقول أنا بصلي باستمرار قبل ما أنام لما يجي ميعادها، لا ما دام جالك شعور صلي الوقت صلي،
1: ولو في سر، ولو انت ماشي، ولو انت قاعد. كتير من الناس لما يجي لهم شعور يصلوا وما يردوش يصلوا، يتمنى يصلي بعد كده وما يعرفش، ويلاقي ملهوش نفس ساعات. لا تؤجل، لا تؤجل. يعني مثلا الصلاة، بيقول يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشة نفسي إليك، ده المزمور بيقول. أول ما تصبح الصبح على طول تصلي، تفتح عينيك تقول يا رب وتصلي على طول. لو استنيت هيكلمك فلان وعلان ويشغلك بموضوع وموضوع تاني، وتلاقي الصلاة ما بقاش لها رغبة عندك. ليه؟ لأنك أجلت، لأنك أجلت. تقول طب والنعمة؟ يقول لك النعمة بقى لقاك أنت مش سائل ربنا، يقول لك أنت هتحبني بالعافية، مش عايز تصلي، أنت حر. ولا على رأي المثل يعني تحبني تاخد لك ريال، قال له المحبة مش بالحيل، ربنا مش أبي، مش بالشكل ده. حاجة عايزة لازم تأولها، تأولها. شوفوا لوط لما قولوا الملكين اخرج من المدينة، هيجي يكلم انسباءه غيره مفيش فايدة، راحوا شدوه اخرج بسرعة، لو استنيت هتضيع زي اللي هيضيعه. الحكاية مش عايزة انتظار، مش عايزة ايه؟ انتظار. زي عملية جراحية عايزة استئصال دلوقتي، ان ما استأصلتش المرض هيمتد ويشتد ويحدد وتبقى حكاية حكاية، وجاي تيجي تشيل المرض ما تعرفش، تلاقي خلاص ضاعت الفرصة. زي واحد راح يسأل على عيان في المستشفى على العملية، قالوا له العملية نجحت بس المريض مات. نجحت يعني استأصلوا اللي عايزين يستأصلوه بالنجاح، بس الراجل مات. فانت جاي تتأخر في العملية فجاي تنجح والمريض يموت. لهذا كان الملاكان في قصة لوط بيزقوه زق، بيزقوه زق، ده لما الأمر مش ماشي شدوه كده، كل واحد مسك له ايد ويلا. ليه؟ اسرع اسرع واهرب. انت فكرك الهروب تقول ههرب ههرب، لكن لو مهربتش بسرعة جاي تضيع الفرصة من الهروب. زي واحد مثلا بيت بيتحرق، ان اتأخر في الخروج بعد كده ما يعرفش يخرج من الحريق، لكن عايز يخرج بسرعة. او يقول لك بيت قايل للسقوط، يتأخروا الناس في التعزيل ويروح وقع البيت عليهم. ما في مسائل مش عايزة تأخير ابدا، مش عايزة تأخير. يقول لك البطء والحكمة والتروي والتفكير. قل له في حاجات عايزة بطء وتفكير، وفي حاجات مش عايزة، عايزة سرعة على طول. حتى البطء الزايد عن حده يضر، والتفكير اللي ياخد مدة اكبر مما يستحق يضر. كان عندنا رهب في الدين، كل ما نسأله عن روح قل نفكر نفكر نفكر، يعني نفكر يعني. وفين لما الحكاية تيجي انت بيفكر؟ فبرضو حتى اللي بيفكر لازم يكون في مجال معين للتفكير ما يزيدش عنه.

معين للتفكير ما يزيدش عنه. تفكر يعني تفكر الى ابد الابدين امين، تفكر في الى حين وتكون سريع. وفي امور مش عايزه تفكير، عايزه تنفيذ. في الاعتراف في التناول برضو التاخير مش كويس، برضو التاخير مش كويس. في قراءة الكتاب المقدس التأخير مش كويس. تصوروا لما يجي الشيطان يحاربك ويلاقي جنبك مفيش حاجة، لا فيه صلاة ولا فيه كتاب ولا فيه اعتراف ولا فيه تداول ولا فيه توبة، لما يقول ده صيدة فرصة. عارف انت مش اصول تتأخر ليه؟ لان عدوك الشيطان عمره ما يتأخر. ده نائر الحكايه، نقر يبص يعرف الصيده تقع امتى في ايده ولا يتاخر ثانيه. عمرنا ما شفنا شيطان ياجل محارباته او يتاخر في محاربته. جدع نبيه ودقيق وسريع، سريع النت. بطبيعته كملاك عنده عامل السرعه موجود، فما تتاخرش عشان عدوك مش هيتاخر. عدوك مش هيتاخر. ايضا حتى في في المذاكره مثلا، واحد يتاخر طب ما بيضيع روحه. تقول له ذاكر، قربت على امتحان الترم الاول ولا نص السنه ولا غيره، يقول لك في سبتمبر متسع للجميع. اعتقد دلوقتي مفيش دور ثاني في سبتمبر، مش كده ولا ايه؟ لا يعني يتزنق، لغايه لما يتزنق يلاقي الدقيقه ما ليها حساب. ودايما اللي بيتاخر بيضيع. خدوا مثل اخر عن الاسراع في الدعوة، في تلبية الدعوة في الخدمة. بيقول لك ابرام، ابونا ابرام، ابراهيم لما دعي اطاع على طول، خرج قال له اخرج من اهلك وعشيرتك، خرج على طول. قال له روح اقدم ابنك بسرعة ما اجلش. عارفين لو ابراهيم قال له حاضر يا رب هقدمه محرقة بس استنى عليا شوية، كانت دخلت سارة في الموضوع وقالت له تاخده منين؟ ده انا اهربه ولا اسيبهولك تذبحه، ابني تذبحه. كان عمل لنفسه مشاكل ابونا ابراهيم، لكن هو على طول يقول فبكر ابراهيم صباحا جدا. فبكر ابراهيم ايه؟ صباحا جدا، ينهي الموضوع ويخلص، لان وصيه ربنا لا يصلح فيها التاجيل. لذلك طاعه الوصيه لا يصلح فيها التاجيل ولا التاخير. زي الملائكه ينفذوا الامر بسرعه. يقول باركوا الله

0: الله يا ملائكته الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. في مزمور 103 بتاع بارك يا نفس بقى، على طول أول ما يسمع صوت ربنا ينفذ. قال لهم روحوا لسدوم، راحوا لسدوم، طلعوا لوط اللي معاه، طلعوا لوط اللي معاه، بولوا بالشد هكذا، مش عايز تأخير. والملائكة بينفذوا من غير ما يناقشوا، يعني ما عدوش يناقشوا، يعني جايز ابن ابوه يقول لهم كذا، يقول له ليه وعشان ايه، طب اشرح لي وايه الحكمة كده، وياخد يقول، لكن الملائكة ما فيش، ربنا يقول له اعمل، حاضر على طول ينفذ، سواء كان امر بالخير او امر بالعقاب. يعني الملاك بتاع قتل الابكار، روح قتل الابكار على طول، كان قتلهم في نفس الليل وخلص عليهم، يعني ما يقولوش يا رب بنقتلهم ليه، ارفع سيفك على اورشليم ستعد الشعب، ارفع سيفي، ما فيش، يعني ما فيش مجال ابدا للتاخير. الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه بلا تاجيل بلا تأخير، هكذا الملائكة. يقول لك ربنا قال لبطرس وأخوه، قال له هلم ورائي فأجعلكما صياد الناس، على طول تركوا السفينة وتركوا اللي فيها والأهل وكله راح وراه، ما عادوش يفكروا. يقول لك طب هنروح فين وهنشتغل ايه وايه نوعية الوظيفة وايه المهية وايه مكان الإقامة، مفيش أبدا. ماشي المسيح مر على مكان الجباية موجود لاوي اللي اسمه متى، قال له اتبعني، ترك كل شيء وتابعه، عايزة سرعة. الناس التانيين اللي دعاهم ربنا وطبطقه، واللي قال له عندي 5 أزواج بقر، واللي قال له عندي زوجة، واللي قال له عندي ابويا اشرده، اللي دعا الموتى يسلمون موتاهم، تعالى تعالى، ده انت لو اجلت يبقى راحت عليك. زي زكا قال له اسرع وانزل على طول، وفي نفس الليلة كان في بيته، وفي نفس الليلة كان تاب والحكاية خلصت. على رأي المثل خير البر عاجله، تأجل الحكاية هتروح، اسرع وانزل، ينبغي الليلة ان انا اتعشى في بيتك. يا ما ناس اخروا شيء فضاع المعاد فتلف، والحبيب تحول وعبر، والنعمة تخلف، وياما واحد أجل ففقد التأثير الداخلي، فقد التأثير التأثر الداخلي، وأوجد لنفسه حروب خارجية بقى من جوه ومن بره. في ناس أجلوا الموضوع زي يونان، ربنا بعته مشوار قاعد يتلكع فيه تلكيعة لغاية لما ربنا بعت له حوت بلعه، وحتى بعد ما خرج من الحوت لسه ما كانش تمام، يعني لا يمثل التأخير المضبوط في قبول الدعوة. ياما واحد يعرض عليه الكهنوت ويرفض ويأجل ويعتذر، وبعدين يجي وقت يشتهي فيه الكهنوت ما يلاقوش، ويلاقي المكان اتملى والخدمة خدها آخر وانتهت الحكاية. المسيح ربنا مثلا في مثل خروف الضال، أول ما بص في الحظيرة ولقى فيه واحد ناقص، على طول راح خرج يدور عليه. ولذلك في الخدمة لا يجوز إن واحد يؤجل في الخدمة. حل المشكلة لازم يكون بكل سرعة ومن دلوقتي، لأن المشكلة اللي تسيبها جايز تتعقد وتبقى صعبة وما تعرفش تحلها. زي واحد يجي يتلكأ في شراء بيت على بال ما يقرر انه يشتريه يكون الثمن بقى الضعف، يقول مش قادر وتضيع عليه. في مسائل لازم تلحقها قبل ما تتعقد، تلحقها قبل ما تتعقد.
1: وخصوصا اللي بينحرفوا واللي بيروحوا شرق وغرب.

الأرض، إن لحقت في الموضوع في أوله جايز يوصل إلى حارة سد متعرفش تخرج منه وتلاقي الأمور مش عارف. كانت كويس الأول. مشاكل الأحوال الشخصية بالنسبة للكهنة، إن لحقوهاش في أولها تلحقها المحاكم ويلحقوها المحامين والحكاية تروح. في مسائل عايزة لازم تتعمل بسرعة، مفيش تأجيل. نوع التباطؤ، التباطؤ يدل على عدم اهتمام، والتباطؤ يدل على ان مفيش شعور من جوه، مفيش حماس من جوه، مفيش حرارة، مفيش غيرة من جوه، عشان كده بيتباطأ. لكن الانسان اللي عنده غيرة مش ممكن، لازم يتمم الامر. اول ما الاباء شعروا ان بائسة ضاعت على طول ابتدى بواحد راح من نفس اليوم ووصل لهناك وانقذها. لو اتأخر من عارف كان هيجرى ايه، وانقذت بائسة في الوقت المناسب. لا يصح التباطؤ في قبول الدعوة الالهية، ولا التباطؤ في الخدمة، ولا التباطؤ في انقاذ الناس. يعجبني هذا الصراف العظيم في قصة اشعياء النبي اصحاح 6، لما ربنا دعا اشعياء قال ويل لي قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين وسط شعب. اول ما واحد من الصرافين سمع اشعياء بيقول ويل لي قد هلكت لاني انسان نجس الشفتين، بيقول لك طار واحد من الصرافين، طار بسرعة واخذ جمرة من على المذبح ومسح في شفتيه وقال له خلاص انت تطهرت الان. تصوروا كلمة طار واحد من الصرافين، ملحقش ده، حتى اشعياء ما قالش انقذوني الحقوني اهو، ما قالش ده، قال ويل لي قتلكت. هلكت هلكت واحنا واقفين، ده ما تعطلش ابدا. هذه الخدمة اللي عايزة حماس وعايزة غيرة، اللي بولس يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يفطر وانا لا التهب. وبسرعة لهذه الغيرة الكنيسة امكن انها تمتد. لازم يكون في سرعة في العمل الروحي، وسرعة في قطع الاسباب التي تمنع التوبة، في إزالة كل العوائق، سواء بالنسبة ليك أو بالنسبة للناس اللي أنت بتخدمهم. السرعة في طاعة الأمر، سواء أمر الله أو أمر رؤسائك أو أمر الآباء الروحيين أو الآباء الجزانيين أو أي أمر. السرعة في عمل الخير، لا تؤجل ولا تعطل لألا الفرصة تروح منك، لألا الحماس يروح منك، لألا الحرارة تروح منك، لألا الشيطان يتنبه ويقول الله هي في حكاية هروب هنا فبالحقه، ويبعد بقى قواته تعطلك. نكتشف كده، تفضلوا نصلي.

0: أيها الرب إله القوات كن معانا، لأنه لا يستمعي شدائدنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عسانا الذي تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين، وادخلنا في جنات عدن، سيرى صار بيننا لكم وبكم مجدا.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

أباك وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

احتفلنا صلى الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب.

وتنايح في الإيمان من بسيح منذ البر. أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة.

يعقوب أعلهم في موضع خضر على من راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية.

لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكنة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد فواحد باسمي وكل واحدة فواحدة باسمها، يا رب نيحه واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته

يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن فهب لنا كمالنا المسيحي الذي

0: تفضل يا رب تحفظنا في هذه الليلة بين خطايا مبارك أنت رب العالمين وزي البرك
1: مجد أبد أمين.
0: فتك رحمتك علينا يا رب كما استكنا عليك، لأن عن كنت رجاك من السعطين طعم في حين اسمعنا يا الله مخلصنا يا رغاية اختار كلها، وأنت رب تحفظنا يا نجير أبد أمين. مبارك أنت رب علمني عدك، مبارك أنت رب فهمني حبوب، مبارك أنت رب عني لبر يا رب رحمتك جدا لديك يا رب لا تفقدها. انا طلبت رب وقلت ارحمني خلص نفسي اني اخطات اليك يا رب تجاهت اليك خلصت انا اسمع شهادتك لانك انت ولا عندك ينبوع الحياه بنورك ربنا عين النور.
1: فتاتي رحمتك عزيزين عفونك كبرك مستقيم القلوب
0: لك تجب بركه لك تسبيح غير ان بيت تمجيد يا الاب والابن الروح القدس كامل بدل انا امين جيد اعتراف رتتيل السماء
1: عليه ان خاب حضرتك ادوات حقك في كل ليله.
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي مر لنا عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي سلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ومات صعد السماء ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل الان دعوه كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب افتكر زلزالتك، يا رب افتكر مجد شعبك اشهد مجد القدوس ابانا اخواتنا الذين رأوا قدوا ابناء احفظهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب ان اقبض البطن اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، وزاد غد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا التجربه لكن نجينا من الشرير. مسيح الصلاه ربنا ان لك ملكك والمجد والامين. انت كريستوس يسوس بين شويس امين هللويا. شيرنات انت وروسيس هو باسمين وطين برسنس سيون ايفنتي مصنوت اسم افن بكريستوس
1: هاني وانتين بلوسك كيف شايف شيريت نفكان انو بينا ريبار
0: شيرتي تصميسي نوني بيوين انطايف مي بكريستوس بنوتي تي برسنس سوى
1: ماتي او شوي سريع قول فنان السيك نفكان انو بينا ريبار
0: تي برسنس مريم تي سيوتو كوس سوى تي بروستاتي سيتن هوتن تيب جينوس انتيتي مترومي
1: هلا بلزابينا هيا قول نور بكريستوس في تارك ووسمت نانو

يا نعزمك ومن نور حقك ومن جدة عزراء قديس ويت إله لأنك هبت لنا مخلص العالم أعطى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح وآخر رسولك للشهداء تهليل للصديقين ثباتك أن يا صفوان خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.

امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب دوبت كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا من أجلنا نحو البشر، من أجل خلاصنا نزل السماء تجسد روح القدس مرمى عذرات تألم الكبرى وكون بيننا وفي يوم السادس كان في القدس السادس اسمه جالس على يمين أبي أذن يأتي في مجاهدين أحياء وموتى إذا اسم كن قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحن بس من الآب الناس قبضان مجدهم مع الآب والإن الناطق في أنبياء كيس حرق قدس السماء بسرية لا تعرف معوضية حرفية خطايا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا

كلام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر بركة علينا أمين من مزامير ترسيل أبينا داود النبي الملك الطاهر بركة علينا أمين. صادقة هي معونة من عند الله المنجي المستقيمين بقلبهم الله قاد عادل.

الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائم الأبد آمين. ثم قام من الجماعة ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوها من أجلها فقام نحوها وزجر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه أما هو فوضع يده على كل واحد منهم فشفاهم. وكانت أيضا شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم أن تكون لأنهم كانوا قد عرفوا

0: الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما السماء كذلك الأرض، وزاد الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تحن في تجربة لكن نجينا الشيء المسيح صار بيننا لكم وكم كان بخصوص يسوس من شوي
1: تسكيف على سيمون تكيري وكلينات
0: نبيون سو كيري
1: روس خومن سو متفوف آمين
2: إيريني باسي سيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحية الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وقال لهم أقبل الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من أمسكتم عليه وسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا على الأرض ويربطوا ويحل كل اللي برهات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المحيين بروس مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطينا إليك شبع علم غير علم جدع قلب الكول بالفعل بصغر النفس عار بضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم أنعم لينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا يا رب وحبيبنا

يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحاجة الجميلة مجيء رب المجد يسوع في العالم، حول الآلام والأتعاب إلى فرح وتهليل. لذلك نلاحظ أن الكنيسة في الفترة دي دايما تتكلم بأسلوب مفرح ومتهلل.

فرحنا بالمسيح ده غير الفرح العالمي. الفرح العالمي ملهوش هدف.

ويدينا نعمة وإمكانية حياة الفرح الحقيقي، الفرح في المسيح يسوع. فرحنا احنا غير فرح العالم. العالم فرحه اي حاجة فيها، يعني بيبقى فيها التهريج، لكن احنا فرحنا من حاسين ان مسيحنا نزل الى العالم مقدسنا، واعطانا ان نحمل الروح القدوس الواهب الحياة المفرحة والمتهللة. ولذلك يليق بنا كأولاد لله وبنات لله ان احنا نكون دايما فرحانين بربنا، ونشعر ان احنا في سعادة كاملة وفي الطريق للالتقاء بالله وجها لوجه، والتمتع بالشركة الحقيقية بين المؤمنين وبين رب المجد يسوع. فرحنا يستوجب ان احنا نكون دايما كملائكة الله، فرح يبث روح الحياة المفرحة المتهللة، ويخلينا دايما نتطلع الى الله بفرح وبتهليل. سر الفرح في حياتنا ان احنا صار لينا حق الالتقاء بالمسيح المخلص اللي نزل الى ارضنا وفتح باب الشركة والالتقاء به، وصرنا او نقدر نقول استردينا سر الحياة المفرحة المتهللة في الرب. ولاد ربنا دايما فرحانين، لكن فرحانين بهدف معين، باللقاء مع المسيح، بالشركة معاه، بانفتاح باب الحياة الأبدية لينا، احساسنا بان احنا انطلقنا من وسط العالم لكي نكون في مجد أبدي. ولذلك يليق بينا ان احنا في فرحنا نكون في وقار وحكمة وبكلمة مقدسة، ونعيش لكي نرى الله ونتمتع به. سر الفرح في حياتنا ان احنا استردينا العلاقة المقدسة بين ربنا وبين الناس المؤمنين. فالإنسان يدخل وهو فرحان وسعيد، ويشعر انه بالتهليل الداخلي في أعماق قلبه، ويحس ان أبواب السماء مفتوحة لي، وان الملائكة استردوا العلاقة الطيبة مع بني البشر، ويبقى الإنسان دايما متهلل يفرح حينما يقدم أي إنسان توبة ورجوع إلى الله. إنسان الله يشتهي إن كل العالم يتقدس، وكل العالم يتعرف على المسيح مخلص العالم. ولذلك كل ما أي إنسان يتعمد أو أي إنسان يتمتع بحياة الشركة مع الله، نعتبر أن الشركة دي كأنها بيننا وبينه، مش بس الشخص اللي دخل في الشركة. فنبقى السعادة وفرحانين بالحياة مع الله. ولاد ربنا ما يشتاقون إليه هو اللقاء الحقيقي مع المسيح

والتمتع بالشركة معاه وبالإحساس بين السماء المفتوحة والأرض اللي تقدست بمجيء المسيح هنا وأعطانا حق اللقاء مع الله والتمتع بالحياة المفرحة المتهللة. ولذلك لما كانوا يلاقوا إنسان فرحان ومتهلل يقولوا له أنت قابلت مين في الطريق؟ فيقول لهم قابلت فلان اللي عايش مع ربنا، فأخذت منه الفرح الحقيقي الداخلي والخلاص. احنا حياتنا كلها حياة مفرحة متهللة. مجيء المسيح أعطانا إمكانيات جبارة جميلة إن احنا نعيش فرحانين ومتهللين. وإذا حل بينا ضيق، الضيق ده يتحول من ضيق بألم لكن ضيق بفرح وتهليل وانتظار السماء المفتوحة والتمتع بيها. ولذلك أحبائي يليق بينا إن احنا نبقى متهللين في الداخل وفرحانين بربنا، وفي نفس الوقت في وقار وفي شركة مع الملائكة ومع القديسين اللي سبقونا والقديسين الموجودين واللي حييجوا عبر الظهور. فشركتنا مع السماء خلت حياتنا حياة مفرحة. كانوا لما يصدر الحكم بالشهادة، يعني يخلوا اللي في السجون يعني يتألموا أو يذبحوا أو يحلم بهم ضيق، يلاقوا صورة عكسية إن هؤلاء المدعوين للاستشهاد ويعرفوا تاني يوم هيستشهدوا يعتبروا إن ده يوم الفرح ليهم إن يروحوا يتقابلوا مع المسيح مخلص العالم. فشركتنا مع ربنا تحول حتى الضيقات اللي تحل بينا إلى مجال الفرح والتهليل. ولاد ربنا يبان عليهم سمة الفرح، لكن في فرح العالم شيء وفرح الأمجاد الأبدية شيء آخر. فرح العالم ملهوش أهداف، إنما هو يعني إن صح الكلام إنه نوع من التهريج. لكن أولاد الله فرحهم لقاء مع المسيح المخلص ولقاء مع القديسين وشركة مع الملائكة، ويحس الواحد إنه دخل إلى الحياة الأبدية وإلى الشركة السماوية. فربنا يدينا دايما إن احنا نكون متهللين فرحانين مهما كانت الظروف. فعلامة إن الإنسان على علاقة طيبة بالسماء إن يبقى فرحان مهما كانت الضيقات ومهما كان الاضطهاد ومهما كانت الأحداث، لكن في فرح داخلي لأنه حاسين إن الطريق للسماء مفتوح وإن الأبدية مفتوحة ولينا حركة يعني

0: الإحساس بالحياة المتهللة المجيدة المليانة بالتسبيح لله. فياريت دايما نتعلم ان ونعلم ولادنا ان احنا فرحانين مهما حل الضيقات او متاعب او مشاكل، لكن احنا نهايتنا هي اللقاء مع مفرح القلوب رب المجد يسوع مخلص العالم. وربنا يدينا حياة الفرح والتهليل. وده يدعونا إلى حاجة مهمة، إن لما بندخل الكنيسة مش داخل باسمي أنا أو عيلتي، لكن بدخل بقول له ربي العالم كله يحتاج أن يتمتع بالفرح الأبدي ويدوق الحياة المقدسة السماوية ويتعرفوا على الشركة مع الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطغمات السماوية. يعني نقدر نقول خلال خلاص اللي قدمه المسيح دخلنا فيه أو عدنا إلى حياة الشركة بين السماء والأرض، فحاسين إن إحنا مدعوين إن نكون فرحانين بالمخلص. ربنا يدينا حياة التهليل وحياة الخلاص ويخلينا دايما فرحانين. ودايما لما حتى في وسط الضيق، ضيق الجسد ده بينتهي، لكن الحياة المفرحة السماوية يعني تدي الفرح الداخلي في داخل القلب والشعور بالسلام الكامل والشركة مع الله والإحساس إنهم رجعوا إلى الحياة الجميلة المقدسة. ربنا يدينا كلنا الفرح الروح ويدينا إن احنا دايما نطلب من أجل العالم كله إنه يلتقي بالله ويلتقي عايز أقول بالحياة الشركة المقدسة بين الذين على الأرض والذين في السماء، فيبقى الواحد حاسس إنه هو على الأرض لكن أعماقه في الداخل في السماء وفرحه وتهليله ما ينتهيش مهما كانت الضيقات أو الآلام أو الأحداث. ربنا يدينا الحياة المفرحة المتهللة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أماما جسديا انزع عن عقولنا نوم الغفلة واعطينا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا كاسرا. دولك يا محب البه هبارك الرب عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا في الليالي. ارفع ايديكم الى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. دولك يا محب البشر فليتنو توسل قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحيني. طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع عصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاص

سيلا أنني اشتهيت وصاياك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس أرحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه كل مغذي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتاي ولينطق فمي بتسبيحاتك آمين شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنبراني يود نمشيرين بابن وما اسواب انوت انوت تسبحت الخدمة الأولى من النهار مبارك نقدمها المسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين لتاتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فاجيب معايري بكلمه اني اتكلت على اقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لاني توكلت على احكامك واحفظ شريعتك في كل حين الى الابد والى مدى الدهر كنت اسلك في السعى لاني لوصاياك ابتغيت وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى ولهكت بوصاياك التي أحببتها جدا ورفعت يدي إلى وصاياك التي وددتها جدا

اذكر العبد كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مذلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الدهر فتعزيت. الكآبة ملكتني من أجل الخطاه الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع مسكني. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك.

حظي أنت يا رب، فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك، رباطات الخطاء التفت علي، أما شريعتك فلم أنسها، في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك، من رحمتك يا رب امتلأت الأرض فعلمني عدلك. أجدو لك يا محب خيرا صنعت مع عبدك يا رب حسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع، أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك، صالح أنت يا رب فبصلاحك علمني حقوقك، كسر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك، تجبن مثل اللبن قلبهم وأنا لهكت بناموسك، خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك، ناموس

0: يداك صنعتان وجبلتان، فهمني فتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة وبحق أذللتني، فلتأتي علي رحمتك لتعزيني. نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي. وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلي الذين يتقونك ويعرفون عجائبك، وليصر قلبي بلا عيب في عدلك كي لا هللو. زوج صاصي يوسي يوسي منفصل إشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا أمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهم كان جاهلات و5 حاكمات، فأخذنا الجاهلات مصابيحنا ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في أنايتهن مع مصابيحنا. ولما أبطأ العريس نعس كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخا وهو ذا العريس قد أقبل. فقمت وأخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحنا. فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلا لعله لا يكفينا وإياكن. فذهبنا بالأحرى إلى الباعة وابتعنا لكم. فلما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه للعرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قالت ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكم. فسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة ولا المجد لا بالله.
2: ها هو ذا الختن يأتي في مصر الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدي الإله ارحمنا.
0: زوك سابتريك أيوك أجيب نغماتي.
2: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل 5 العذارى الجاهلات، بل اسهري ومتضرعة لكي تلتقي بالمسيح الرب بدهن دسم، وتنعم لك بعرس مجده الإلهي الحق.

حسنى يا والية الإله العذراء الحسن المنيع غير المنثلم، ابتلي من شورة المهندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح، وحصني مدينتنا ومن ملوكنا محاربي بالشفاعة عن سلامة العالم، لأنك أنت هي خلق رجاءنا يا والية الإله.

0: يا أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زك سابت ريك أيوك أجيب نماتي
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم اسمعنا وارحمنا وترعف علينا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون سون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون
0: قدوس قدوس قدوس رب سباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا. ليس لنا معين لدينا ودقاتنا سواك. هل واغفر واصلح لنا عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا وليس صنعناها بإرادتنا. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب، وليس كخطايانا. اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
2: شوي سنة شوي سنة خلف العالم فيوتني مشيرنا بابنف مع السواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الخدمة الثانية من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فها هما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترافع علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار ارددع المخصبين والهوان على المتعظمين. لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا، لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لأغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. هللو. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد، الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، لكي لا يمد الصديقين

0: يصدقون أيديهم إلى الاسم. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الاسم والسلام على إسرائيل. زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوى البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرور الطيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمست وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدائن مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكم. ثم التفت المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة دخلت بيتا وما لرجلي لم تعطي، أما هذه فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياك كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال: لا مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتقلون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام، والمجد لله دائما.

0: أعطني يا ربي يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنبل لقدميك إني أعتقتني من طريق الضلالة، وأقدم لك ثيبا فائقا، اقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك.
1: دوكسا باتريكي أيوكي أجي وبنفماتي.
0: إذا ما تفطنت في كثرة الذي تنون تكوني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنا أملي نفسي المسكينة بتخشع، أتمنيت القضاء وخلص.

السماوات تطوي بكية منتدى نعمة، العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا والية الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.

0: الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس نفوسنا
1: ذوق سبتريك ايوكي اغيو بنفماتي
0: كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتهم السلام هلما ايضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي
0: الذي يموت الذي
1: من العذراء ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل القدوس أبانا وأخواتنا الذين رقدوا. يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين. الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا أزراء كل حين والية الإله أم المسيح. هذه صلواتنا إلى ابنك الحبيب خطايانا سلام التي وردت لنا النور الحقيقي في حيلان العذراء القديسة. سلام رب
2: عنا يصنع رحمة مع أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والد الإله القديس الشفيع الأمين الجنس البشري اشفعي فينا
0: أمام المسيح لك
2: يغفر لنا خطايانا بغفران خطايانا. السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحق
0: سلام لفخر جنسنا
2: والتي لنا عمان وإيل. نسألك اذكرينا
0: شفيعا مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا.
2: شو يصنعنا نمينا الليل ويخن برام بيوتنا مشيرنا بابن ما يسوع موتين وتمين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك قدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا امين. هو ذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا كالطيب الكائن على الراس الذي ينزل على اللحيه لحيه هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صيون لان هناك امر رب البركه والحياه الى الابد.

فبكينا عندما تذكرنا على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأن هناك سألنا الذين سبونا قوال التسبيح والذين استاقونا إلى هنا قالوا سبحوا لنا تسبحا من تسبيح صهيون. كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم، أنسى يميني ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. إن لم أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. أذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم القائلين أنقدوا أنقدوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية، طوبى لمن يكافئك مكافأتك، طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفع

0: القصاص يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماريل والبشير تلميذ طار بركاته.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيع أمتعتكم واعطوا صدقة واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لأن حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصباحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس. حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت، طوبى لأولئك العبيد الذي جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنهم يتمنطق ويتكم ويقوم فيخدمه، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أيضا أنتم مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، أنا قلت أنا هذا المثل أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو تولى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد إذا جاء سيده يجده ويفعل هكذا. الحق أقول لكم أن يقوم على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء فيأكل ويشرب ويسكر، فيأتي ذلك سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه ويجعل نصيبه من عديم الإيمان. والمجد لله دائما
0: آمين. تينوش تيموكو بخريس
2: Γιακία ξότι μόνο εινά Μπαιν μου τα χανένα Ιά Ραμπούν ζουρ ηλά δαφή Φαμμά καλήλ τεθνα χαιάτη Βαμάλι λέισε λί χαλάς Φαλιάζα ασαλ μπαιν ραχήμα Ιά Ραμπούν ζουρ ηλά νεφ وتنزل يوم مسكنتي وغربتي ونجيني.
3: دوكسا باتري كي ايو كي اوغيو بنفماتي.
2: بما ان الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي، فهمي تلك الساعة المخوفة، فانه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق علي ايها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك.

0: آمين.
1: يا باب الحياة العقلية والية الإله مكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا من كل دنس خلص نفوسنا

ما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا ومنحنا خلاص وخلصنا نجي نفوس

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقريان في السماء. يا والدي لا أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قلت لك يا رب اسمعنا وارحمنا وترأف علينا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا.

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السباوط، سماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب تابت الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا قاتنا سواك. حل واخبر واصفع عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بالمعرفة أنها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا أجل اسمك القدوس الذي يدعو علينا.

0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء هلك على الأرض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب، نورا تجلى الأمم مجدا لشعبك إسرائيل. الحمد لله دائما. أيها السيد الرب يسوع المسيح نراه الحي الأزلي، أنر عقولنا النفق وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتل للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي فقرنية كسان هذه العالم. أنه سمع صوتك المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك يا أبي بسموه من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب سهل لنا أن نكون في ذاتنا.
1: أخذك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، شفاعة سيدتنا كلنا وتلا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود
0: لهم مجد مسيح إلهنا الصالح
1: طويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا،
0: الذي لا يشاء موت الخاطئ
1: مثل أن يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقيني اشفي أمراضنا نجينا من كل حزن رضيء وجع قلبنا، حوتنا ملائكتك القديسين كي نكون معسكر ومحفوظين
0: الإيمان إلى معرفة مجدك المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، فلا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة

والخنسيون في إيطف صميو إن تفيني مبقاهي زوك ساسي في لانس روبي موري بوتي هو خوتم بيكم ثوي شوي سمكاتي نيكا.

Eleison immenso, se vos so patiro quanto creator pana che tries, eleison immenso, choice of not in tenigum. Shopping in menami, leiselena rabbo moin, fischedella di cotnes wek. Ya رب اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك يكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن عدل المذنبين اليه لا يدخلنا التجربه لكن اجينا من الشرير نسي يا رب لان لك الملك والقوه والمجد والدنيا امين.

0: شفتو فنين وبنت فولين انومية
1: يجب نتبيلوس بيش ساريك سنخيتا فول شرب شرب سنو بشايف نوتي بفيوت
0: إذ بفايوني بنسيت شي سيهم متشيس أوتو

0: ثوثي وسيمون قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركات علينا من الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم ومجدا لشعبك إسرائيل مجد لله دائما أبديا أمين.
1: Что мы к Христосом бегаем, то на Христосом, мы на мое свое, что я к тому, как сотим, он на ино.

اليوم العاشر من شهر توت المبارك، استشهاد القديسة مترونة وتذكار القديسة باسين. اللهم يا محب البشر والمتحنن الجزيل الرحمة الطويل الأناة، أضيء علي بنورك الحقيقي لأنشط كرامة هذه القديسة مترونة. هذه كانت لامرأة يهودية وكانت مسيحية، لأن أبواها كانوا نصرانيين يعبدان المسيح إله الكل، فكانت تخاصمها كل يوم كي تصير يهودية مثلها، لكن القديسة لم تردي أن تسمع لتلك اليهودية ولا لمشورتها النجسة، فكانت تؤلمها وتثقل خدمة عليها وتضربها دفعات كثيرة. فمشت مرة مع سيدتها إلى مجمعهم وعادت، فدخلت إلى الكنيسة فقالت لها: لماذا لم تعبري إلى مجمعنا لتنالي منه بركة؟ فأجابتها تلك المباركة قائلة: أن الله قد ابتعد عن كنيستكم، لكن الكنيسة المقبولة أمام

الرب هي التي اقتناها بدمه المقدس فحنقت عليها وحبستها في موضع مظلم بغير أكل ولا شرب، فأسلمت روحها في ذلك الوضع. في اليوم العاشر من شهر توت فخافت سيدتها وصعدت إلى موضع عالي لتطرحها إلى أسفل وتقول أنها وقعت، فحل عليها غضب العلي فسقطت هي وماتت وذهبت إلى الجحيم. أما هذه الشهيدة فمضت إلى أماكن النياح إلى أورشليم السمائية موضع الفرح والتهليل بصلوات هذه القديسة مترونة: يا ربنا بنا بغفران خطايانا. نسجد للآب الذي بلا ابتداء وابنه غير المدروك والروح الحي لاهوت واحد بقوة معونته ورحمته الجزيلة علينا. نكرم هذه الشهيدة الحقية مترونة، هذه التي احتقرت كل مجد هذا العالم وهيبة سيدتها فماتت على الحق، وفي هذا اليوم عينه الذي هو العاشر من شهر توت تذكار القديسة باسين وأولاد الثلاثة معها الذين كانوا كاملين في التقوى وعيدوا مع كافة القديسين في فردوس الفرح. يا ربنا يسوع المسيح مخلصنا بطلبتهم عنا، اصنع معنا رحمة مع نفوسنا كصالح ومحب البشر، اطلبوا من الرب عنا أيها القديسين ليغفر لنا خطايانا.

0: أعظمك يوم النور الحقيقي ملك الأزهار قديس سيدات الله التي مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين سباك غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم
1: يا رب بارك امين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مواضيع وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار

وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه. بماذا أشبه

لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطانا جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هوذا إنسان أكولا وشارب خمر محب لل

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل النهاردة بيقول كده السيد المسيح أنه ليس في مواليد النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. ما سمعناش المسيح مدح حد قبل كده غير يوحنا المعمدان. يعني تقول لي والمسيح مدح مين؟ أقول لك يوحنا المعمدان فقط. طب هو المسيح عنده محاباة؟ يعني الواحد ممكن يجي في ذهنه كده ان المسيح له ناس، ايه رايكم؟ يعني الناس المسيح في صف واحد والتاني لا، يحب واحد ويكره شخص تاني؟ بالطبع لا خالص، ليس عند الله محاباه. طب امال ايه حكايه يوحنا المعمدان دي؟ غريبه شويه. يعني يقول كده، هو بيقول لهم ليس في مواليد النساء. عارف يعني ايه مواليد النساء؟ يعني الناس كلها اللي مولودين، اي شخص مولود من امرأة، كل الناس مولودين من النساء، محدش مولود من حاجة تانية. فقال اعظم واحد في مواليد النساء، في اللي اتولدوا بالطريقة الطبيعية اللي هي الطريقة الجسدية، اي حد مولود في الطريقة الجسدية مش أعظم من يوحنا. بالطبع يوحنا كان له صفات الحقيقة يعني تستحق التعظيم، يعني بصفته نبي في العهد القديم أو آخر أنبياء العهد القديم يوحنا المعمدان، فالحقيقة هو يستحق المديح. ليه بقى؟ أولا هو إنسان بار من جهة الناموس، ومولود من أبوين كمان برين بلا لوم، يعني العيلة كلها عيلة كويسة، وطبعا حل عليه الروح القدس هو في بطن أمه كمان، ومعيشته وطريقته واقترابه إلى الله يدوله الأحقية أنه يمتدح. زائد طبعا الموقف الشهير اللي انتوا تعرفوه كويس مع هيرودس الملك لما وقف يقول الحق. طيب دي صفات كلها كويسة، يعني من جهة الناس المولودين بالجسد بالطريقة الطبيعية يعتبر ده شخص يعني يستحق المديح. طبعا بجانب المهمة العظيمة انه جاي يهيئ الايه الطريق للمسيح، كل ده كويس. لكن المسيح بقى يرجع يقول لهم ايه؟ يرجع يقول كلمه تانية بقى تخلي الواحد يقعد يفكر، هو ايه بقى الحكايه دي؟ يقول لهم ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. يعني ايه؟ مين هو الاصغر ده يا ترى؟ ما تشاور لنا عليه يا رب، مين الاصغر؟ اولا ايه هو ملكوت الله ده؟ ملكوت الله ده اللي يقصده المسيح اللي هو الايمان بيه، يعني كل المؤمنين بالمسيح مؤمنين بابن الله، هو ده ملكوت الله. فيقول اصغر واحد في ملكوت الله. طبعا الناس اللي في ملكوت الله اللي هم مؤمنين بالمسيح دول مولودين من ايه؟ ها فكروا كده، مولودين من ايه؟ مولودين من الروح بقى، مولودين من فوق. ده في حاجة تانية دخلت دلوقتي في الموضوع، ما بقوش مواليد النساء، ما بقوش مولودين المرأة، ده في دلوقتي في ملكوت الله ناس مولودين من فين؟ مولودين من فوق من الله. عشان كده المسيح هنا بيقول أصغر واحد في ملكوت الله يقصدنا، خلوا بالكم بقى، يقصدنا احنا مولودين من الروح، كلنا اتولدنا من المعمودية. قال دول أعظم ليه؟ قال لأن دول مؤمنين ومولودين من الله، خلاص دول بقوا اسمهم أبناء الله،
في أعظم من كده؟ مش بقول لك الكلام ده بقى عشان يعني تتفخر، ما هي دي المشكلة بقى. ايه؟ يوحنا المعمدان رغم انه عارف ان هو انسان كويس ويحب ربنا، لكن كان يتصف بالاتضاع، ما كانش انسان متكبر. وهنا بقى نقف احنا كمان بقى في الحتة دي، مش احنا مولودين من الله؟ ودعينا ابناء الله، ده شرف كبير جدا لا نستحقه. يعني انت دايما تقول لنفسك كده، ايه ده؟ دي نعمة كبيرة جدا ان ربنا يقول لي انت ابني. يا خبر، ازاي يعني انا ابنك يا رب؟ يقول ايوه، انا دلوقتي انت بقيت ابني، انت مولود مني، مولود من الروح. فاي نعمة واي شرف كبير، لكن ده لا يعطينا الفرصة ان احنا نتكبر. ما تتكبرش بقى، ما تقفش بقى ايه تقول من قال علي المسيح اعظم واحد؟ ابدا. فاكرين الحاسة الشهيرة اللي وقفوا التلاميذ يشدوا مع بعض فيها؟ ايه؟ مين فينا اعظم؟ مين فينا اكبر؟ مين فينا احسن؟ فوقف المسيح كده قال لهم، انتوا بتتخانقوا على ايه؟ بتتشكلوا على ايه؟ انتوا بتدوروا على مين الاعظم؟ مين الاعظم؟ الاعظم هو الشخص اللي يعمل مشيئة الله، والأعظم هو الشخص اللي عايش مع ربنا.

0: ده العظيم. فالنهاردة انت بقى مش عايزك تدور على نفسك انت عظيم ولا مش عظيم، يعني متقعدش تلف كده وتقول هو انا عظيم ولا مش عظيم، لا، لكن انت دور على حاجة اكتر من كده. ايه هو؟ مشان المسيح قال عليا ان انا ابنه. طب هل يا ترى انا مستحق للبنوة دي؟ يعني انا فعلا بدي صورة حلوة لكل شخص عايز يشوف المسيح وبيشوف فيها المسيح بجد؟ طب المسيح قال لي انت ابني وانا دعيت اسمي عليك وكل شخص امن بيا واعتمد ده بقى مسيحي يطلق اسمي عليه، طب يا ترى انا استحق هذا اللقب واستحق؟ هو ده المهم. يوحنا استحق المدح والمديح من المسيح، ها، لانه انسان عاش مع الله بكل قلبه. شفت بقى ازاي؟ وتجرد من كل شيء. ما بقولكش تجرد من كل شيء، ما بقولكش روح عيش في الصحراء وايه وكل عسل والكلام اللي كان بيعمله يوحنا، ما قلتلكش كده، بس قلتلك خلي المسيح جواك بجد وخليك صورة حقيقية للمسيح. النهاردة الناس بتشاور على المسيحيين، بس استنى بس، ما تروحش فكرك تشاور. كانوا بيشاوروا على المسيحيين من زمان انهم ولاد الله. طب دلوقتي ايه اللي حصل؟ المسيحيين ايه اللي حصل لهم؟ اتغيروا ليه؟ ليه الصورة اتبدلت؟ ليه بقت في اعمال وافعال لا تليق بالإنسان المسيحي اللي هو ابن الله؟ عارف ليه؟ لأن الصورة جواه اتشوهت، حط حاجات كتير قدام صورة المسيح، دخل حاجات كتير من العالم جواه، فبقت الصورة مش باينة، مش واضحة. أو أنت ساعات تعمل كده، تلاقي صورة عندك بتاعت باباك في البيت ولا جدك، وبعدين صورة مركونة قديمة وبقت مطربة ومش باينة واضحة، تقعد تمسح فيها وتنظف، ها، لحد ما الصورة تبان، وتمسكها كده توريها لعيالك تقول لهم دي صورة أبويا. بصوا، أنا عايزك تنظف النهاردة الصورة اللي تشوهت شوية جواك من الحاجات اللي دخلت من برا. حاجات كتير، حاجات كتير جوانا شوهت الصورة بتاعت المسيح. المسيح مش كده، المسيح مش كده. لما تدور النهاردة في العالم برا تلاقي مسيحيين كتير، بص كده، مسيحيين كتير خالص، وبعدين بعدين بيقتلوا بعض، بيموتوا بعض، تدخل البيوت تلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. ايه؟ اصل الصورة تشوهت، جه عليها شوية تراب. لازم نعمل ايه؟ لازم نمسح الصورة كويس جدا جدا وننظفها ونظهر المسيح الجميل اللي هو جوايا. شفت بقى ازاي؟ المسيح بيقول لك ما انا قلت لك انت ابني يا حبيبي، ما انا قلت لك انت ابني. طب ايه بقى؟ طب ليه الصورة عندك بقت مش واضحة؟ النهاردة نحتاج جدا لكل واحد فينا يظهر المسيح اللي جواه. المسيح قال كده: ليس احد يأخذ سراجا ويضعه تحت الايه؟ تحت المكيال. اهو انت حضرتك دلوقتي وحضرتي حاطين المسيح تحت المكيال. طب حد شايفه؟ مش شايف حاجه. ظاهره صورتي، صورتي شكلها ايه؟ صورتي من غير المسيح صوره مش حلوه من غير المسيح، لكن اللي بيديها الجمال هو مين؟ هو المسيح اللي جواي. فالنهارده احبائي، لما المسيح بيتكلم عن يوحنا المعمدان ويمتدحه، مش لانه بيحابي يوحنا المعمدان، لان بيقول يا جماعه ارجوكوا بينوا الصوره الحلوه بتاعتي اللي موجوده جواكوا زي يوحنا المعمدان شاهد الحق. النهارده يوحنا المعمدان بقاله 2000 سنه مات، لكنه شاهد للحق. يعني كل ما حد يجي يتكلم عن الحق يقولوا لهم شوفوا في قديس كبير اسمه يوحنا المعمدان. شفت بقى ازاي؟ ده بقاله 2000 سنه مات، ايوه، بس شاهد للحق، للمسيح. المسيح الصوره واضحه. النهارده انا عايز صوره المسيح توضح فيا وفيك. كل يوم بتيجي تتناول وتاخد المسيح جواك، ليه؟ عشان ايه؟ كما لقوم عادة. يعني يقول لك أصل أنا تعودت أحضر القداس يوم الحد وأتناول بس كده. يعني أنت بتيجي لمجرد أنك متعود؟ لا، أنا جاي عشان أجدد الصورة اللي جوايا، وجاي عشان أظهر صورة المسيح بقوة، وإن كان فيها شوية غبار وشوية تراب غبشوا الصورة، أنا يعني جاي النهاردة عشان أغسلها ونظفها وتظهر صورة المسيح اللي موجود في كل واحد فينا لربنا المجد الدائم إلى الأبد.
1: صوت حبيبي فوق العرب هو ذا آت على التلال متخطيا جبال الولبوسا عابرا تلال الناموس والآسام. كان يوم مرهق. المفروض ان النهارده الجمعه، يعني اجازه، يعني الواحد المفروض يرتاح، لكن صبح قداس، بعدين خدمه في الكنيسه، وبعد الظهر كل المشاوير اللي انا ماجلها طول الاسبوع، شراء وزيارات، لو كمان ايه بعد ده كله شغل البيت. بس هانت بإذن ربنا هتهون كلها شهرين ونتجوز أنا وسيلفانا وارتاح من شغل البيت. هروح أفتح التلفزيون يمكن يكون في أي حاجة تتشاف، ولو إن دي حاجة نادرة يعني. الله، طب أنا ممكن أتفرج على حاجة في الفيديو ولا أسمع كاسيت. فين الشرايط بقى؟ فين الشرايط؟ المكتبة. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذات العالم البوسة. يا كل ده تراب. انا لما اتجوز سيلفانا مش هيبقى فيه تراب باذن الله. بس لقيت حاجه احسن من التلفزيون والكاسيت. ايوه، السيره دي انا اشتريتها الاسبوع اللي فات ولسه ما قريتهاش. هو احسن حاجه الواحد يسهر مع واحد من القديسين. الله، حلوه قوي الايقونه اللي على الغلاف دي، صوره الشهيد العظيم.
2: دير الامير تدرس الشطبي بمنفلوط يقدم سيره حياه القديس العظيم الأمير تدرس الشطبي.
1: الأمير تدرس الشطبي، حياته، جهاده، استشهاده. الله، جميلة قوي سورة قداسة البابا اللي في أول الكتاب دي. ربنا يديم حياته ويحافظ لنا عليها. مقدمة عن الاستشهاد. الاستشهاد ذبيحة حب تحترق، وقارورة طيب تنسكب فيشتم شزاها الآب السماوي، رائحة بخور، رائحة رضا وسرور أمام عرش مجده، فيفرح بها السمائيون ويتهللون، كما تملأ رائحتها المسكونة كلها.

الله، بداية مشجعة. أهو ده موضوع جميل جدا، الواحد ممكن يتكلم عنه في الاجتماع في الكنيسة. الاستشهاد حب مقدس، بدايته بذرة صغيرة من الاشتياق القلبي لتذوق الحب الإلهي. لا، وكمان مفهوم أن الاستشهاد مش بس التعذيب والموت، لا، ده كل اشتراك مع المسيح في احتمال الألم. لأن في كتير بيقولوا دلوقتي مفيش وقت استشهاد، أعمل إيه؟ لازم نعرف أننا بنتشبه بالشهداء في احتمالهم وصبرهم على الضيقات والأمراض وتمسكهم بالإيمان حتى الدم. عظيم عظيم، أنا حاسس أن التعب بدأ يروح. ولد يوحنا والد الأمير تدرس في بلده شطب، لذلك دعي الشهيد بالأمير تدرس الشطبي. يعني الاسم هو الشطبي على اسم بلد والده في أسيوط. يعني والده كان من مصر. طب يا ترى والدته كانت من مصر برضو؟ نشوف. كانت الأميرة أوسانيا بنت الأمير أناستاسيوس من أنطاكيا عاصمة دولة الروم، وقد تزوجها يوحنا الشطبي وأنجب منها تدرس، وعاش فترة حتى توفي الأمير أناستاسيوس.

0: انت لسه حزينه يا اسانيه؟ انا بصلي كل يوم عشان ربنا يعزي قلبك ويديلك الاحتمال بعد وفاه والدك.
1: انا حاسه ان الالهه بتعاقبني. ايوه الالهه زعلانه انك بتصلي لاله تاني غيرها.
0: الهتك؟ مش قلتلك قبل كده ان الالهه دي اصنام مش ممكن تزعل ولا تفرح لانها شويه حجاره؟
1: لو سمحت احترم الالهه اللي عبدها ابويا وقبله جدودي. مش هي دي الالهه اللي خلت والدي يحبك بعد ما جابك من مصر عشان تشارك في الحرب مع الفرس، وكمان قبل يجوزني ليك وانت مش من ديننا وبتعبد اله غير الهتنا؟
0: كل اللي حصل ده كان تدبير من رب يسوع المسيح ضابط الكل، لانه ظهر لي وانا في مصر قبل ما اجي هنا ووعدني اني مش هدخل اي حرب وانه هيديني ابن مبارك.
1: كمان هتقول ان الهك هو اللي ادالنا ابننا الجميل تدرس اللي الالهه خلته اجمل من كل الاطفال. انا غلطانه، انا غلطانه اني سبتك تلقنه الدين بتاعك ده وتنشأه على محبه المسيح الهك بدل ما خليه يسجد لالهتي انا.
0: يا زوجتي الحبيبه، المسيح هو الاله الحقيقي اللي يليق ليه السجود والمجد. الاصنام دي عملها الناس، وانا نظرت تدرس ان يكون ابن ربنا من يوم ميلاده، لان ربنا بشرني ان هيكون اناء مختار ليه، عشان كده سميته تدرس على اسم الامير توادروس المشرقي.
1: انا وافقت على الاسم عشان يكون عنده شجاعه وقوه توادروس المشرقي ابن سوترياخوس.
0: وانا نفسي يبقى عنده قوه ايمان وتمسكه بالهه، لان توادروس وتدرس معناهم عطيه الله او قربان الله، وانا نفسي ان تدرس يكون قربان لله، عشان كده انا بزرع فيه محبه الفادي المخلص.
1: يعني هو ده رد الجميل يا يوحنا؟ بعد ما جابك ابويا وقعدك وسط الملوك والامراء تقوم انت تخلي ابني كافر بالالهه اللي بعبدها؟ لكن لا، مش ممكن الوضع ده يستمر ابدا. قدامك حل من اتنين، يا اما تبقى زي تعبد الهتي وتسجد لها، يا اما هبعتك للحرب عشان تموت زي المصريين قرايبك، وساعتها بقى هتشوف وعد الهك هيتحقق ولا لا. انا رايحه اشوف ابني اللي من النهارده مالكش اي علاقه بيه الا لو نفذت طلبي.
0: انا عارف انك تقدري تنفذي تهديداتك دي، لكن انا كل ثقه في ربي وكل ايمان بقوته، ومتاكد انه هيتحنن عليا ويقدر ينقذني من كل ضيقات، لانه مكتوب في الكتاب المقدس: على الله توكلت فلا اخاف، ماذا يستطيع ان يصنعه بي الانسان؟
1: هتشوف.

0: يا رب يسوع المسيح، يا إلهي الحي، أنا بصرخ ليك مع داود النبي وأقول لك ارحمني يا الله، ارحمني، لأن بك لازت نفسي وبظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. يا رب يا رب، أنت شايف أني لوحدي في بلاد غريبة وأنا ضعيف، لكن يا رب قوتي بستمدها منك أنت. أنت شايف يا رب أني بين نارين، لو رحت الحرب ممكن أموت وأسيب ابني تدرس، ابنك يا رب، ولو رجعت بلدي خايف أنها تخليه وثني زيها لأنه صغير وممكن ما يحتملش ضغطها عليه. ساعدني يا رب، ساعدني. أصرخ إلى الله العلي الذي يتمم لي مقاصده فيرسل من السماوات ويخلصني.
1: ما تخافش يا حبيبي يوحنا، أنا هحافظ عليك، أنت وابنك تدرس. أنت نسيت وعدي ليك لما ظهرت لك في المعصرة وانت في مصر؟
0: ما نسيتش يا ربي وإلهي ومخلصي، أنا عايش بالوعد ده، لكن أنا خايف إن ابني تدرس يكون وثني، وأنا نظرت ليك يا ربي، مش عاوز ناس لي يعبد حد غيرك.
1: ارجع بلدك وعيش في المعصرة اللي جيت لك فيها، وما تخافش على تدرس، لأنه هيكون إناء مختار ليا وأنا هحافظ عليه.
0: أشكرك.

0: يا رب على عطفك علي وكرمك الكبير معايا. يا رب أحمدك بين الشعوب وأجدو لك بين الأمم.
1: يا سلام، صحيح صحيح يا رب، عينك علينا من أول السنة لآخرها. مرضتش يا رب تسيب يوحنا في حيرته وعزيته وقويته، اديته قدرة واحتمال قدام قوة مراته الوثنية. لكن إيه سر التناقض العجيب ده؟ ليه يا رب سمحت بالتركيبة الغريبة دي؟ أب بيحبك وبيعبدك ويسيب ابنه في بلد غريبة علشان متمسك بيك، وأم بتعبد الأصنام نور وضلمة. يا ترى إيه هو تدبيرك يا رب في حياة الأمير تدرس؟ أكيد يا رب هتخرج من الضلمة دي نور، زي ما قال بولس الرسول، لأن الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا إنارة معرفة مجد الله. بس الأمير تدرس نفسه أكيد عانى جدا وهو عايش في وسط بيئة مختلفة عن اللي رباه عليها أبوه من إيمان ومحبة للمسيح، وكان مش قادر يجاري أهل والدته في كفرهم وعبادتهم للأصنام. أما كمل وأشوف الموضوع وصل لفين. أيوة، نال تدرس لقب أمير بعد أن التحق بالجيش الروماني لأنه كان من نسل الأمير أنستاسيوس. وقد حظى تدرس بإعجاب جميع الأمراء لأن نعمة عظيمة من الله كانت تشرق على وجهه. وفي أحد الأيام عاد الأمير تدرس إلى المنزل وقد ملأ الحزن قلبه.
2: مالك يا تدرس يا حبيبي؟ شايفك مكشر ووشك الجميل المنور على طول عليه غمامة حزن.
3: حاسس بألم شديد يا أمي، محدش حاسه غيري.
2: ألم؟ فين؟ أنا لازم أجيب لك أحسن الأطباء عشان يعالجوك.
3: الألم مش في جسمي يا أمي، ده جوه قلبي، حاسس بضيق فظيع.
2: ليه كده يا ابني بس؟ ده انت كل الناس بتحبك وبتحترمك وكل اللي بتطلبه بتلاقيه، وانا تحت امرك، اي شيء تطلبه هنفذه لك.
3: اي شيء يا امي؟
2: اي شيء يا حبيبي.
3: انا عايز اشوف ابويا.
2: ابوك؟ ابوك مات في الحرب.
3: انا اسف اني اقولك ان ده كلام كذب. ابويا هرب لمصر، كل الناس بتقول كده، وبيقولوا كمان اني صوره من ابويا يوحنا الشطبي.
2: لكن انا بقولك انه مات في الحرب لانه ما كانش بيعبد الالهه العظيمه، ما كانش بيسجد لابولون الاله القوي.
3: ابولون الحجر بقى اله وقوي، وهيجيب القوه منين وهو حته صخر؟ قولي لي يا امي، لو كان النحات اللي عمل ابولون كان قرر يعمل حته الصخره دي شاهد لقبر مثلا، كان ابولون هيقدر يعمل حاجه؟ كان هيبقى مش موجود.
2: انت بتتكلم زي ابوك، نفس الطريقه.
3: صحيح يا امي، انا نفسي اشوفه، انا لازم اسافر له.
2: انا قلت لك انه مات.
3: بس انا عارف ومتاكد انه لسه عايش.
2: وعرفت منين؟
3: امبارح شفت في الحلم والدي وهو بيقول لي انا ابوك، وامك طردتني عشان ايماني بربي ومخلصي يسوع المسيح. ما تيجي يا امي ندور على والدي ونرجع نعيش مع بعض زي زمان ونعلن ايماننا بالمخلص الفادي.
2: انت بتقول ايه؟ أنا أؤمن بإله النصارى؟ أنت ناسي إن الإمبراطور دقلديانوس حرم عبادة المصلوب وأمر إن كل الناس تعبد الآلهة اللي هو بيعبدها؟
3: الإمبراطور يعبد اللي هو عايزه، لكن أنا من النهاردة هكون مسيحي. أنا رايح أخد نعمة المعمودية على اسم يسوع المسيح، وبعدها لازم أسافر أدور على والدي.
2: يا ابني ده خطر عليك، ارجع لعقلك يا ابني واسجد لأبولون علشان يحميك.
3: قصدك ده؟
2: أنت كسرت تمثال إلهنا؟
3: يرضيك اسجد لشوية الحجر دول؟ ده مش قادر يحمي نفسه، ازاي هيحميني؟ انا مش هسجد الا لربنا وإلهنا يسوع المسيح، إلهي وإله ابويا يوحنا المصري. وانا حصري ربنا يا امي عشان يطهر قلبك بالإيمان ويخلي نوره يدخل قلبك، لانك امي وانا احب انك تكوني في احسن حال. ومفيش احسن من ان الواحد يؤمن بالإله الحقيقي اللي خلق السماء والارض، واللي مرضيش اننا نكون عبيد للشيطان وقال لا تصيروا بعد عبيدا بل ابناء الله تدعون. وانا حصري ربنا انه يقبلك واحده من ولاده.
1: يا سلام يا سلام، هو ده سلوك ولاد النور، زي الكتاب ما قال امنوا بالنور لكي تصيروا ابناء النور. رغم ان والدته وثنيه الا انه بيعملها بحب وبيصلي علشان خلاص نفسها وبينفذ الوصية أكرم أباك وأمك. ياريت الواحد يعمل زي الأمير تدرس كده ويكون عنده أخلاقه الكريمة وشجاعته، كسر الصنم قدام والدته بدون ما يخاف وكل ده

قبل نعمة المعمودية. أما اللي بعدها بقى أكيد ربنا هيحوطه بدرع من عنده زي ما قال القديس كيرلس الأورشليمي: بعد المعمودية تمسحون على صدوركم لكي تلبسوا درع العدل وتثبتوا لدى حيل الشيطان. نفسي أعرف إيه اللي حصل لما الأمير تدرس جه مصر وقابل والده بعد طول فرقة. أكيد كان لقاء جميل ومعزي.

0: سيدي الأمير، ليه شايفك حزين رغم إننا خلاص وصلنا شط بلد والدك، وبعد وقت قليل هتشوفه بإذن ربنا يسوع المسيح؟
1: أنت ما شفتش يا أبي فاهم الناس هنا كلها بتهرب إزاي لما تشوفنا وتجري من قدامنا؟
0: ده أمر طبيعي، لأنهم ما يعرفوش إحنا جايين ليه، وفي حالة حرب، والناس شايفة اتنين لابسين لبس قوات في الجيش الروماني، أكيد افتكروا إننا جايين ناخد شباب للجندية زي ما حصل مع والدك قبل كده. وما تنساش يا مولاي، أنت في قرية في جنوب مصر.
1: أيوة ده صحيح، بس أنا خايف الموضوع ده ما يخليناش نلاقي والدي.
0: بإذن ربنا هنلاقيه زي ما ربنا وعدك.
1: طبعا أنت ندمان إنك جيت معايا الرحلة دي كلها، ودلوقتي بتقول يا ريتني عينتك أنت نائب عني في قيادة الفرقة بدل ديسقورس.
0: بالعكس يا أمير، أنا سعيد جدا إني معاك، وأفتكر إن ديسقورس كمان كان يحب يبقى معانا، لكن أنت يا أمير اللي أصريت إنه يفضل في أنطاكيا.
1: شكرا يا أبي فهم، دي محبة كبيرة قوي منك.
0: أنت اللي علمتنا المحبة يا أمير، وكفاية إنك أنت اللي عرفتني بالإله الحقيقي ربي ومخلصي يسوع المسيح، وربنا يكمل عمله وتلاقي والدك.
1: الراجل الغلبان اللي هناك ده تيجي نسأله يمكن يعرفه. يا رب يا يسوع ساعدني عشان ألاقي والدي، زي يا رب ما خليت يوسف يشوف أبو يعقوب بعد الغربة.
0: يا عم أنت يا عم.
2: نعم يا سيد القائد، أنا ما عملتش حاجة، أنا رجل غلبان.
0: ما تخافش ما تخافش، تعال الأمير تدرس عاوز يسألك على حاجة.
2: تحت أمر الأمير.
1: أنت عايش هنا من زمان؟
2: من زمان قوي، أنا اتولدت هنا وعشت هنا طول عمري.
1: طيب تعرف واحد اسمه يوحنا؟
2: قصدك يوحنا اللي كان في جيش الأمبراطور؟
0: أيوة أيوة هو، تعرفه؟
2: أيوة أعرف، لكن ده كبر في السن وعيان قوي وما بقاش يقدر يحارب.
1: ممكن توديني ليه؟
2: أنت عايزه في حاجة يا أمير؟ هو عمل حاجة يعني؟ لكن عمل إيه؟ ده على فراش الموت دلوقت.
1: أرجوك تاخدني ليه، لازم أشوفه قبل ما يودع الحياة.
2: تعرف يا أمير إنك تشبه يوحنا ده بالظبط، بس أنت قائد عظيم وهو جند فقير، لكن إحنا كنا بنسمعه بيعيط ويقول إنه عنده واد وحيد وإن نفسه يشوفه قبل ما يموت.
1: طيب اعمل في عمل محبة وخدني ليه بسرعة.
0: يلا يا عم يلا، إحنا جايين من آخر الدنيا وما صدقنا لقيناه.
2: حاضر يا ابني، من هنا. يوحنا، يا يوحنا.
3: ايوه في ايه؟
2: الامير ده عاوزه، جاي لك من عند الملك من انطاكيا.
3: انطاكيا البلد اللي فيها ابني حبيبي. اهلا وسهلا، اهلا بريحه الحبايب.
1: اهلا بيك يا راجل يا طيب.
3: انت سيدي الامير من انطاكيا؟
1: ايوه.
3: وجايلي انا الغلبان، انا خلاص واقف على بوابة الموت، بيني وبينه خطوة واحدة. من سنين وأنا شايل حزن وهم جسمي ما قدرش يستحمله.
1: بإذن ربنا يسوع تقوم وتبقى كويس.
3: أنا مش عاوز أقوم، أنا عاوز أروح جنب حبيبي يسوع، هناك الراحة والسلام. لكن أنا كان نفسي في حاجة واحدة قبل ما ودع الدنيا.
1: قول كل اللي انت عاوزه وانا نفذهولك.
3: شكرا ليك يا ابني، انا قلبي انفتح لك كده من ساعة ما شفتك، حاسس كأن روحي ردت فيا. هو انت يا امير من انطاكيا نفسها؟
1: ايوه.
3: يعني تعرف الاميرة وسانيا؟
1: ايوه اعرفها.
3: وابنها تدرس تعرفه؟
1: ايوه.
3: ويا ترى بقى وسني زي والدته، ولا ربنا اداله نعمة وحافظ على إيمانه؟
1: وانت تعرف الأميرة أوسانيا منين؟ وتعرف ابنها ازاي؟
3: أعرفه لأنه ابني، ما هو ده طلبي الوحيد وأمنيتي الأخيرة إني أشوفه أو حتى أطمن عليه.

0: طمني يا ابني.
1: اطمن. هو أخذ نعمة المعمودية على إيد الكاهن أوليجانيوس، وبإرشاد ربنا جالك عشان يزورك. أنا تدرس يا والدي الحبيب، أنا ابنك اللي زرعت فيه بذرة الإيمان، وربنا يسوع رواها.
0: تدرس تدرس ابني، نور عيني. أنا النهاردة خلاص خلاص مش عاوز من الدنيا حاجة. شفتك وانت فارس وقائد، وكمان تأكدت ان وعود ربنا كلها حق. تعال في حضني يا ابني، ده انت رديت فيا الروح.
1: والدي حبيبي أبي فام. يا أبي فام.
2: نعم يا سيد الأمير.
1: ده والدي يوحنا المصري، الراجل اللي هرب بإيمانه وفضل عيشة الفقر وهو مؤمن على عيشة القصور وهو منكر لإله. ده أبي فام، النائب بتاعي في قيادة فرقتي في الجيش يا والدي.
0: يا حبيبي، هو أنت بقيت أمير وقائد فرقة؟ ربنا يا ابني حافظ عليك ويدي لك نعمة في عيون كل اللي يشوفك.
2: أنا فخور إن قابل راجل عظيم زيك يا سيدي يوحنا.
0: أنا راجل عظيم؟ أنا حاجي إيه جنب القديسين اللي جهدوا وبذلوا حياتهم عشان فديهم؟ احكي لي يا ابني عن الأمير تدرس.
2: سيد الأمير تدرس كقائد وكإنسان تقدر تحط منتهى قبل أي صفة من صفاته وانت مرتاح البال.
0: يعني إيه يا ابني؟
2: يعني فيه منتهى الشجاعة وفي نفس الوقت منتهى التواضع، منتهى الحزم وبرضه منتهى الطيبة.
1: ما تصدقش يا والدي، لأن أبي فام عنده صفة واحدة أكيدة.
0: هي إيه يا حبيبي؟
1: منتهى المبالغة.
2: طب أنا هحكي لك اللي حصل في رحلتنا عشان تشوف إذا كنت أنا ببالغ ولا لأ.
0: احكي.

0: هاتي، انت يا ابني فرحت قلبي بكلامك ده.
1: مش بس كده، ده بسبب الامير تدرس كل اللي كانوا على السفينة امنوا بربنا يسوع. ده غير كمان،
2: ده غير ايه؟ مش كفاية كده؟ والدي تعبان ومش لازم نتعبه.
0: انا من وقت ما شفتك وانا راح مني كل التعب، حاسس اني رجعت 20 سنة وبقيت شباب. صحيح كلام المزمور لما قال الرب قريب من جميع الذين يدعونه بصدق، يجيب سؤال جميع خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم.

0: خالص تعزياتي يا أمير في وفاة والدك.
1: شكرا يا أبي فهم على وقوفك جنبي طول رحلتي.
0: أول مرة أشوفك بالحالة دي يا أمير، رغم كل الصعاب اللي قابلتها قبل كده.
1: أنا صعبان عليا أني أول ما لقيت والدي فقدت يدوب 5 أيام وبعدها ينتقل.
0: هو دلوقتي في حضن المسيح، وبعدين في حاجة تعزيك أنه انتقل وهو فرحان بيك ومطمن عليك.
1: هو ده اللي مصبر قلبي، بس الفراق صعب وإحنا اتفرقنا مرتين.
0: وبإذن ربنا هتتقابلوا في السماء. وما تنساش يا أمير إن ربنا ما سبناش لحظة واحدة من وقت ما خرجنا من أنطاكيا، ودي محبة كبيرة من الفادي المخلص إنه يظهر لك على شكل غزال وقال لك أنا يسوع المسيح ابن الله الحي حمل الله حامل خطية العالم، وبشرك بإن صيتك هينتشر في العالم كله وإن دعواتك هيحققها لك فورا. ووقت ما جينا نصطاد الغزال أنت قلتلنا إيه يا أمير؟
1: قلتلكم إننا ما نقدرش نصطاده، لكن هو اللي بيصيدنا بشباك صلاحه.
0: طيب كل الرؤى والتعزيات الجميلة دي وبرضه حزين؟
1: عندك حق، المفروض أكون فرحان بالنعمة اللي ربنا ادهالي وإن والدي ارتاح من أتعابه الجسدية وخلينا أشوفه قبل ما ينتقل.
0: ده غير إن الناس هنا في شط من يوم ما وصلت وهم فرحانين بيك وكرموك آخر تكريم، وكل ما عدي على سفينة في النيل ولا على جنينة ألاقي عليها اسمك. ده غير العمود الرخام اللي رسمين عليه صورتك في النيل عشان يكون تذكار لزيارتك ليهم.
1: الناس هنا ناس ودودة وأصيلة، فرحوا لأبويا لما شاف ابنه كأني ابن الكل واحد فيهم. عشان كده أنا هتكون وصيتي إن بعد ما تنتهي حياتي جسدي يدفن هنا في الشط جنب جسد والدي وفي وسط الشعب الطيب ده.
0: شفت بقى يا سيدي الأمير، كلامك الجميل نساني السبب اللي كنت جاي عشانه.
1: هو إيه؟
0: في رسالة من ديسقورس.
1: وساكت ليه؟
0: لما دخلت ولقيتك حزين نسيت الرسالة وانشغلت بيك.
1: وريني الرسالة. اعلم أن هناك تحرش من الجيوش الفارسية على حدودنا، وهناك احتمال اندلاع الحرب، ونحتاج لعقلياتك العسكرية وكفاءتك القتالية، فإذا بلغك كتابي هذا بادر بأن تجيء سريعا. يلا بينا، في حالة حرب على الأبواب، لازم نتحرك فورا.
0: أمر سيد الأمير.
1: لكن قبل ما نمشي أنا عاوز أسيب أموال تتوزع على المحتاجين والفقراء من أهل المدينة. يلا عاوزين نلحق أول مركب.
0: حتى في وقت الحرب مش ناس الفقراء والمحتاجين. ربنا يزيد نعمته اللي ادهالك ويكتر مواهبك عشان تكون سبب منفعة لكل الناس.

0: مبروك النصر يا أمير، أنت رفعت رأس دولة الروم، وكفاية أن الملك منحك أعلى الأوسمة وسماك بطل المملكة الرومانية.
1: تعرف أني سعيد بحاجة تانية أكتر من النصر والتكريم؟
0: إيه هي يا أمير؟
1: أنا سعيد وفخور بأني قابلت الأمير توادروس المشرقي اللي كنت معجب بيه قبل ما أشوفه، وزاد إعجابي بيه بعد ما قابلته.
0: طبعا الأمير توادروس فارس وقائد يفخر بيه أي جيش،
1: مش بس شجاعته وقوته، كمان محبته للمسيح وتقواه. دايما على لسانه احنا رحنا الحرب لكن ربنا هو اللي حارب، ويردد كلام الكتاب لكن بعون الله نحارب ببأس وهو الذي يدوس أعداءنا.
0: كتير سمعته بيقول مبارك الرب الذي لم يجعلنا فريسة لأسنان أعدائنا.
1: هو ده الإيمان الحقيقي، إنه بيرجع الحق لصاحبه.
0: وانت كمان يا أمير، ما انت دايما تقول الآية الجميلة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، يعني انت كمان بتنسب كل قوتك لإلهنا القوي.
1: ما هي دي الحقيقة، طول وقت الحرب كنت حاسس برؤساء الملائكة ميخائيل ورفائيل بيحاربوا معانا وسابقنا.
2: سيدي الأمير، يا أمير تدرس، يا قائد أبي فام،
1: في إيه يا دسقورس؟
0: مالك بتنهك كده، في إيه؟
2: الإمبراطور دقلديانوس

0: أصدر مرسوم بأن الديانة الرسمية في الدولة هتبقى الوثنية، وأنه هيعذب كل المسيحيين.
1: إزاي يعمل كده؟ بعد ما ربنا نصره على أعدائه بدل ما يشكره يقوم يكحده؟
2: والخبر ده وصل لبقية الجيش؟
0: الأمير تودروس المشري أول ما عرف جمع كل الجنود وراح لقصر دقلديانوس، والملك أمر بصلبه على شجرة لبخ.
1: صلبه؟ هنيئا لك يا أمير تودروس، نهايتك مصلوب زي فديك.
3: السلام لك يا أمير تدرس، ربنا يسوع بعتني ليك عشان أقول لك تروح تشوف الأمير تودروس المشرقي وتحضر جهاده.
1: أشكرك يا رب، أشكرك إنك بعتلي الملاك ميخائيل عشان أنول الشرف العظيم ده وأحضر لحظة استشهاد قديس عظيم جاهد حتى الدم.
0: هو ده المكان اللي هينفذوا فيه الحكم.
2: اهو الامير تودروس على الشجره بيدقوا المسامير في جسمه.

0: مبارك هو جهادك يا شهيد رب المجد تهدروس المشرق، ومباركة هي البطن اللي حملتك. ربنا يدينا نعمة في عينيه وتكون نهايتي زي نهايتك. الكنيسة المجاهدة فقدتك، لكننا كسبنا قديس في الكنيسة المنتصرة يتشفع علينا ويطلب عننا قدام عرش النعمة. اذكرني قدام رب المجد وهو بيلبسك إكليل الاستشهاد عشان يديني قدرتك على احتمال الألم وشجاعة في مواجهة الموت على اسم يسوع المسيح.
1: يا سلام، جميلة صداقة القديسين. شوف لما يتقابل اتنين زي الأمير تدرس والأمير توادروس، يبقى فعلا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. الواحد مكسوف من نفسه لما يبقى قديس عظيم زي الأمير تدرس فرحان أنه هيكون ليه شفيع في السماء. ما لحنا بقى احتياجنا أكبر. يا رب اديني نعمة أني أعرف قديسيك وأتمتع بعشرتهم المعزية وبركة صلواتهم وطلباتهم. ألو؟ أيوة سيلفانا، إزيك؟ لا وصلت من شوية. أيوة مسلسل إيه؟ أنا بعمل حاجة أحسن بكتير. أنا بعمل رحلة جميلة. أيوة رحلة جوه البيت، رحلة سماوية بستمتع بقراية سيرة حياة القديس الأمير تدرس الشطبي. لا مش الشطبي، الشطبي، جاية من شطب. هبقى أحكي لك القصة كلها لما نتقابل. ده أنا حتى بفكر أقولها في الاجتماع الأسبوع اللي جاي. آه خلاص بقى نبقى نتكلم بعدين. ماشي، ربنا يحافظ عليك. سلام. أيوة أكمل بقى. بعد أن ظهرت قدرة الأمير تدرس في الحروب قرر الإمبراطور مكافأته.

0: مبروك يا سيدي الأمير تعيينك والي على مدينة أخيطس.
1: شكرا يا أبي فهم. الجنود جاهزين عشان نتحرك لهناك؟
0: أيوة يا مولاي الوالي، كلهم منتظرين أمر التحرك.
1: لازم نتحرك بسرعة، لأن الملاك ميخائيل ظهر لي وقال لي إن في واحدة ست مسيحية هناك عندها أزمة.
0: خلاص أبلغهم ونتحرك فوراً.

0: أفتكر هي دي حدود مدينة أخيطس.
1: تمام يا مولاي الوالي.
0: طب قبل أي حاجة هتولي الست الأرملة عشان أشوف إزاي أقدر أساعدها.
1: أنا طلبت ده فعلا من الجنود اللي سبقونا، وقلت لهم ينتظرونا على مدخل المدينة ومعهم الست.
2: الحقني يا أمير، ولادي يا أمير تدرس.
0: أنت تعرفين يا ست؟
2: أيوة طبعا يا أمير، المدينة كلها ملهاش كلام غير عنك وعن حبك لربنا يسوع. عشان خاطر المسيح ساعدني يا أمير، ساعدني.
0: إيه هي قضيتك؟
2: أنت تعرف مشكلتي.
0: وعرفتي دي كمان منين؟
2: لأنك بعدت جنودك يجيبوني ليك، ولأنك قريب من رب المجد.
0: طيب إهدي،

0: انا عارف ان عندك مشكله، لكن ما اعرفش هي ايه بالظبط. ممكن تحكي لي؟
1: في المغاره اللي هناك دي في تنين كبير، المدينه كلها عايشه في رعب منه، والوالي كان متعود يقدم له كل فتره ولاد صغيرين عشان ياكلهم وما يهجمش على المدينه، وانا ست وحدانيه وجوزي ميت. قاموا اهل المدينه خافوا من الوحش وبالعافيه خدوا مني ولادي الاتنين عشان ياكلهم. قعدت اعيط واصرخ عشان حد يحن عليا ويفك لي ولادي، لكن ما حدش راضي يسمعني. وانا قاعده تحت الشجره سمعت صوت بيقول لي روحي لتدرس رجل الله وهو هيرد لك ولادك.
0: هم ولادك اللي مربوطين في الشجره دول؟
1: ايوه يا مولاي، ولادي اللي عمدتهم في السر بعيد عن عيون الناس عشان يكون ليهم حياه ابديه، ودلوقتي الموت عاوز يخطفهم مني.
0: فكوهم والتنين يا مولاي.
2: فكوهم وانا رايح المغاره بنفسي.
1: ربنا يخليك يا سيدي الوالي، ربنا ينصرك يا امير تدرس، ربنا يفرح قلبك زي ما فرحت قلبي وردت لي ولادي.
0: ربنا يا ست هو اللي رجع لك ولادك، انا كنت مجرد الايد اللي ربنا استخدمها.
1: ربنا يباركك ويحافظ عليك يا رب.
0: ودلوقتي جه دورك، لازم اريح اهل المدينه منك ومن شرك. ايها السيد الرب الاله القادر على كل شيء، زي يا رب ما قويت دانيال انه يقتل التنين اللي كان في مدينه بابل، قويني يا رب عشان اقدر اقتل الوحش ده واخلص الناس من شره، لان لك الملك والمجد والقوه الى الابد. امين. اخرج يا ملعون، اخرج انت والروح النجس اللي ساكن جواك، اخرج عشان اوريك قدرة ربي يسوع المسيح اللي هيقويني عليك. ياه ده شكله مخيف قوي. يا الله اسمع صلاتي واصغي الى كلامي، لان غرباء قاموا علي وعتاة يسعون الى قتلي، ولم يجعلوا الله نصب اعينهم. هو ذا الله معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على اعدائي وبحق عدلك استأصلهم.
3: ما تخافش يا أمير تدرس، اطعنوا بالرمح وأنا هكون معك لحد ما يموت بإيدك.
0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
1: ربنا يحميك يا امير تدرس يا رب.
4: ايوه كده يا امير، الفارس فارس. ايه ده كمان قطع راسه بالسيف.
1: شايفين النار اللي خرجت من بق التنين دي؟ ده سمه ملى الجبل، يستاهل، ما هو يا ما افترس عيالنا، ربنا جاب له اللي اقوى منه. يا امير تدرس انا مش عارفه اقول لك ايه عشان خلصتنا من الموت. أنا مستعد أنا وولادي نكون عبيد عندك طول العمر.
0: يا أختي كلنا عبيد للسيد المسيح. خدي ولادك وروحي أنطاكيا، اسألي عن أميرة اسمها أوسانيا، وقولي لها ابنك تدرس بعتني أنا وولادي عشان نعيش معاكي، وهي هتاخد بالها منكم.
1: ربنا يخليك يا أمير، ربنا يباركك يا بطل.

0: تصور يا مولاي إننا لقينا طول التنين 24 دراع ونص.
1: ياه،
0: وبقه وسع 7 شبار، ممكن يدخل منه بني آدم.
1: أنا كنت حاسس إنه هيبلعني لولا نعمة ربنا ومساندة الملاك ميخائيل.
0: ومن ساعة ما سلخنا جلد التنين وحطناه في مدخل المدينة والناس كلها ما فيش على لسانهم غير سيرتك واسم يسوع المسيح.
1: أنا سعيد قوي بإن ربنا جعلني وسيلة لخلاص نفوس أهل المدينة دي. ما تتصورش قد إيه فرحتي لما جم وطلبوا مني إنهم يدخلوا الإيمان وينالوا نعمة المعمودية. ودلوقتي بس ارتحت بعد ما قدرت أجيب لهم كاهن وعمدهم وقربهم من الأسرار المقدسة.
0: طبعا، ما هو مش ممكن واحد ربنا اختاره من صغره يكون حاكم على مدينة شعبها وثني. عشان كده ربنا سمح بوجود التنين ده عشان يعلن عن قدرته من خلال انتصارك عليه.
1: ربنا يديني القدرة أن أكون خادم لشعبه وأقدر أصد عنهم دايما الخطر وأكون وسيلة تقربهم من رب المجد يسوع.

0: السلام لمولاي الملك المعظم لكينيوس سيد ملوك الأرض وابن الآلهة البار والجالس على العرش بأمر من أبوه.
1: كفاية خير.
0: أنا يا مولاي كنت كبير الكهنة في مدينة أخيطس.
1: كنت؟ أمال أنت دلوقتي بتشتغل إيه؟
0: عاطل يا مولاي، ما بعملش حاجة، لأن الوالي اللي عينه الملك السابق دقلديانوس قفل المعابد وخلى كل الشعب بقى زيه، أصله مسيحي.
1: إزاي يحصل كده في مملكتي؟ اسمه إيه الوالي ده؟
0: اسمه تدرس يا مولاي، الأمير تدرس.
1: ها؟ الأمير تدرس؟ بس ده أنا جاتلي رسائل كتير بتقول إن الشعب بيحبه وإنه بيحكم بالعدل.
0: ده يا مولاي لأنه أول ما حكم المدينة قدر بسحر النصارى إنه يقتل تنين كان على حدود المدينة، ومن ساعتها والشعب كله معجب بيه وبيحبه.
1: طيب أمال أنت بتشتكي منه ليه؟
0: أنا خايف يا مولاي، لو جلالتك سبت الوضع كده وخليته قافل المعابد الآلهة تغضب عليك، أنت عارف إحنا عايشين برعاية الآلهة.
1: طيب روح أنت افتح المعبد وقدموا القربان للآلهة عشان ما تزعلش، وأنا هتصرف.
0: شكرا يا مولاي، أنا أول حاجة هعملها إني هصلي للآلهة عشان تمد في ملكك وتزيد سلطانك.
1: اتفضل يا كبير الكهنة. الأمير تدرس.

0: مولاي الأمير، أنا مريت على القصر وسألت، قالوا لي الأمير في الكنيسة، جيت جري.
1: أنت عارف إن ده أكتر مكان أنا برتاح فيه. مالك؟ في حاجة؟
0: أيوه، كبير الكهنة راح اشتكى للملك من قفل المعابد الوثنية، فالملك سمح لهم بفتحها، وهم دلوقتي فاتحين المعابد وبيقدموا قرابين وبياكلوا وبيشربوا وعاملين احتفال.
1: طيب يا أبي فهم، لو سمحت سيبني لوحدي شوية.
0: حاضر حاضر يا أمير.
1: يا رب يسوع المسيح، أيها الإله الحقيقي، يا معين الكل، يا رب أنت الدرع اللي بيحمينا وملزنا وقت الشدايد. أسألك يا رب، زي ما أفنيت سدوم وعمورة، تبعت نار من السماء تحرق معبد الأوثان وكل الكهنة اللي فيه وتنهي خدمتهم الدنسة، لأنه لا يجوز ولا يليق المجد والإكرام إلا ليك أنت يا رب، الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور.
2: تشجع يا مختار تادروس، كل اللي طلبته مني هعمله. النار هتحرق معبد الأوثان والكهنة اللي فيه.
1: أشكرك يا رب يسوع، أشكرك على تحننك عليا والكرامة العظيمة اللي بتديها لي.
2: لازم تعرف يا حبيبي تدرس إن الحرب ضدك هتبتدي، لكن ما تخافش، لأني هكون معاك في كل مكان تروحه لحد ما تكمل جهادك.
1: يا رب يسوع، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، تقبل يا رب صلوات شكري، لقد عزمت أن أتمم فرائدك إلى أن أموت.
3: الله، ما فيش أجمل من كده علاقة. الأمير تدرس بيقول مع داود النبي لقد عزمت أن أتمم فرائضك إلى أن أموت. هو ده الجهاد الحقيقي، هي دي حياة التسليم، وفي نفس الوقت السيد المسيح له المجد يهتم بنفس قديسه ويظهر له علشان يعزيه. علاقة مفتوحة بين السمائيات والأرضيات، بين رب الجنود وإناء مختار ليه. القديس اللي بيحاول يتشبه بسيده لما قابل الشر دخل لوحده علشان يصلي زي المسيح ما عمل في بستان جسيماني، وزي ما رؤساء الكهنة اشتكوا المسيح اشتكوا الأمير تدرس. القديس اللي ماشي على خطوات فاديه ومخلصه، واللي ربنا كافئه بأنه هيكون معاه في كل خطواته. يا سلام يا سلام على تحنناتك يا رب، لحد النهاردة وإنت معانا في كل خطواتنا، بتفتقدنا عن طريق قديسيك وبتحسسنا بإيدك معانا في كل أعمالنا، زي ما قال بولس الرسول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي يكون لهم حياة ولكي يكون لهم أفضل. نشوف الباقي. أيوه. فلما علم الملك بحرق معبد الأوثان غضب غضبا شديدا، فأمر بإحضار الأمير تدرس إليه

0: ده كلام يا أمير؟ تقابل صبري عليك واحتمالي ليك بالإهانة؟ تستعمل سحر النصارى في حرق معابد الآلهة؟
1: مفيش إله إلا ربي ومخلصي يسوع المسيح.
0: لا، مش دي الطريقة اللي تنفع معايا. ده أنا أعذبك لحد ما تنفذ كل طلباتي،
1: وأنا جاهز لأي شيء تعمله، لكن مش هنفذ إلا مشيئة إلهي.
0: يعني تحدي؟ ها؟ بتتحداني؟ طب ما بلاش أضيع مجهودي ومجهودك من غير فايدة. إيه رأيك؟ تيجي نعكس الموضوع؟
1: يعني إيه؟
0: يعني أنا اللي أنفذ كل طلباتك. ها؟ تطلب إيه؟ عاوز قصر؟ عاوز فلوس؟ عاوز ذهب؟
1: وفر أموالك، مش أنا اللي يبيع مسيحه بفلوس الدنيا. مش ممكن أكون يهوذا تاني.
0: يعني كده مش نافع وكده مش نافع. أقسم بآلهة العظيمة أبولون وأرتميس، إن ما كنت تسمع كلامي وتبخر في المعبد لخليك عبرة وتفضل حاسس بالخزي طول عمرك.
1: داود النبي قال لا يخزى جميع المتكلين على الرب، ولكن سيخزى الذين يسجدون لصناعة الأيدي، الذين يفتخرون بأصنامهم. يا ملك، عقلك فين؟ شوية حجارة وعمال تقول آلهة العظيمة؟ انت اكيد اللي في دماغك ده مش عقل، واللي ساكنها الشيطان.
0: خليك مكانك يا حراس.
2: امر مولاي.
0: خدوا الكافر تدرس، يتعزل من اي منصب او اي رتبة، ويتعذب بكل انواع العذاب. مش عاوز يكون للشفقة مكان في قلوبكم وانتوا بتعذبوه. عاوز اشوفه هو بيبخر الالهة العظيمة ابولون وارتميس. انت بتضحك على ايه؟
1: اصلك لسه بتقول الهة. بتهيألي لو كانت التماثيل دي تقدر تسمع كانت ضحكت هي كمان.
0: هتندم، هتندم يا تدرس. خدوه اضربوه. لفوه على الجمبازين. اكتر اكتر. ولعوا النار. اجلدوه. انت ايه؟ كل العذاب ده ومش عاوز ترجع عن عنادك؟
1: انت اللي معاند وقافل قلبك قدام نور الحق.
0: ضربوك، عصروا جسمك، وبعدها قمت سليم مفيش فيك اي حاجة.
1: ده لان الملاك ميخائيل جه ولمس جروحي فربنا شفاني.
0: والنار اللي الصهد بتاعها كان بيوقع الطيور من السماء، اللي جاب المطر فوقها برضو الملاك ميخائيل؟
1: لا، ده كان الملاك رفائيل. اصل احنا مهمين قوي عند الهنا، عشان كده بيجند ملايكته تساعدنا قدام الكفار اللي زيك.
0: نفسي افهم سر اصرارك. ده الجنود اللي بيعذبوك تعبوا من كتر تعذيبك وانت مش متأثر خالص. ممكن افهم ايه اللي بيضحكك؟
1: انا بضحك لاني سعيد، سعيد ان ربنا بيستخدمني في خلاص نفوس اخواتي. شفت في كام نفس نالت بركة الاستشهاد سبقوني لملكوت السماوات؟ شفت كام واحد امنوا بالمسيح لما شافوا ازاي ربنا بيتمجد كل مرة بتعذبني فيها؟ كام واحد سابوا عبادة الهتكم؟
0: الاف. ده حتى رئيس الجند سرنجيز اللي كان بيعذبك آمن بإلهك هو وكل اللي معاه.
1: ومش عاوزني أبقى سعيد؟
0: انتوا بتنبسطوا لما تموتوا على اسم إلهكم وبسببه؟
1: ليه الحياة هي المسيح والموت ربح؟
0: انت كده هتعمل لي فتنة في المدينة. انت خلتني أرمي بإيدي رئيس جندي هو وأتباعه في حفرة نار علشان آمنوا بإلهك. ومين عارف، مين عارف بكرة مين تاني حيؤمن؟ أحسن حل يا جندي.
2: أمر مولاي.
0: خدوا العاصي تدرس، اربطوا إيديه ورجليه وحطوا في رقبته طوق حديد، وركبوه سفينة مع 20

0: 40 جندي وتسلموه لحاكم الأناضول وتبلغوا على لساني إنه يعذب تدرس بكل أنواع العذاب لحد ما يبخر للآلهة، ولو عاند كالعادة يقطع راسه بالسيف.
1: أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم، ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به. هللوا ياه.

0: أرسلنا إليك هذا أرسلناه إليك هذا.
1: يعني جلالة الملك ليكينيوس اسم من تدرس ده وبعتهولي عشان أقدمه. طيب هو فين؟
2: أهو يا مولاي.
1: تعال قرب قرب ما تخافش.
3: أنا خاف منك أنت؟ ده أنت صعبان عليا.
1: صعبان عليك ليه بقى يا سيدي؟ شكلي مبهدل ولا محطوط في رقبتي طوق حديد؟
3: الحديد اللي في رقبتي ده ممكن يكون عندكم رمز للعبودية، لكن عندي أنا رمز لحريتي.
1: حريتك؟ صحيح؟
3: أيوة، الحرية مش حرية الجسد إنه يروح المكان اللي هو عاوزه، لكن تحرر الروح من سلطان الشهوات وعبودية الشيطان.
1: ياه، ده انت باين عليك هتتعبني قوي. لكن ولو الكلام سهل، لكن وقت العذاب كل ده هيتغير.
3: أكيد، لأن وقتها تكتشف إن اللي بقوله مش مجرد كلام. لأن العذاب على اسم المسيح شرف بياخده كل مؤمن، واللي بيبان بيه صلابة الإيمان زي ما بيبان الدهب في النار. وبولس الرسول بيقول لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة.
1: عموما هنجرب، وأنا مش تعبان في حاجة. حطوه في السجن دلوقتي لحد ما حضر له اللي يليق بيه من أصناف العذاب. لازم نجهز لك نار حلوة عشان الدهب يبان. انت اللي قلت. خدوه.

0: وأنا كمان بحبك يا مختاري تدرس. زي ما وقفت قدام الملك هتقف بقوة قدام الوالي الكافر. ما تخافش من العذاب لأني هقويك، وبعدها هاخدك لفرح الدائم.
1: تعزياتك يا رب تلذذ نفسي وبتشيل عني كل الأوجاع.

هنيئا ليك قديس تدرس. التعزيات اللي بديها لك ربنا يسوع رب المجد نفسه يجي لك في مكانك علشان يعزيك ويقويك. يا ترى عملت ايه في حياتك علشان اعمل زيك؟ خليني اقرب من صورتك. يمكن اتعدي من تقواك وقوة ايمانك. يمكن ألقط منك نكرانك لذاتك وتنفيذك لكلام بولس الرسول. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يمكن تجيلي زيك حمى المحبة الإلهية اللي ما فيش حاجة بتنافسها في قلبك. هنيئا ليك قديس الرؤى والتجليات الإلهية. واذكرنا يا أمير تدرس قدام عرش النعمة. واطلب منه إن هو يدينا غيرتك ومحبتك للإيمان وللفادي المخلص. احنا كنا وصلنا لفين؟ لما كان الامير تدرس في السجن. وحين كان القديس في السجن صنع السيد المسيح على يديه ايات وعجائب كثيرة.

0: ايه اللي بتعمله ده يا تدرس؟ يعني حطك في السجن عشان تبقى لوحدك وترجع لعقلك، تقوم تلملي الناس حواليك وتأثر عليهم بسحرك؟ عمال تشفي الأمراض وتحل للناس مشاكلهم وتكلمهم بتكلمهم على ايه؟
1: ببشرهم بملكوت السماوات، بكلمهم عن حياتهم الأبدية وعن كل اللي عمله ربنا يسوع المسيح.
0: يقوموا يكفروا بآلهتنا،
1: قصدك يقبلوا الإيمان الصحيح ويتحرروا من عبودية الشيطان.
0: طب وهتعمل ايه بقى لما اللي انت اقنعتهم دول يشوفوك وانت بتبخر للآلهة؟ مش هيبقى شكلك وحش قدامهم؟
1: ده مش ممكن يحصل ابدا.
0: انا بحب الشجاعة، بس لما تبقى للنهاية. هاتوا كل ادوات التعذيب اللي عندنا.
1: يا سيدي الوالي، مش كل الادوات دي بتعذبوا بيها الجسم؟
0: طبعا.
1: طمنتني.
0: طمنتك؟
1: ايوه، لان اللي بخاف من عذابه هو الروح. الكتاب المقدس بيقول نحن سالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام.
0: طيب بص بس الأول على أدوات التعذيب وتأملها كده.
1: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلونها. لو عندك قد الأدوات دي 100 مرة كمان هاتها، أنا جاهز ومش هسجد لأصنامك، لأن السجود يليق بس بإله الحقيقي اللي خلق السماء والأرض وخلقني وخلقك.
0: الظاهر انك هتعند من اولها. طيب هاتوا منشار وانشروه من وسطه، عاوز اشوفه نصين.
2: تدرس مات يا مولاي.
0: كده بسرعة؟ يا خسارة، ما لحقتش استمتع بتعذيبه. حطوا جسده في جرن وقفلوه بمعدن الرصاص وخلوه يغوص في المية، مش عاوز حد يعرف يلاقي اي حتة من جسمه. على طول كده يا تدرس، امال فين بس الاله الحقيقي؟ مش كان الواجب يجي ينقذك من ايديا

0: لكن الحقيقة الواحد ندمان انه خلص من تدرس على طول كده. كان نفسي اشوفه وهو بيعاني.
1: ما تندمش يا جناب الوالي.
0: ايه؟
1: الفرصة لسه ما راحتش.
0: انت مين؟
1: انت لحقت تنساني بسرعة كده؟ انا تدرس عبد يسوع المسيح.
0: ازاي؟ انتوا ما نفذتوش اوامري ورميتوه في المية زي ما قلتلكم؟
1: ما تظلمش الجنود يا جناب الوالي، هم عملوا اللي طلبتوا منهم بالظبط، لكن اله الحقيقي اللي انت سخرت منه نزل من السماء على مركبة نورانية وحواليه رؤساء الملائكة، وزي ما اقام لي عازر من الاموات قومني.
0: للدرجات دي الهك قوي؟
1: واكتر يا جناب الوالي، كتابنا المقدس بيقول اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض.
0: يانا يانت يا تدرس، خدوه حطوه في المعصرة لحد ما جسمه يتقطع، وبعد كده ولعوا تحته نار لحد ما جسمه يبقى زي الطين، وبعدها ادفنوه في الجبل في حتة ما حدش يقدر يوصل لها. ها؟ ايه رأيك في النهاية دي؟ ولا تحب اعفي عنك ونجيك؟
1: انا فضل اكون من اللي قال عنهم الكتاب عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل.
0: نفذوا اللي قلته فوراً.

0: سيدي الوالي، ايه اللي حصل؟
1: جنودك نفذوا كل أوامرك وقطعوا تدرس 4 أجزاء، وبعدها حطوه في قدرة نحاس 3 أيام لحد ما جسمه داب، وبعدين دفنوه.
0: هايل! أمال مالك خايف كده ليه؟
1: أصل يا مولاي اللي حصل المرة اللي فاتت حصل تاني.
0: اوعى تقول إن إلهه جه تاني وقومه.
1: هو ده اللي حصل يا مولاي، ويا ريت على كده وبس.
0: أمال في إيه تاني؟
1: كل الجنود اللي شافوا الحكاية دي أمنوا بإله النصارى.
0: وإنت؟
1: أنا معاك أهو يا مولاي.
0: طب بسرعة لم الحاجات المهمة وخدها لسفينتي الخاصة، لازم نتحرك فورا.
1: حاضر يا مولاي.
2: رايح فين يا جناب الوالي؟ مش هتستنى لما تسخر مني ومن إلهي ربي العظيم الأبدي اللي قومني من الأموات عشان يكسفك أنت وكل أتباع الشر، ويحقق قول الكتاب الرب من السماء إلى الأرض نزل ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يذاع اسم الرب في صيون ويسبح في أورشليم؟
0: أنا زهقت وتعبت من جنس النصارى كلهم، وخصوصا منك أنت يا تدوس. حتى السفينة مش عاوزة تتحرك والريح مش عايزة تقف. ملك ومال يا تدوس؟
2: سيبني في حالي يا أخي. أنت اللي مش عاوز تسيب ولاد ربنا في حالي، عشان كده ربنا هيجازيك على كل أعمالك.
0: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل لي ده؟ أنا دي اتخشبت بقت زي فرع الشجرة الناشف. حد منكم يساعدني؟ وانتو كمان يا تدرس، يا أمير تدرس، اطلب من إلهك إنه يساعدنا.
1: اطلب لنا الشفاء من إلهك يا أمير، ما تخليش إلهك يموتنا.
2: يا سيدي يسوع المسيح، من على عبيدك دول بالشفاء، عشان يعرفوا إن مفيش إله غيرك على الأرض ولا في السماء، ويشوفوا قدرتك وإنك يا رب بتتمجد مع الصالحين والخطاة، لأن لك كل مجد وعزة وإكرام إلى الأبد. آمين.
1: أنا بتحرك، أنا بتحرك. شكرا يا أمير تدرس.
0: بقى كده يا تدرس، أنت بتعمل لي أعمال سحرية من بتاعة النصارى؟ طيب أنا حوريك. احفروا حفرة كبيرة وملوها شحم، وولعوا فيها النار، وارموا فيها كل اللي آمنوا بإله تدرس. أما تدرس نفسه فشدوا جسمه على خشبتين وقطعوه لحد ما دمه يملى الأرض وما يفضلش فيه غير عظم.
2: يا مسكين، أنت فاكر أنك كده هتأثر عليا؟ أبدا. بعد ما تحنن عليك ربي يسوع وشفاك ترمي ولاده في النار؟ واضح ان مش بس آلهتك حجر، لكن قلبك كمان زيها متحجر. لكن لازم تعرف ان كل اعمالك هتترد عليك، لان الكتاب بيقول الاشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيم القلب، سيفهم يدخل في قلبهم.
0: اسكت.
2: واقواسهم تتكسر.
0: اسكت.
2: لان سواعد الاشرار ستكسر، اما الابرار فالرب يسندهم.
0: بقول لك اسكت.
2: وميراثهم يدوم الى الابد.
0: افقعوا عينيه اللي بتبص لي دي.
2: يا مسكين، عينين الجسد مش مهمه، لكن المهمه هي عينين الروح اللي مش ممكن تقفلها. انت صعبان عليا.
0: بطل الكلمه دي، اقطعوا له لسانه، مش عاوز اسمعه. وبعد كده احرقوا جسمه، ولما يبقى تراب بظروف الأرض عشان إلهه ما يقدرش يجمعه. يلا يلا خلونا خلص منه.
3: يا رياح الأرض، اجمعي رماد جسد حبيبي تدرس. قوم يا مختاري تدرس، أنا عارف إنك احتملت كتير علشان خاطري وما أنكرتنيش. قوم عشان تكمل جهادك وحقق لك كل وعودي ليك.
0: لا لا لا، مش ممكن. انت تاني؟
2: ايوه، انا جيت عشان اثبت لك قوة الهي.
0: لا،
2: انت قدرت على جسمي لان سلطانك على الجسد بس، والكتاب علمنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر.
0: أنت لو فضلت عايش يوم واحد بعد كده

0: كل الناس هتأمن بإلهك، عشان كده أنا هخلص نفسي وخلصك من العذاب. يا جندي،
1: أمر مولاي الوالي.
0: اقطعوا راسه بحد السيف. خد اقرأ الأمر ده.
1: لقد خالف الأمير تدرس الشوط بأوامر الإمبراطور ورفض السجود للآلهة ولم يخضع وتمسك بإلهه وتمادى في عصيانه، لذلك أمر حاكم الأناضول في يوم السبت الموافق 20 من شهر أبيب عام 320 ميلادية بقطع رأسه.
0: نفذ الأمر.
2: يا سيدي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك أنك اديتني الفرصة أكمل جهادي ونال نعمة الاستشهاد على اسمك وإن يكون وسط شهدائك. كنت لي يا رب دايما معين، وحققت معايا قولك يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده وأريه خلاصي.
3: سلام لك يا حبيبي تدرس، تعال لأحضاني لتفرح معي. أكملت جهادك وحفظت إيماني، وستنال الإكليل الدائم والراحة الأبدية عوض ما نالك من أتعاب لأجل اسمي، لأنك رفضت فرح العالم الزائل وأحببت نعيم الآخرة الدائم. سوف يشاع اسمك في كل الأرض.

0: وقام الجند ورموا جسد القديس في النار فلم تمسه النار. واشتم جميع الواقفين رائحة بخور ذكية ملأت المكان، وصعدت روحه الطاهرة تحملها الملائكة في مكان راحة القديسين والشهداء. هنيئا ليك يا أمير إنك سكنت السماء، وهنيئا ليك المجد اللي أخدته، هنيئا ليك إكليل الاستشهاد على جبينك. اذكرنا يا قديس تدرس قدام عرش النعمة. يا كل دي أعجيب يا رب عملتها مع قديسك تدرس الشطبي، مش بس وهو عايش، ده كمان بعدين يحدو. جاءت أمه وقد أمنت بالرب يسوع بعدما رأت العجائب والمعجزات التي أجرها الرب على يد ابنها تدرس، فدفعت أموالا للجند وأخذت جسده الطاهر ولفته بلفائف فاخرة وطيبته بروائح ذكية لتحضره إلى مصر كما قال لها القديس. يعني ربنا شرفنا بأن جسده يكون هنا في مصر، دي بركة كبيرة من ربنا ادهلنا. أنا لازم أسافر أخد بركة جسده في منفلوط وكمان ديره اللي في حارة الروم. ياه ده كمان ليه دير في الحوامدية، إزاي ما كنتش أعرف كل الأماكن دي اللي ربنا باركها بوجود جسد الأمير تدرس فيها. أشكرك يا رب إنك اديتني فرصة إني أتعرف على واحد من شهودك، اديني فرصة يا ربي إني أعرفه أكتر بروحي زي ما عرفته بعقلي. يا رب يسوع المسيح ادي القلب إنه يحبك زي ما حبك الأمير تدرس، اديني القدرة يا ربي إني أقتدي بقديسيك اللي سابوا مجد العالم ومشي وراك أنت يا رب. ما تخلينيش يا رب من الناس اللي بيمشوا معاك وقت السلام وينسوك وقت الشدة. يا أمير تدرس امسك بإيدي، خدني وراك في طريق الألم اللي حبيته علشان أكون شريك في الحب والألم مع اللي بذل نفسه علشان البشرية كلها. فهمنا الطريق زي ما مشيت فيه ودقت حلاوته. خليك يا قديس الله شاهد معانا ومش شاهد علينا. يا رب يسوع المسيح اجعلنا يا رب نفتخر بأبائنا القديسين زي ما قال سليمان الحكيم، فخر البنين أبائهم. خلينا يا رب نتمثل بإيمانهم وجهدهم ومحبتهم ليك وتقديم أجسادهم ذبيحة مقدسة على مذبح الحب.
1: قدمنا لكم سيرة حياة القديس العظيم الأمير تدرس الشطبي.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخو إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي، وعمدت أيضا بيت استفانوس. عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب.

مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. الأصحاح الثاني: وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة، أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. الأصحاح الثالث: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد: أنا لبولس، وآخر: أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما. وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة،

طارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو، لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح، نحن ضعفاء وأما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب.
الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام

الواحد بيقف قدام هذا السفر يفكر ايه العنوان اللي ممكن يديه، فممكن نسميه السعادة الداخلية اللي كل الناس بتشتهيها، وممكن ايضا نسميها السعادة بالعرس الأبدي اللي كل مؤمن حقيقي بيشتهي البلوغ إلى هذا العرس الأبدي. يكلمنا يشوع بن سيراخ عن أربع نقط مهمين. النقطة الأولى العروس المتهللة، الآية 1 و2، والسعادة التي للعروس في عريسها لا في عطاياه، ابتداء من الآية 13. الإعداد للعرس الأبدي من الآية 11 ل 19، وأخيرا التمتع بحكمة الله العريس الأبدي. أربع نقط مهمين في حياة المؤمن، وهو كيف تكون النفس العروس الداخلية المتهللة، وكيف تجد كل سعادتها في العريس لا في عطاياه، وكيف تعد كل يوم من أيام عمرها تستعد لهذا اليوم المفرح، يوم العرس الأبدي، وأخيرا كيف تتمتع بهذا العريس على مستوى سماوي أو مستوى أبدي. الحقيقة الأربع نقط كل نقطة أهم من التانية. النقطة الأولى نقطة مهمة لأن ناس كتير ما تاخدش البالها ليها، وهي أن ربنا دعانا لكي نكون العروس المتهللة المنتظرة ليوم عرسها. فيقول إيه؟ يقول طوبى للرجل الذي لا ينزلق بفمه ولا ينخسه الندم على الخطية، طوبى لمن لا يدنه قلبه ولم يخب رجاؤه. أحيانا نسيء فهم التوبة، ونسيء فهم العبادة، ونسيء فهم النسك أو الإماتة أو الصلب مع المسيح، فنظن أن الحياة أو الدعوة اللي دعينا إليها دعوة للمرارة والحزن والكآبة. ولكن واضح هنا حتى في العهد القديم أن الله يشتهي أن العروس تبقى متهللة. كنت قاعد أفكر كده، تخيلوا أي إنسان يخطب فتاة لكي تكون عروس لي، فرق بين يروح يزورها يلاقيها متهللة وفرحانة، وفرق بين يدخل يلاقيها مكشرة ومتضايقة وفي كآبة. ربنا يحب أن أولاده يبقوا فرحانين بيه. يقول طوبى للرجل الذي لا ينزلق بفمه. من أكثر الحاجات اللي تفقدني سلامي الداخلي البق بتاعي. ولذلك لما بنتكلم عن الصمت لا يقصد بالصمت مجرد قفل البق، ولا يقصد بالصمت عدم الكلام، لكن يقصد بالصمت ان ادي فرصة لأعماقي في الداخل انها تتهلل وتتكلم نفسي بالابتسامة وبالفرح الداخلي اكثر مما تتكلم بالكلام. يعني ممكن واحدة تقابل خطيبها وهي قاعدة تقول كلام حلو وغيره، لكن مكشرة ومبوزة ومتضايقة، مرة على مرة يفكر يقول طب أروح لها ليه؟ إلهنا يحب أن أولاده يبقوا فرحانين. كل ما الإنسان يقفل بقه عن الحاجات اللي بتفقده سلامه، كل ما تعيش نفسه في الداخل متهللة. طوبى للرجل الذي لا ينزلق بفمه. ويقول بنقول دايما في صلاة باكر، ضع يا ربي حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي.

الكتين، ولا ينقصه الندم على الخطية. الله، أمال فين التوبة؟ التوبة رجوع لربنا، لكن مش التوبة معناها التكشيرة. يعني الابن الضال إن صح التعبير أو الابن الراجع إلى أبيه، لما رجع صحيح رجع ودموعه على خده ومتألم من التصرفات اللي عملها، لكن مجرد ما شاب باباه جاي بيجري ياخده في حضنه، ومجرد ما لقي أبواب البيت اتفتحت له والوليمة قد أعدت والثور المسمن قد ذبح والخاتم وضع في يديه، يقف كده يقول أنا فين وكنت فين. إنسان نسي حتى حتى الجو الوحش اللي كان بيعيش فيه. من أخطر ما يمكن إساءة فهم التوبة، وهو أن يعيش الإنسان في حالة كآبة مستمرة. يقول لك أصلي دي الندامة. لا حبيب، الندامة هي أن نندم على ما مضى لنتمتع بما هو حاضر، المسيح الحاضر في أعماقي في الداخل. ولذلك يكملها يقول إيه؟ طوبى لمن يدنه لمن لا يدنه قلبه. الله، ده أنا بقول قلبا إيه؟ القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، ينكسر لكن لما يتقابل مع ربنا يرفع الإيه؟ المتواضعين ويفرح قلبهم. لما الست العذراء حملت المسيح تهللت وأعطت التهليل لكل من تلتقي به، سواء اليصابات أو حتى التلاميذ أو حتى بعد القيامة لما عاشت وسط التلاميذ، كان سر التعزية لأنها حاملة للمسيح في أعماق قلبها حتى وإن صعد للسماء. طوبى لمن لا يدنه قلبه. أنا أعترف بخطاياي وضعفاتي وسقطاتي، لكن فرحي بالعريس يغطي فوق إدانة القلب. الله أعظم من القلب، والعريس أفضل من التبكيت الداخلي، والسماء المفتوحة أسمى من الأرض اللي بعيش عليها. ولم يخب رجاؤه. إنسان اللي بيترجى يبقى فرحان. واحد يقول له النتيجة طلعت بس تيجي تستلم الشهادة، تلاقيه بيتنطط من الفرح. واحد يقول له أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، قاعد فرحان ومستني اليوم اللي يتقابل فيه مع المسيح يشوف المكان اللي أعده المسيح لي. ولذلك لم يخب رجاؤه. أحيانا حتى في تربيتنا لأولادنا وفي علاقتنا حتى بأنفسنا بتمتلئ حياتنا بالإحباط واليأس بدل ما تبقى مليانة بالرجاء. فنقدر نقول إن أول عمل في التمتع بالسعادة الأبدية أن يعيش الإنسان متهللاً بالعريس الأبدي، وإن كنا لم نبلغ بعد أن نراه وجهاً لوجه. كيف نتمتع بهذا التهليل؟ عينينا بدل ما تتركز على اللي بيدهوني، عينيا تتركز عليه هو. فرق كبير بين إنسان يدخل لخطيبته يلاقيها قاعدة مستنياه، وبين أول ما يدخل تقول له جبت لي إيه النهاردة هدية. الهدية بتاعتها إنه هو جاي. ولذلك هو ربنا اللي ادانا المال وادانا الثروة وادانا الصحة وادانا المواهب وادانا أمور كثيرة، ليس لكي تشغلنا عن العريس، ولكن لكي بالأكثر نهتم أو ننشغل به ولا بعطاياه. شوف العبارات الجميلة، هلقط منها بعض العبارات من الآية 3 للآية 10. يقول الثروة لا تجمل أو لا، يعني ما تخليش الإنسان جميل أو حسن بالرجل البخيل. يعني واحد يقول لك أنا رصيدي في البنك كذا، فاكر أن الكلام ده بيديله بهاء ومجد وعظمة. لا يجمل بينا أو لا يحسن بينا أن يبقى سر سعادتنا رصيد

حسابنا في البنك أو الأراضي اللي اشتريناها أو المراكز اللي أخدناها في العالم. الواحد أحياناً يقف قدام ناس، ما أعرفش لسه قريب من كام شهر كنا قدام إنسان وكان واحد بيحكي لي عنه قد إيه في شباب وكان ليه سلطانه وليه قدرته وليه إمكانياته ومهوب من حتى ناس كتير أصحاب مراكز كبيرة، ولما بقي في 80 ولا 85 ولا أكتر خلاص انتهت، يعني تحس كده المرض والشيخوخة والتعب. الأمور بتاعة العالم ولو إنها عطايا من ربنا لكنها تذبل. اللي يعطيني الجمال الحقيقي عريسي اللي في أعماق نفسي اللي يعكس بهاءه علي. يقول ما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود. واحد عنده يقول لك أنا عندي رصيدي يقضيني يقضي ولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي، لكن يقول لك أنا عندي كذا مليون، طب ما فلان عنده أدي مرتين، هو أحسن مني أو بيشتغل أكتر مني. وعينيه فقد سلامه، لأن عينيه بدل ما تبقى عينين شاكرة وقلب شاكر للعريس اللي اداله، قلب مملوء حسدا من الإنسان اللي واخد أكتر منه، فيفقد السعادة بالعريس لأن عينيه على العطايا وليس على العاطي. من جمع المال من جمع المال يحرمان نفسه. من جمع المال بحرمان نفسه جمعه للآخرين ويتنعم بخيراته غيره. من جمع المال بحرمان نفسه، في ناس يقول لك ايه خلي القرش ينفع برضه، وممكن تبقى تلاقي سنه يعني في الشيخوخة المتأخرة ومع كده ما يشغله جمع المال، وهو يعلم ان هيسيب، طب يسيبه ليه؟ دايما الانسان السعيد هو الانسان اللي يستخدم الحاجة اللي بين ايديه. ربنا اداني المال عشان اشغله في العطايا للآخرين واشغله في العطايا لحساب الملكوت المعد ليا في السماء. ولذلك الانسان المشغول بالأرصدة وبالإمكانيات بتاعته يقول من اساء الى نفسه، يعني يعتبر ممتلكاته اغلى منه. من أساء إلى نفسه فإلى من يحسن وهو لا يتمتع بأمواله. هنا مش بيقصد يعني تروح تبذر الفلوس أو تطلع من حفلة لحفلة ولا من سهرة لسهرة، مش هي دي اللي بتسعد، لكن يشغلك إن دي عطايا العريس اللي قدمها لك، كيف تقدمها بما يليق بمرضات هذا العريس، سواء مع أخواتك أو مع ربنا نفسه. لا أسوأ ممن يحسد نفسه، ذلك جزاء خبثه. في إنسان كده يبقى إيه دايما ما عندهش سعادة داخلية، دايما متذمر مهما اداله ربنا. لو اداله الأرض كلها واداله الشمس والقمر يقول لسه ممكن أخد أكتر من كده. فبيقول من أسأل لا أسوأ ممن يحسد نفسه، ذلك جزاء شره أو خبثه، لأنه عينيه متركزة على الإيه، مش على العريس لكن على الممتلكات. وإن هو أحسن فعن سهو، وفي الآخر يبدي خبثه. حتى لما يدي كده عن سهو، لكن ما فيش في قلبه حب العطاء. شرير هو من يحسد بعينه ويحول وجهه ويحتقر الناس. عين الجشع لا تشبع من نصيبه، والطمع السيء يجفف النفس. إنسان اللي طمعان ودايما ما فيش حاسد غيره، ما تلاقيش فيه سلام في أعماقه، قلبه يبقى زي العود الناشف الجاف. العين الشريرة تحسد على الخبز، حتى ما يلاقي واحد بياكل لقمه وهو فرحان عينه عليه يقول لي عيني.
نفسي كده الواحد يبقى فرحان زي اللي بياكل اللقمه اللي بالخبز، وعلى مائدتها يكون العوز، نتيجتها تلاقيه في حاله عوز او احتياج، عنده كتير، لكن لا سلام للاشرار قال اله. اذن اول حاجه مطلوب مني ان اكون النفس المتهلله بالعريس، النفس المشغوله بالعريس لا بعطاياه. الحتة التالتة المهمة جدا ان انا عمري كله بقضيه بقول له امتى يجي اليوم اللي اشوفك وجها لوجه، افرح بيك واتمتع بيك واشترك في امجادك واشوف اللي انت بتعده ليا، واكون في احضان الاب واشوف اسرار الله الفائقة، واتمتع بالشركة مع السمائيين في تسابيحهم وحمدهم وشكرهم. فأولاد ربنا بيشتغل كل يوم كل يوم، من هو وطفل منتظر يوم مجيئه. تقول لي دي نظرة متشائمة، أقول لك أبدا. النظرة المتشائمة إنسان عبوس ومتضايق وقلقان ومضطرب من العالم، لكن الإنسان المستعد للأبدية بفرح، وبيقول له كل يوم بيعدي فرحي بيزداد، كل ما أيامي بتكبر أيامي بتقرب للمجيء عندك، كل ما أنا ببقى أكثر سعادة. هذا الإنسان يعد نفسه وأعماقه الداخلية لذلك اليوم المفرح، اليوم اللي مفهوش كآبة لكن يوم مفرح. يسمي الكتاب المقدس في سفر المزامير، يسمي الإنسان المتهلل بالروح، يسمي إن أيامه أيام السماء. ويقول القديس أغسطينوس في فرق بين أيام السماوات وأيام الأرض. أيام السماوات هي الأيام اللي لا ليها ماضي ضاع ولا ليها غد أو بكرة مستنيه. يعني في السماء ما فيش يوم اسمه امبارح ولا يوم هقول اسمه بكرة، لكن أيام السماء فيها إيه؟ فيها أي يوم، حتى بنسميه يوم الرب، يوم حاضر باستمرار. فأيام السماء معناها إن أنا إنسان سعيد بربنا، لا يوم ضاع مني ولا يوم لسه مستنيه. لا يوم ضاع مني فأنا زعلان عليه، ولا يوم أنا مستنيه خايف منه أو بالنسبة لي مظلم مش عارف هيطلع شكله إيه. أيامي أيام سماء عربون، ولما يقول معلمنا بولس الرسول أجلسنا في السماويات، يعني تقول له مبارح شكله إيه؟ يقول لك كنت في السماء ما فيش مبارح. تقول له بكرة يحصل إيه؟ يقول لك مش مستني بكرة. تقول له النهاردة إيه؟ يقول لك أنا حاضر في المسيح، مسيحي ساكن فيا، مفرح حياتي، ماضي كل فرح وحاضري كل فرح ومستقبلي كل فرح، ولذلك أنا مش قلقان لأنه عايش في الإعداد للعرس الأبدي. يا بني بحسب ما تملك انفق على نفسك وقرب للرب تقدمات تليق به. أنا أيامي ماشية، أيامي معدية، أنفق على نفسي. يعني إيه أنفق على نفسي؟ يعني أبدد الحاجة اللي عندي؟ لا، أبعتها فوق، أقول له أنا جاي لك يا رب، فأنا بوضب الأيام اللي أنا حقضيها فوق. فدايما ما يشغلني مش عايز أسيب حاجة في العالم، أفرح قلب أولادي، فرح قلب جيراني، فرح قلب قرايبي، وفرح قلب الناس الفقراء، وفرح ناس الأغنياء، وفرح قلب الناس اللي حواليا. دايماً بقى إيه؟ أنفق على نفسي، مش بنفق عليهم. اللي بديع للآخرين بيرجع لي. أوعى تفتكر اللي يرجع لك اللي بتكنزه، بالعكس، اللي بتنفقه بفرح وبسرور
ده اللي بيعد ليك وبينتظرك فوق. اذكر ان الموت لا يبطئ وان عهد الهاويه لم يكشف لك. نفسي من كل القاعدين وانا معاكم مين يقول لي امتى مروح؟ ممكن بعد ثانيه، ممكن بعد دقائق، ممكن بعد شهور، ممكن بعد عشرات السنين. لا احنا نعرف الميثاق اللي بيننا وبين الموت، ولا نعرف ان ايه ان الموضوع طويل، لكن اذكر ان الموت لا يبطئ. جايه الساعه، لكن مش زعلان، فرحان ومهيص. وفي وان عهد الهاويه لم يكشف لك، ما اعرفش امتى همشي، لكن انا مستعد، قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد. قبل ان تموت احسن الى صديق. في تدريب كان جميل مره خدناه ابونا بشوي وابونا لوى وانا، قلنا كل ما نزور بيت تقول يا ترى ممكن ده آخر زيارة لينا في هذا البيت. لما نعمل قداس نقول يمكن ده آخر قداس هعمله في حياتي. لما أحضر جنازة أقول يمكن دي آخر جنازة أحضرها في كل عمري. لما آكل أقول يمكن دي آخر أكلة أنا هاكلها. فأكون مستعد. ودايما بتذكر التدريب اللي قاله أبونا يوسف مجلي الله يرحمه نايح نفسه، وهو لما تم 50 سنة في الكهنوت، وإحنا عارفين كان عنده شلل في رجله، فقلنا له أبونا إيه خبرتك كده إدينا تدريب. كنا مجموعة كهنة اسكندرية، كنا عددنا صغير، كنا 30-35 واحد. قال أقول لكم التدريب اللي أنا بعمله، كل ما بطلع على السلم أطلع أول رجل أطلعها أقول يمكن ما طلعش رجل التانية، فأرفع عيني كده وأشكر ربنا أقول له أنا مستعد يا رب، وأطلع بالرجل التانية ما أضمنش إن أنا هطلع الرجل الإيه اللي بعدها. فنفسنا قبل أن تموت ما تتشائمش، كلنا مروحين. قبل أن تموت أحسن إلى صديق. لما تقابل واحد قول يا ترى يمكن آخر مرة أشوفه، أخلي الذكرى الجميلة والابتسامة اللطيفة والكلمة الحلوة والعمل الكويس، يا عالم هقابله تاني ولا ما قابلهوش. وعلى قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه، قول اديله يا عالم هديله تاني ولا لا، ما قالش فقير، اديله ابتسامة لطيفة، اديله كلمة حلوة، اديله كتاب حلو، اديله نبذة كويسة، اديله أي خبرة جميلة. لكن خلي لو جرى حاجة يقول ده أنا منساش آخر مقابلة كانت من نص ساعة معاه، كان لسه بيكلمني واداني الحاجة الفلانية، قال لي كلمة حلوة، فرح قلبي، ضرب لي تليفون جميل. إيه رأيكم في التدريب ده؟ التدريب حلو، يا ريت نجربه كلنا. لا تحرم نفسك من يوم صالح. أنا قلنا نسميه المرتل إيه؟ أيام السماوات. أيام السماوات، أوعى تحرم نفسك من أيامك تبقى أيام إيه؟ أيام السماء مش أيام الأرض. الأرض أيامها بتضيع، بنقول يا عيني ضاع امبارح وقول امبارح والسنة اللي فاتت، ويا ترى بكرة جاي ولا ما يجيش ولا العالم كله يروح. لا احنا أيامنا يوم صالح، لأن النهاردة يوم السماء. ولا يفوتك نصيبك من رغبة صالحة، قول يمكن دي آخر شهوة أطلبها. دايما الواحد يسأل نفسه لو ظهر لي المسيح وقال لي إيه طلباتك، أقول له ممكن أطلب مين أحلى منك؟ طب أطلب أي حاجة في العالم، أقول له برضو مش هطلب غيرك، تيجي تنام جنبي وتمشي معايا وتأكل وأنا بأكل، نأكل مع بعض ونتمشى مع بعض ونحكي مع بعض. لا يفوتك نصيبك من رغبة صالحة، لقاءك الممتع مع العريس السماوي. ألست تترك ثمرة أتعابك لآخر وثمرة جهودك للاقتسام بالقرعة؟ لسه واحد بيكلمني بيقول لي لسه قبل ما يشيلوا المتوفي ولاده الاثنين كانوا بيتخانقوا على الورث قبل ما يتصلى، لسه ما دخلش يعني، لسه ما حطوش حتى في الصندوق، الاثنين كانوا بيتكلموا عشان خايفين لحسن حد يسرق الورق اللي جوه في البيت يكون فيه وصية ولا حاجة. يا عيني يا رب،
أدي

0: ادي اللي سابه لهم، ساب لهم الخناقه حتى وهو ايه لسه بدمه. اعطي وخذ ومتع نفسك، ادي وخذ، اضرم الموهبة التي فيك، ادي كل الامكانيات بتاعتك. النهارده قادر تتكلم يا عالم، بكرة نقدر نتكلم ولا متكلمش. النهارده قادر ازور، يمكن بكرة ما قدرش ازور. النهارده ممكن اضرب تليفون، يمكن بكرة ما قدرش. ادي وخد، وخلي فيه تعامل روحي جميل، فيه خلاص نفسك وخلاص اخواتك. فلا سبيل الى التماس اللذة في الهوية. يوم ما أول ما تطلب نفسي مفيش مكان للمسرة في بعد الموت. كما أن أوراق شجرة كثيفة تارة تسقط وتارة تنبت، ورقة تطلع جديدة ورقة تموت، كذلك أجيال اللحم والدم بعضهم يموت وبعضهم يولد. احنا هنمشي والجيل اللي جاي يطلع، والجيل اللي جاي يمشي، والجيل اللي بعده يطلع. كل عمل فاسد يزول، والإنسان الذي يعمله يذهب معه. العمل الوحش مش كسبان منه، هو يضيع ويضيعنا معاه. عشان كده نعمل عمل الرب، عشان لا يضيع العمل ولا احنا نضيع معه. آخر حاجة، وهو اقتناء حكمة الله العريس السماوي. نتمتع اللي بيسميه سليمان في أكثر من موضع قرين النفس أو عريس النفس. طوبى للرجل الذي يتأمل في الحكمة. عايز أشيل كلمة الحكمة أحط حكمة الله أو المسيح، ويفكر بتعقل ويتأمل في طرقها أو في طرقه في عقله، ويمعن النظر في أسرارها. أقعد كده كل اللي بفكر فيه المسيح عريس نفسي والطريق بتاعه والأسرار بتاعته، أقول له إمتى؟ عايز أتمتع مع كل يوم بدوق حلاوة جميلة، مع كل يوم بتشوقني للسماء، مع كل يوم يا ربي بتديني خبرات حلوة. يسعى وراءها كالصياد، زي ما الواحد عايز يصطاد صيدة. الصيدة بتاعتي إن إلهي حكمة الله يسكن فيا ويقود حياتي، ويترصد آثارها. الاقي الإنجيل ما لاقيش عليه تراب، كل يوم بقرا فيه، بقول له عايز اتمتع بيك، عايز اشبع بيك. ويتطلع من نوافذها، من النوافذ بتاع كلمة الله العريس بشوف السماء، وينصت عند أبوابها. قاعد كده بقول له انا قاعد عند الباب عايز ادخل، ما تحرمنيش من الدخول للبيت بتاعك، زي ما بيقول المرتل: فرحت بالقائلين لي إلى إيه؟ إلى بيت الرب نزل. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نزل. مين اللي قال لنا؟ مين اللي بيقول لنا طول النهار؟ الملائكة بتوعنا. يقول يا جماعة متشعبطين في إيه في العالم؟ ما تيجوا تشوفوا اللي احنا بنشوفه، ما تيجوا تدوقوا اللي احنا بندوقه، ما تيجوا تتمتعوا بالبهاء اللي احنا بنتمتع بيه. يتطلع من نوافذها وينصت عند أبوابها، ويقيم بقرب بيتها، ويطرد ويضرب وتدا في أسوارها. يقول له كده ماليش غير السماء، الخيمة بتاعتي على باب السماء. وينصب خيمته بجانبها، ويقيم بمسكن سام، يجعل أولاده في حمايتها. من ولادنا غير ثمر الروح اللي جوانا؟ ويسكن تحت أغصانها. راحت كده يستظل تحت ظله، اشتهيت أن أجلس. يستتر بظلها من الحر. أقول له الدنيا كلها مولعة، مين يطيب خطري؟ مين يضلل عليا؟ مين يحميني في وسط الظهيرة غيرك؟ وفي وسط مجدها يقيم. أنا أدخل جواك واتمتع بيك واتمتع بأمجادك. أحبائي، ليس للكنيسة رسالة ولا عظة ولا عبادة إلا أن نتمتع بالعريس السماوي ونشبع منه ونفرح به. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس بسبورتينج تقدم لكم عظة
2: ما هو الأعظم في ملكوت الله
1: للقمص لوكا سيداروس، ألقيت في قداس الأحد الموافق 20/7/2003.
2: من الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. ما هو الأعظم في ملكوت الله؟ أمر شغل بال التلاميذ في الأول، لأنهم ظنوا أن ملكوت المسيح مثل ممالك العالم، وأن سلطان المسيح مثل سلطان الناس. لكن المسيح للمجد أدخل ملكوته إلى داخل قلب تلاميذه، وأسس ملكوته فيهم، وأوضح ببراهين كثيرة أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم. قالها بكل وضوح: مملكتي ليست من هذا العالم. فكل ما جرى عليه العرف في ممالك العالم والرئاسات والسلاطين وكوادر الرتب اللي في العالم يخالف تماما في مفهومه ملكوت المسيح. في يوم الخميس الكبير قبل الصليب بيوم، قام المسيح عن العشاء، خلع ثيابه واعتذر بمئزرة، حزم نفسه زي العبيد، وصب ماء في مغسل بنفسه، وغسل أقدام تلاميذه. إيه ده؟ قال: ده ملكوتي، ده الملكوت بتاعي. أنتم تقولون أنني السيد والمعلم، وحسن تقولون لأني أنا كذلك. أنا بينكم كالذي يخدم، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن اللي في ملكوت المسيح في مملكته لازم يفهمه، يعني من البداية لازم الواحد يفهم يعني إيه ملكوت المسيح. مختلف تماما جذريا عن كل ما في الأرض. عشان كده لما قالوا له من هو الأعظم، جاب لهم عيل صغير وقال لهم: بصوا له، ده اللي ما يقبلش ملكوت الله مثل ولد لن يدخله، واللي ما يتضعش زي العيل الصغير ده وما يعرفش ذاته والأنا بتاعته ما يقدرش يدخل الملكوت بتاعي، واللي ما يصرش في بساطة الأطفال ما يقدرش يتمتع بملكوت المسيح، واللي ما يصرش في طهارة فكر الأطفال ما يقدرش يدوق طعم ملكوت المسيح. عشان كده قالها تاني مرة: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت المسيح. المجد في تعليمه سهل جدا، وسائط التعليم اللي اداها لنا تلاقيها ايه موجوده قدام عينك. يعني لما جاب الطفل ده قدام التلاميذ وحطه قدامه قال لهم: شايفين طفل؟ انا شايف طفل. قال: اتعلم بقى، هي دي المدرسه. طب بسالك سؤال: في يوم ما يعدي عليك ما تشوفش طفل؟ طول النهار بنشوف اطفال. لما حب يتكلم عن عنايته، عناية الله الفائقة بنا، وقال: حتى شعور رؤوسكم جميعها محصار. قال ايه؟ قال: تأملوا طيور السماء. في يوم من الايام في حياتك ما شفتش مثلا عصفورة؟ لا، شوفها كل يوم كل دقيقة. تأملوا طيور السماء، يعني حط

0: الوسيله اللي تعلمني حطها موجوده دايما قدام عيني. وطيور السماء دي قال لها ايه؟ لا بتزرع ولا بتحصد ولا ليها مخازن ولا اهراء ولا بتعول هم، وانا بعقلها واقوتها، واحد من العصافير دي مش منسي امامي. عشان كده ايه، لو الانسان المسيح تنفتح عينه على كلام المسيح وعلى وسائل الايضاح السهله اللي المسيح حطها، امشي طول النهار كل ما ابص العصفوره طايره كده يفتكر كلام المسيح، اقول يا سلام ده بيعتني بيا جدا. يبقى بالحكايه بقى اللي جيني تشغل دماغي من الاهتمام والهم والخوف من المستقبل والقلق، الامراض النفسيه الوحشه ديت ارميها بقى خالص. ليه؟ كل ما اشوف عصفوره افتكر كويس قوي ان المسيح قال لي بص العصفوره دي ملهاش غيط بتزرعه ولا ليها حصيد بتجمعه في اخر السنه ولا ليها مخزن لبكره. امال ايه؟ قال انا بعولها خلاص. فحطها في بالك بقى كل الحاجات دي عشان تفكرك، وزي ما بقول لك زي ما ايه حط طفل قدامنا عشان يفكرني دايما، يقول لي ترجع تبقى كده، تخلي ذهنك بسيط، مفيش حاجه اسمها سوء ظن. ليه؟ لان المحبه لا تظن السوء. خلي قلبك بسيط، خد الكلام دايما بمحمل طيب، خد الكلام دايما بالمعاني الكويسه اللي فيه، بلاش تسيء الظن باخواتك. لذيذه قوي. خليك دايما محب كطفل، افتح قلبك، بلاش الحكايات اللي الواحد بيعملها يحط على نفسه قيود تحفظات، يقولك لا فلان ده تاخد بالك منه، لا ده وبعدين تخليني ايه ابتدي اتلون بقى، ابتسم في وش الواحد وقلبي وحش. عمر ما طفل يقدر يعمل كده، يستحيل. طفل لما يبتسم بيبتسم، ولما بيبكي بيبكي. لكن احنا لما خدنا من العالم حاجات وحشة خارج ملكوت المسيح اتلوننا، بقيت اسلم على واحد ابتسم وانا لا اقصد الابتسامة، جوايا مرارة نفس. عشان كده حط المسيح الايقونة الجميلة ديت قدامي، قال لي ايه؟ طفل قدامك اهو، تعلم منه كيف تدخل ملكوتي، ازاي تبقى جوه ملكوتي، بسيط القلب، سريع الغفران. صحيح العيال يتخانقوا مع بعض بعد دقيقة أو أقل من دقيقة، لين بيلعبوا مع بعض تاني، راحت فين العداوة اللي بتقعد فيا لمدة طويلة؟ وافتكر حادثة من 20 سنة، أقول له وأنا أنسى لفلان، أنسى له إن عمل فيا كذا، ده عمل فيا الفصل ده، وأفتكر تفاصيله السخيفة بعد 20 سنة. ايه الشر ده؟ كيف يدخل الي ملكوت الله وانا جوايا الحاجات دي؟ طفل لذيذ قوي، بينفعل يتضايق يصرخ يعيط يضرب يعمل، وبعد دقيقه واحده هتلاقيه بيلعب مع الطفل الثاني. راحت فين العداوه؟ مفيش عداوه. عداوه ايه؟ اذا قلب الانسان اللي فيه ملكوت الله لا يعرف العداوه. عشان كده بقول لك اتعلم. كنت اقول زمان انقى خادم في الكنيسه يجب ان يكون يعني خادم العيال الصغيرين قوي بتاع يعني لسه يا دوب يكلموا دول، خادم الحضانه ده. ليه؟ لانه قدامه المثل ده طول الوقت، قدامه ايقونه الطفل دي طول الوقت، فيتعلم. اتعلم انك تتمتع بملكوت الله وتقبل ملكوت الله كطفل. الفلاسفة بيحرموا نفسهم من يقعدوا بقى في اللاهوت والبتاع يتفلسفوا في الانجيل، ياخد ويدي ويناقش ويعمل ويسوي. صدقني الانجيل ما عاوز كده، الانجيل عاوز بساطة قلب، بساطة قلب طفل. الإيمان مش عاوز محاضرات وإقناع، الإيمان مش كده. وما الإيمان إيه؟ الإيمان تصديق قلبي، قلب طفل يقبل كل كلمة في الإنجيل ويأخدها ويحتفظ بيها ويكتنزها ويعيش بيها ويعلق حياته عليها. ليه؟ لأن المسيح قال. نحتاج إلى هذا المثل أيها الأحباء، وطبعا نحتاج إلى كثير من الصلاة. أقول له في الصلاة: رب يسوع أعطيني قلب طفل، أنا قلبي يتوسخ كتير قوي، تعكر، محبتي تعكرت، ذهني تعكر، مفاهيمي تعكرت، اتغيرت، متى أرجع وأعود إلى بساطة القلب؟ جاب طفل وأقامه في وسطهم وقال لهم بصوا له. أعتقد أن المسيح قائم في وسطنا وبرضه بيحط طفل قدامنا يقول إيه؟ بص له يا أخي، اتعلم، اتعلم كيف تكون بسيط، سريع الغفران، كثير المحبة. طبعا النقطة الجوهرية أصلا في الموضوع أن الطفل لا يعرف الذات. طفل حتى لما بيقول أنا، لكن ما بيعنيش الأنا زي ما أنا بعنيها وأنا كبير. يعني الواحد لغاية سن يمكن 10 سنين ما يدركش ذاته. الطفل لا يعرف الأنا، فيش ذات. يعني إيه؟ يعني ما فيش كبرياء. يعني مثلا ممكن تلاقي طفل يعني ابن ملك لكن ما شاعر، ما عندوش ذات الكبرياء اللي تبقى فيه لما يبقى ابن 20 سنة و25 سنة ويمسك الملك. الطفل لا يعرف الكبرياء، دي متواضع. طب والتواضع دي ايه؟ قال دي صفة المسيح اللي قال تعلموا مني لاني وديع متواضع. فهل ممكن واحد متكبر يتمتع بالمسيح؟ يعني واحد ذاته كبيرة قوي ممكن يتمتع بملكوت الله؟ قال لا، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد كطفل. اللي بيتعبنا فعلا كتير جدا الذات، الأنا. امتى الواحد يتنازل عن ديت؟ عاوز تعليم وعاوز صبر وعاوز صلاة كتير ان يرجع الانسان فينا للنعمة دي، لنعمة الطفولة تاني. عشان كده بقول لك تاني ان وسائل الايضاح اللي المسيح حطها عشان تدرك انت ملكوت الله، حط وسائل بسيطة جدا وتقابلها كل يوم كل دقيقة. تأملوا زنابق الحق لكيف تنمو. ايه ده؟ ايه زنابق الحق ليه؟ يعني الزرع اللي انت بتشوفه ده لا بتغزل ولا بنسيج ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد منها، الوانها الزاهية الجميلة ديت والنمو بتاعها أشكال بديعة دي. قال تعلم منها. زنابق الحقل توجد اليوم وتطرح غدا في التنور، أفلا يلبسكم الله أنتم أفضل من هذه يا قليل الإيمان؟ إذا بقولك إيه، حط قدامك عصفورة صغيرة كده تعلمك إيه؟ تعلمك عناية الله اللي بيعتني بطيور السماء، ولا بتزرع ولا بتحصد ولا تجمع في مخازن ولا عندها هم ولا حاجة، وأبوكم السماوي يقوتها بيأكلها ويعتني بيها وما فيش حد منهم بيهلك بدون إذنه. وزنابق الحقل توجد اليوم تلاقيها مزهزهة قوي كده، أبوك معتني بيها وانت أفضل منها طبعا. دي عاوزة كلام. فدي بتعلمني ان ايه؟ أليس الجسد أفضل من اللباس؟ أبوك معتني بيك جدا. فوسائل الإضاحة اللي حطها المسيح، أنت ما فيش يوم من الأيام يعني ما بتشوفش زرع ينمو زهر جميل شكل حلو طول النهار عينيك بتشوف، بس دي بتوجهك ناحية أبوك السماوي عشان تفتكر كلامه وتشوف طيور السماء وتفتكر عنايته وتشوف طفل صغير موجود طبعا يعني موجود بكثرة كل يوم كل ساعة كل شوية بص الاقي عيل صغير قدامي. ما تخليش الحكاية دي تمر عليك كده. العيل الصغير ده دي مدرسة الملكوت. جاب لهم جاب للرسل الأطهار اللي أسس عليهم ملكوته وجاب لهم طفل قال لهم بص للطفل شوف البراءة إذا ما كنتش تتمتع بيها مش هتتمتع بالملكوت. شوف قداسة القلب شوف يعني النقاوة نقاوة المحبة اللي ما تعرفش ضغينة شوف الاتضاع. عشان كده بقولك لما المسيح حط قدامنا الوسائل دي حطها بكثرة وحطها في كل حتة وتقابلك كتير قوي لعل الإنسان يتعلم. ياريته يتعلم صحيح. ياريت كل ما الواحد يقرأ الإنجيل وبعدين يدركه إدراك حقيقي ويبتدي يسمع كلام المسيح يقول تأملوا خليش المنظر يعدي عليك بقى تأملوا زنابق الحق تأملوا طيور السماء تأمل طفل بصوا كويس لأن ملكوت الله سهل جدا. طبعا سهل ليه؟ لأن الطفل يصدق كل شيء. أما ضمير الإنسان المتشكك يحرمون الملكوت. قول للطفل أي حاجة صدقها. المسيح عاوز كده، عاوزك بالنسبة للإيمان والحياة مع الله قلبك قلب طفل. الإنجيل مش بتاع فحص، مش بتاع مناقشات، مش بتاع قيل وقال. أما الإنجيل إيه؟ تصديق قلبي. إزاي؟ بقلب طفل أخذ الكلام. المسيح له المجد قال السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. لربنا المجد دائما.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت بكلمكم المرة اللي فاتت عن العوائق الروحية اللي بتقف ضد الإنسان في طريق الروح، وعايز أتكلم النهاردة عن عائق من هذه العوائق أيضا مشهور جدا وهو التأخير أو التأجيل. التأخير أو التأجيل الحياة الروحية لا يصلح لها التأخير ولا التأجيل. حتى في الحياة الاجتماعية اللي هي أقل مستوى من الروحيات التأخير مش مظبوط. يعني مش بس انك تعمل الخير لكن لازم لا تتأخر في عمل الخير. مش بس انك تبعد عن الخطأ او الشر وانما ما تتأخرش في الابتعاد عن الخطأ او الشر. يعني خذوا مثلا في التأخير في النواحي الاجتماعية تدي ميعاد لحد وتتأخر فيه يتعب منك. تدي وعد لإنسان وتتأخر في تنفيذ الوعد أو العهد يتعب منك. حتى الكتاب المقدس كان يأمر بعدم تأخير أجرة العامل لأنه محتاج لهذه الأجرة فلا تؤخرها بالنسبة له. وأيضا يقول لا تؤجل عمل الخير إلى غد حين يكون في طاقتك اليوم أن تعمله. ما يجيش واحد يقول لك عايز مساعدة تقول له تعال لي بكرة او الاسبوع الجاي، لانك لا تضمن ظروفه في هذا التأخير ونفسيته وتعبه ومشاكله واحتياجه. وساعات واحد يقول انا عملت لكن عمل متأخرا والتأخير بتاعه سبب مشاكل. بل حتى مثلا التأخير في تقديم واجب عزاء او مجاملة بيتعب جدا الناس من هذا الامر، وساعات يمتدحوا ويقولوا فلان اول واحد جه جاملنا، اول واحد قال لنا البيع في حياتكم، وانت يمر اسبوع اسبوعين ثلاثة وبعدين تيجي تقول البقية في حياتك وبتفقد قيمتها وبتفقد طعمها، ويرد عليك في برود وكأنك ما قلتش حاجة. اذا لا يجوز اطلاقا انك انت تتأخر في تقديم مجاملة سواء تهنئة في فرح او عزاء في انتقال شخص او التأخر في السؤال عن مريض مثلا. يقول لك انا عيان بقالي ثلاث اسابيع ومحدش فيكو سأل فيا. سواء كان هذا التأخير من صديق او زميل او جار، او كان التأخير من الاب الكاهن نفسه ويعاتبه بشدة، ازاي يا ابونا ما فتش علينا، ازاي انا مريض المدة دي كلها وانت ولا كأنك هنا. ولهذا كان الأسقف دائما شماسه أو الأسيس شماسه يخبره بالحالات أول بأول. أو مثل إنسان اتأخر في الاعترافات وما جاش بقاله مدة والكاهن ما سألش، قال له ليه يا ابني اتأخرت المدة دي، ما سألش عليه او اتأخر في السؤال عليه، جاي تأخيره في السؤال عليه على بال ما يسأل عليه يكون الحكاية شطبت. فليس فقط ان الواحد يعمل الخير انما لا يتأخر في اداؤه اطلاقا. ياما كتير من بناتي يقول لنا عايزين نترهب انه رفضونا، ليه سننا كبر؟ طب واتأخرتوا ليه؟ ليه ما رحتوش في الميعاد وانتوا صغيرين؟ ليه استنيتوا لما جه السن المرفوض؟ حتى التأخير في الزواج، واحد يخطب واحدة وستة سنتين ثلاثة أربعة لما تزهق وتقول يا ترى الحكاية هتتم ولا ما تتمش. دايما التأخير بيكون شيء متعب للنفوس. انا لغاية دلوقتي بتكلم عن العلاقات بين الناس وبعضيها، ما دخلناش في العلاقة مع ربنا، ده لسه موضوع جاي بعدين. التأخير في تعليم الاولاد وفي تربيتهم، العيل وهو صغير بيكون متقبل المعلومات ومتقبل التربية وبيكون زي العجينة في ايديك تشكله زي ما انت عايز، فلما تتأخر في تربيته بعد كده جايز ما تعرفش تحكمه، ما تعرفش ايه تحكمه. ولذلك الاهتمام بالاطفال في طفولتهم في السن الصغير الذي يتقبل النصح والمعلومات والتربية شيء واجب ولازم. جايز انت تتأخر في تعليمه يلقط التعليم من حتة تانية، تتأخر في اعطائه المبادئ السليمة تجيله مبادئ خاطئة من مصادر اخرى، وعلى بال ما تخش في تربيته وتلاقي الحكايه ارتبكت وتعقدت.

وهكذا علينا واجب خطير في تعليم الأطفال ومدرسة الأحد مفروض تكون جادة في هذا الأمر والآباء والأمهات يكونوا جادين في هذا الأمر. في سن بيقدر الطفل يحفظ فيها لأن ذاكرته لسه ما اتملتش وما اتشحنتش بمعلومات فوق طاقتها فكل حاجة بيحفظها بسرعة. إذا اتأخرت في تحفيظه هيجي وقت بيقول لك مش فاضي ما عنديش وقت أو المعلومات ما تخشش مظبوط. ده حتى التأخير في الرد على خطاب يتعب. التأخير في الرد حتى على تليفون يقول لك يمر عليك أسبوع مش قادر ترفع السماعة وتقول لي كلمة ويعني مش هتتكلف حاجة لكن دايما التأخير بيعمل مشاكل وجايز في حاجة مش عايزة رد غير كلمتين لكن الكلمتين يتأخروا فيعملوا مشاكل. حاجة تانية بتعمل مشاكل كبيرة جدا في تأخيرها التأخير في الاعتذار والتأخير في المصالحة. يعني لما تغلط في واحد غلطة وبسرعة تعتذر الأثر بتاعها بيروح لكن لما تتأخر في الاعتذار تلاقي الإهانة ثبتت في ذاكرته في مشاعره في قلبه وبعد كده جايز لما تيجي تصطلح بعد مدة تلاقي مفيش قبول تلاقي القلب بدأ يشتد وينشف ويقسو بسبب التأخير. يقول لك فلان عارف ان انا زعلان وما يسألش ما يهتمش يعني خصوصا في المشاكل الزوجية تحصل زعلة بين الرجل ومراته مفروض زي ما بيقول الكتاب لا تغرب الشمس على غيظكم مش ممكن يبات وفي زعلة لازم يصطلحوا بسرعة او الست تروح بيت ابوها ويسيبها اسبوع اسبوعين شهر شهرين ده لما يجي يصالحها بعد كده يبقى صلحه رخيص وجايز لا يقبل لان في المدة دي يقول التأخير يدل على عدم اهتمام على عدم مراعاة المشاعر على قلة في الحب وقلة في الحرص على احساسات الناس. اوعى تفتكر انك انت عملت الخير وبس لا لازم تعمله في وقته المناسب وبسرعة ولا تتأخر. كتير من الناس سببوا لنفسهم مشاكل وسببوا لغيرهم مشاكل لانهم اتأخروا. حتى في الحياة الروحية مفروض الإنسان لا يتأخر. يقول اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي السنون وتقول ليس لي رجاء. أغسطينوس اتعمد في سن 30 تقريبا يعني تاب في حوالي هذه السن ولذلك كتب في اعترافاته يقول لله تأخرت كثيرا في حبك تأخرت كثيرا في حبك ايها الجمال الفائق الوصف. قال له تأخرت في تقديم محبة ليك وطبعا في هذا التأخير فقد المتعة مع الله في هذه السن. وفقد الحياة الروحية. ف
في ناس لما بيتأخروا ما بيقدروش يتوبوا، يبقى نيجي برضو ونقول التأخير في التوبة. التوبة ما يصحش إنسان يتأخر فيها أبدا، لأن إذا تأخر فيها

يعني ولد مثلا يشرب سيجارة، لو على طول بسرعة ساب الحكاية دي تبقى سهلة عليه، لكن لو يستمر فيها ويتأخر يقول طب نبطلها بعد شوية، ما يضمنش بعد شوية يقدر يبطلها. في مسائل عايزة بث من وقتها وتأخرها يضيعها. اللسان والألفاظ، لو الواحد اتأخر في تدريب نفسه على الكلمة الطيبة جايز في بعض أوقات يقول كلام غلط دون أن يقصد، اتعود أن يقول الألفاظ دي، لا اتعاد عنه. كمان التأخير في التوبة بيعطي فرصة للشيطان أنه يتدخل ويعقد ويقدم عراقيل جديدة. والتأخير في التوبة أيضا بيسبب ارتباطات يبقى من الصعب الانفكاك منها. عايز الإنسان ينتصر على المعطلات الخارجية ولا يؤجل فيقدم تعطيلات جديدة وجديدة لغاية لما الأمور تكبر وتبقى صعبة. خذوا مثلا الابن الضال، قال أقوم الآن، أقوم الآن وأذهب إلى أبي، وقام فعلا. ولو ما كانش ذهب في تلك اللحظة جايز كان الشيطان غير فكره وما راحش خالص. زي في لكس الوالي لما اتكلم بولس عن البر والدينونة والتعفف ارتعد في لكس، ولكن ما استغلش الفرصة وضاعت الفرصة، وما حدش قال ان في لكس تاب او امن. ونفس أغريباس الملك قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحية، ولكن ما استغلش الفرصة وأجل وضاعت. التأجيل أحيانا يضيع الفرصة المتاحة أمام الإنسان ويضيع الحماس الموجود ويبرد الحرارة الداخلية الموجودة للتأجيل للتأخير. دايما حتى المثل يقول خدها في حموتها، خدها ايه في حموتها. زي واحد يحضر عظة وبعدين يتأثر جدا ويقول لازم اعمل ويخرج وما يعملش ويأجل وينسى ويبص يلاقي التأثير بتاع العظة راح وبرد وما بقاش موجود، بل جايز ينسى العظة كلها من اولها لاخرها، مش بس التأثير كله. ففي امور عايزة بث في اللحظة اللي الواحد فيه، ما يقولش بعدين. انت تضمن الدقيقة اللي انت فيها لكن ما تضمنش الساعة الجاية، ما تضمنش بكرة، بكرة ليه حروبه اللي انت متعرفهاش، والساعة الجاية لها حروبها اللي انت متعرفهاش، لكن انت تضمن الدقيقة اللي انت فيه. عذراء النشيد قرع الرب على بابها وتأثرت وتكاسلت. تأثرت في الأول، الصوت حبيبي هو زاءات قافر على الجبال وقافز على التلال، وتأثرت من الكلام لكن تأخرت في التنفيذ. ماذا كانت النتيجة؟ قالت حبيبي تحول وعبر، طلبت فما وجدت، دعوت فما أجابني. انتوا فكركم كل الفرص المتاحة دلوقتي ممكن تبقى متاحة بكرة؟ تضمنوش.

عاطف ملوش. استغل كل فرصة تكون موجودة معاك. مش بس تستغل الفرصة، تستغل عمل النعمة المعروض عليك، لألا بسبب التكاسل وبسبب التأخر يحصل نوع من التخلي. ربنا يلاقيك كسلان او بارد في مشاعرك سيسيبك. تخلي جزئي لغاية لما تقع وتتعب وتعرف انك انت كنت غلطان لما سبت الفرصة تروح من ايديك، لان الايام بتعقد وبتصعب وتخلي الامور تبقى غير الاول. على رأي الشاعر اللي بيقول ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. اما يكون غصن طري تقومه اي واحد بتاع زراعة يلاقي لك شجرة مايلة كده يقول لك حط لها دعامة اعدلها تتعدل على طول وتمشي مظبوط، لو سبتها لغاية لما تنشف تقدرش تيجي تعدلها تتكسر. ليه؟ لانك تأخرت. تأخرت زي ما قال القديس دوروثيوس، قال سهل انك تنزع عشبة من الارض، لكن لما تستنى لما العشبة دي تبقى شجرة ضخمة تقدرش تنزعها. عايزة بقى اساس وبلطة ومنشار وشغلانة طويلة يعني مش سهل، وجايز تموت. فما يصحش ابدا ان الانسان يتأخر. لا يتأخر في التوبة ولا يتأخر في عمل النعمة فيه، في زيارة النعمة. ولذلك الرسول يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني لو انت ما تستجبش على طول يبقى قلبك فيه قسوة، ما فيهوش استجابة لعمل ربنا. ده الخطية مرض روحي زي المرض الجسدي. في مرض تتأخر عليه يجي وقت يبقى يقول لك حالة لا يرجى فيها شفاء، انتهى. خصوصا من الامراض الخطيرة زي امراض السرطان او غيره، يقول لك ان عرفت في اوله يبقى شفاءه سهل، لكن تسيبه لغاية لما يتشعب ويمتد. طب تطلع منه ازاي؟ شوية زكام يجيلك تعالجهم في الاول، مروا سبتهم جايز يعملوا نزلة شعبية، سبتهم جايز يعملوا التهاب رئوي. انت عارف يجرالك ايه لو سبتهم بعد كده؟ انا مش طبيب لكن عارف ان كل ما المرض يزيد يبقى من الصعب شفاؤه. كذلك امراض النفس. امراض النفس خدها في اولها وعالجها قبل ان تدخل في الامراض المتوطنة. حروب الشياطين تقدر في الاول تعالج الحرب بتاع الشيطان، لكن لو استمريت يأخذ الشيطان عليك فرصة. يعني جالك فكر رديء، الفكر الرديء تقدر تطرده في الاول، لو استمريت تلاقي الفكر ده بقى حتى اساس وبنى دور اول ودور ثاني وناطحات سحاب ومش عارف تخرج منه، وتلاقي الفكر يستمر معاك طول النهار وتيجي تنام تلاقي الفكر قاعد لك تحت المخدة ولا فوقيها ولا تحت اللحاف وماشي معاك، وتلاقي نفسك تهرم بيه وجاي تحلم بيه وتصبح الصبح تلاقيه معاك. ايه الحكاية دي؟ يقول لك الفكر اخذ سلطانا عليك، اخذ سلطان عليك واخذ سيطرة لانك تأخرت في طرده. تأخرت في طرده.
زي مثلا واحد يقول لك اسمح لي ابيت في الاوضه دي ليله، تقول له بيت فيها ليله اسبوع، بعد شويه يقول لك ده انا عندي حيازه للاوضه، وبعدين تخرج منها يقول لك مش ممكن، انت المالك وانا اللي عندي حيازه، وما رضاش يخرج. وياما ناس ضاعت منهم مباني وشقق ودكاكين وكله بهذا السبب، اتاخر في تنشئته، واحد لقى حته فاضيه قعد فيها قبل ما يطردوه رست وثبت نفسه. في حاجات ما ينفعش ابدا، ولذلك في قضايا ايضا ان ما دخلتش فيها في اولها تروح عليك القضيه. برضو في الحياه الروحيه بالشكل ده الشيطان نهاز فرص، تديله فرصه يستغلها على طول ويثبت اقدامه، تقول له امشي يقول لك مستعد جدا، بس يعني نمشي الاسبوع الجاي ضروري دلوقتي، تقول له لا النهارده يقول لك طب خلاص النهارده خليها للغروب، الحق ايه مفيش، يفضل قاعد لغايه ما يثبت اقدامه. ايضا في النواحي الروحيه الايجابيه ما يصحش الانسان يؤجل ولا يتباطا. يعني جالك شعور بالصلاه روح صلي على طول، ما تقولش لما يجي ميعاد الصلاه اصلي، قل لا هو الميعاد دلوقتي، هو الميعاد ما دام جالك شعور يبقى ده ميعاد، مش تقول انا بصلي باستمرار قبل ما انام لما يجي ميعادها، لا ما دام جالك شعور صلي الوقت صلي، ولو في سر ولو انت ماشي ولو انت قاعد. كتير من الناس لما يجي لهم شعور يصلوا وما يرضوش يصلوا يتمنى يصلي بعد كده وما يعرفش ويلاقي ملهوش نفس ساعات. لا تؤجل. يعني مثلا الصلاة بيقول يا الله انت الهي اليك ابكر عطشة نفسي اليك، ده المزمور بيقول اول ما تصبح الصبح على طول تصلي، تفتح عينيك تقول يا رب وتصلي على طول، لو استنيت هيكلمك فلان وعلان ويشغلك بموضوع وموضوع تاني وتلاقي الصلاة ما بقاش لها رغبة عنك. ليه؟ لانك اجلت. سألت ابو النعمة يقول لك النعمة بقى لقاك انت مش سائل، ربنا يقول لك انت هتحبني بالعافية مش عايز تصلي انت حر، ولا على رأي المثل يعني تحبني تاخد لك ريال، قال له المحبة مش بالحيال، ربنا مش ربي مش بالشكل ده. حاجة عايزة لازم تأولها. شوف لوط لما قولوا الملكين اخرج من المدينة، هيجي يكلم انسباءه وغيره مفيش فايدة، راحوا شدوه اخرج بسرعة، لو استنيت هتضيع زي اللي هيضيعوا، الحكاية مش عايزة انتظار، مش عايزة ايه انتظار، زي عملية جراحية عايزة استئصال دلوقتي، ان ما استأصلتش المرض هيمتد ويشتد ويحتد وتبقى حكاية، وجاي تيجي تشيل المرض ما تعرفش، تلاقي خلاص ضاعت الفرصة. زي واحد راح يسأل على عيان في المستشفى العملية، قالوا له العملية نجحت بس المريض مات، نجحت يعني استأصلوا اللي عايزين يستأصلوه بالنجاح بس الراجل مات، فانت جاي تتأخر في العملية فجاي تنجح والمريض يموت،

لهذا كان الملاكان في قصة لوط بيزقوه زق بيزقوه زق، ده لما الأم مش ماشي شدوه كده كل واحد مسك له ايد ويلا ليه اسرع اسرع واهرع. انت فكرك الهروب تقول ههرب ههرب، لكن لو مهربتش بسرعة زي تضيع الفرصة من الهروب، زي واحد مثلا بيت بيتحرق ان اتأخر في الخروج بعد كده ما يعرفش يخرج من الحريق لكن عايز يخرج بسرعة، او يقول لك بيت قايل للسقوط يتأخروا الناس في التعزيل ويروحوا وقع البيت عليهم. ما في مسائل مش عايزة تأخير ابدا، مش عايزة تأخير. يقول لك البطء والحكمة والتروي والتفكير، قل له في حاجات عايزة بطء وتفكير وفي حاجات مش عايزة، عايزة سرعة على طول. حتى البطء الزايد عن حده يضر، والتفكير اللي ياخد مدة اكبر مما يستحق يضر. كان عندنا رهب في الدين كل ما نسأله عن روح نفكر نفكر نفكر يعني نفكر يعني. وفين لما الحكاية تيجي لسه بيفكر؟ فبرضو حتى اللي بيفكر لازم يكون في مجال معين للتفكير ما يزيدش عنه.

معين للتفكير ما يزيدش عنه. تفكر يعني تفكر الى ابد الابدين امين، تفكر في الى حين وتكون سريع. وفي امور مش عايزه تفكير، عايزه تنفيذ. في الاعتراف في التناول برضو التاخير مش كويس، برضو التاخير مش كويس. في قراءة الكتاب المقدس التأخير مش كويس. تصوروا لما يجي الشيطان يحاربك ويلاقي جنبك مفيش حاجة، لا فيه صلاة ولا فيه كتاب ولا فيه اعتراف ولا فيه تداول ولا فيه توبة، لما يقول ده صيدة فرصة. عارف انت مش اصول تتأخر ليه؟ لان عدوك الشيطان عمره ما يتأخر. ده نائر الحكاية، نقر يبص يعرف الصيدة تقع امتى في ايده ولا يتأخر. ثانية عمرنا ما شفنا شيطان يأجل محارباته او يتأخر في محارباته. جدع نبيه ودقيق وسريع، سريع النت. بطبيعته كملاك عنده عامل السرعة موجود، فما تتأخرش عشان عدوك مش هيتأخر، عدوك مش هيتأخر.

ايضا حتى في في المذاكره مثلا واحد يتاخر ثم بيضيع روحه، تقول له ذاكر قربت على امتحان الترم الاول ولا نص السنه ولا غيره، يقول لك في سبتمبر متسع للجميع. اعتقد دلوقتي مفيش دور ثاني في سبتمبر، مش كده ولا ايه؟ لا يعني يتزنق لغايه لما يتزنق يلاقي الدقيقه ما ليها حساب، ودايما اللي بيتاخر بيضيع. خدوا مثل اخر عن الاسراع في الدعوه، في تلبيه الدعوه في الخدمه. بيقول لك ابرام ابونا ابرام ابراهيم لما دعي اطاع على طول، خرج قال له اخرج من اهلك وعشيرتك، خرج على طول. قال له روح قدم ابنك بسرعه ما اجلش. عارفين لو ابراهيم قال له حاضر يا رب هقدمه محرقه بس استنى عليا شويه، كانت دخلت تعرف الموضوع وقالت له تاخده منين؟ ده انا اهربه ولا اسيبهولك تذبحه، ابني تذبحه. كان عمل لنفسه مشاكل ابونا ابراهيم، لكن هو على طول يقول فبكر ابراهيم صباحا جدا. فبكر ابراهيم ايه؟ صباحا جدا، ينهي الموضوع ويخلص، لان وصيه ربنا لا يصلح فيها التاجيل. لذلك طاعة الوصية لا يصلح فيها التأجيل ولا التأخير. زي الملائكة ينفذوا الأمر بسرعة. يقول باركوا الله يا ملائكة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، في مزمور 103 بتاع بارك يا نفس بقى. على طول أول ما يسمع صوت ربنا ينفذ. قال لهم روحوا لسدوم، راحوا لسدوم. طلعوا لوط اللي معاه، طلعوا لوط اللي معاه، بولوا بالشد. هكذا مش عايز تأخير. والملائكة بينفذوا من غير ما يناقشوا. ما يقعدوش يناقشوا. يعني جايز ابن ابوه يقول لهم الكذا، يقول له ليه؟ وعشان ايه؟ طب اشرح لي وايه الحكمة كده؟ وياخد يهود. لكن الملائكة مفيش، ربنا يقول له اعمل حاضر على طول بنفس. سواء كان امر بالخير او امر بالعقاب. يعني الملاك بتاع قتل الابكار، روح قتل الابكار على طول، كان قتلهم في نفس الليلة وخلص عليهم. يعني ما يقولوش يا رب بنقتلهم ليه؟ ارفع سيفك على اورشليم ستعد الشعب، ارفع سيفي، ما فيش. يعني مفيش مجال ابدا للتاخير. الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه، بلا تاجيل بلا تاخير. هكذا الملائكه. يقول لك ربنا قال لبطرس واخوه، قال له هلم ورائي ساجعلكما صياد الناس. على طول تركوا السفينه وتركوا اللي فيها والاهل وكله راح وراه. ما عادوش يفكروا، يقول لك طب هنروح فين وهنشتغل ايه وايه نوعية الوظيفة وايه المهية وايه مكان الاقامة. مفيش ابدا. ماشي المسيح مر على مكان الجباية موجود لاوي اللي اسمه متى، قال له اتبعني، ترك كل شيء وتابعه. عايزة سرعة. الناس التانيين اللي دعاهم ربنا وتباطؤوا، واللي قال له عندي خمسة ازواج بقر، واللي قال له عندي زوجة، واللي قال له عندي ابويا اشربه، اللي دعا الموتى يسلمون موتاهم، تعالى تعالى، ده انت لو اجلت يبقى راحت عليك. زي زكا قال له اسرع وانزل على طول، وفي نفس الليلة كان في بيته وفي نفس الليلة كان تاب والحكاية خلصت. على رأي المثل خير البر عاجله، تأجل الحكاية هتروح، اسرع وانزل. ينبغي ليه؟ لان انا اتعشى في بيتك. يا ما ناس اخروا شيء فضاع المعاد فتلف.
والحبيب تحول وعبر والنعمة تخلف. وياما واحد أجل ففقد التأثير الداخلي، فقد التأثير التأثر الداخلي وأوجد لنفسه حروب خارجية بقى من جوه ومن بره. في ناس أجلوا الموضوع زي يونان، ربنا بعته مشوار قعد يتلكع فيه تلكيعة لغاية لما ربنا بعت له حوت بلعه، وحتى بعد ما خرج من الحوت لسه ما كانش تمام، يعني لا يمثل التأخير المضبوط في قبول الدعوة. ياما واحد يعرض عليه الكهنوت ويرفض ويأجل ويعتذر، وبعدين يجي وقت يشتهي فيه الكهنوت ما يلاقوش، ويلاقي المكان اتملى والخدمة خدها آخر وانتهت الحكاية. المسيح ربنا مثلا في مثل خروف الضال، اول ما بص في الحظيره ولقى فيه واحد ناقص على طول راح خرج يدور عليه. ولذلك في الخدمه لا يجوز ان واحد يؤجل في الخدمه. حل المشكله لازم يكون بكل سرعه ومن دلوقتي، لان المشكله اللي تسيبها جايز تتعقد وتبقى صعبه وما تعرفش تحلها. زي واحد يجي يتلكع في شراء بيت على بال ما يقرر انه يشتريه يكون الثمن بقى الضعف، يقول مش قادر وتضيع عليه. في مسائل لازم تلحقها قبل ما تتعقد، تلحقها قبل ما تتعقد، وخصوصا اللي بينحرفوا واللي بيروحوا شرق وغرب. ان لحقتش الموضوع في اوله جايز يوصل الى حارة سد ما تعرفش تخرج منه وتلاقي الامور مش عارف كانت كويس في الاول. مشاكل الاحوال الشخصية بالنسبة للكهنة ان لحقوهاش في اولها تلحقها المحاكم ويلحقوها المحامين والحكاية تروح. في مسائل عايزة لازم تتعمل بسرعة مفيش تأجيل. نوع التباطؤ يدل على عدم اهتمام، والتباطؤ يدل على ان مفيش شعور من جوه، مفيش حماس من جوه، مفيش حرارة، مفيش غيرة من جوه، عشان كده بيتباطأ. لكن الانسان اللي عنده غيرة مش ممكن، لازم يتمم الامر. اول ما الاباء شعروا ان بائسة ضاعت على طول ابتدى بواحد راح من نفس اليوم ووصل لهناك وانقذها. لو اتأخر من عارف كان هيجرى ايه، وانقذت بائسة في الوقت المناسب. لا يصح التباطؤ في قبول الدعوة الالهية، ولا التباطؤ في الخدمة، ولا التباطؤ في انقاذ الناس. يعجبني هذا الصراف العظيم في قصة اشعياء النبي اصحاح 6، لما ربنا دعا اشعياء قال ويل لي قد هلكت لان انسان نجس الشفتين وسط شعبي. اول ما واحد من الصرافين سمع اشعياء بيقول ويل لي قد هلكت لان انسان نجس الشفتين، بيقول لك طار واحد من الصرافين، طار بسرعة واخذ جمرة من على المذبح ومسح في شفتيه وقال له خلاص انت تطهرت الان. تصوروا كلمة طار واحد من الصرافين، ملحقش ده، حتى اشعياء ما قالش انقذوني الحقوني اهو، ما قالش ده، قال ويل لي قتلكت. هلكت واحنا واقفين، ده ما تعطلش ابدا. هذه الخدمة اللي عايزة حماس وعايزة غيرة، اللي بولس يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يفطر وانا لا التهب. وبسرعة لهذه الغيرة الكنيسة امكن انها تمتد. لازم يكون في سرعة في العمل الروحي وسرعة في قطع الأسفل.

الأسباب التي تمنع التوبة في إزالة كل العوائق، سواء بالنسبة ليك أو بالنسبة للناس اللي أنت بتخدمهم. السرعة في طاعة الأمر، سواء أمر الله أو أمر رؤسائك أو أمر الآباء الروحيين أو الآباء الجسدانيين أو أي أمر، السرعة في عمل الخير. لا تؤجل ولا تعطل لألا الفرصة تروح منك، لألا الحماس يروح منك، لألا الحرارة تروح منك، لألا الشيطان يتنبه ويقول الله هي في حكاية هروب هنا، فبالحقه ويبعد بقى قواته تعطلك. نكتفي كده، تفضلوا نصلي.